0: لا تكفي للحياة ولا حتى للنجاة. من غزة أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
1: في غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس بالكامل في قطاع غزة. واعتبر ترامب في منشور على شبكته تروث سوشيال أن ذلك خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، مشيرا إلى أن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة بمجرد تجريد الحركة من السلاح. بعث السيد الرئيس محمود عباس ورقية تعزية ومواساة إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك إثر الحادث الأليم الناجم عن انقلاب حافلة نقل مسافرين في منطقة برحمون الكرمة، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. وأعرب السيد الرئيس باسمه وباسم الشعب الفلسطيني عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس تبون وللشعب الجزائري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وأكد السيد الرئيس في برقيته على وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الجزائر في هذا المصاب الجلل، مشددا على عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كما بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعرب فيها عن أحر التعازي والمواساة الأخوية بضحايا الحرائق التي التهمت مساحات عدة من الأراضي الجزائرية جراء موجة الحر الشديد التي تتعرض لها المنطقة. وأعرب سيادته في البرقية عن كامل التضامن مع الجزائر، مشيدا بجهود فرق الإنقاذ الجزائرية التي أفضت إلى إخماد هذه الحرائق، سائلا الله تعالى السلام والأمن والازدهار للجزائر وشعبها. وبعث السيد الرئيس محمود عباس برقية إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أعرب فيها عن تضامنه ومواساته الأخوية لوقوع أضرار مادية جسيمة جراء اندلاع الحرائق في عدة مناطق في تونس نتيجة موجة الحر الشديد التي تتعرض لها المنطقة. وأعرب سيادته في البرقية عن كامل التضامن مع تونس، مشيدا بجهود فرق الإنقاذ التونسية التي أفضت إلى إخماد هذه الحرائق. أدانت الرئاسة الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، مؤكدة تضامن فلسطين الكامل مع جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا. وأكدت الرئاسة دعم دولة فلسطين الكامل لما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي وحماية أمن مواطنيها ومنشآتها الحيوية، مشددة على أن أمن مصر واستقرارها يشكلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها. وجددت الرئاسة رفضها واستنكارها لجميع الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات واحترام مبادئ القانون الدولي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الذي استهدف مبنى في الكويت، معتبرة إياه انتهاكا سافرا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ومساسا مباشرا بسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، كما يشكل تهديدا لأمن الخليج العربي واستقراره. وجددت تضامن دولة فلسطين الكامل مع دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات ودعمها لكافة الإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وصون سلامة مواطنيها. جدد المؤتمر الوطني 11 للاتحاد

0: عام لطلبة فلسطين التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والإطار الوطني الجامع له في الوطن والشتات. وأكد المؤتمر في بيانه الختامي أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني، ورفض جميع مخططات الضم والاستيطان والتهجير القسري والتجويع. وشدد على أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين سيواصل حضوره السياسي والدبلوماسي والطلابي في الساحات العربية والدولية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وفضحا لجرائم الاحتلال وتعزيزا للاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
1: نبارك لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أنحاء العالم. نجاح هذا المؤتمر، هذا المؤتمر هو صوت الطالب والشاب الفلسطيني في كل أنحاء العالم. أنا أشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر على صعيد الأشقاء اللبنانيين وعلى صعيد المستوى الرسمي والقيادي للشعب الفلسطيني، وأتمنى التوفيق لزملائي في الهيئة التنفيذية، والشكر الخاص أيضا لأعضاء اللجنة الموجودين في قطاع غزة الحبيب على دعمهم والعمل على إنجاح هذا المؤتمر سويا. اليوم نحن نقف أمام تحدي جديد، مرحلة جديدة إن شاء الله راح ترتسم بإنجازات للطلاب والشباب الفلسطينيين في كل أنحاء العالم.
2: في البداية بوجه التحية للقيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس على إنجاح فعاليات المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين بعد انقطاع دام 36 عاما. إن هذا الاستحقاق هو تأكيد على تعزيز دور الشباب في إعادة بناء المؤسسات وفي وتمكينهم أيضا في مراكز صنع القرار.
3: بداية بعد 36 عام من غياب تفعيل دور الاتحاد العام، إجا الاتحاد العام هون ليبرز دور الطلبة الفلسطينيين ويجمع هاي الطلاب الفلسطينيين من كافة الشتات الفلسطيني والضفة وأهلنا بغزة اللي حضروا كمان عزوا، ليبرز دور الطلبة الفلسطينيين خصوصا بهاي المرحلة اللي عم يمر فيها قضيتنا الفلسطينية أمام حياك طلابي لازم يتم توجيهه من خلال هذا الاتحاد الطلابي ومن خلال الأوضاع اللي عم يمر فيها شعبنا بغزة. فكان ضروري أن يكون في منبر يمثل هذا الطالب الفلسطيني يحمل همومه وروايتنا الفلسطينية قضيتنا الفلسطينية وهي الرواية إلى المحافل العربية والمحافل الدولية ويدافع عنها. فالاتحاد الطلاب الفلسطينيين هو خير ممثل لهذه الفئة الطلابية بما يخدم مصلحتها، ونتمنى أن يضخ كوادر طلابية جديدة تواكب هذه المرحلة التي نخوضها.
0: أظهر استطلاع معرفة الأسبوعي استمرار تقدم حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت في سباق الانتخابات الإسرائيلية، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كانت أحزاب المعارضة ستتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة.
4: يواصل حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت تقدمه في استطلاعات سباق الانتخابات الإسرائيلية، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كانت الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستفوز بأغلبية مقاعد الكنيست وتشكل الحكومة المقبلة، إذ يستمر تراجع قائمة بيحهد التي يرأسها نفتالي بنت، وليس واضحا أيضا إذا كان خوض حزب جديد للانتخابات وتجاوزه نسبة الحسم سينضم لكتلة أحزاب المعارضة أم لا. وفق استطلاع صحيفة معاريف العبرية، فإنه في حال جرت انتخابات للكنيست بالوقت الراهن ستكون النتائج كالتالي: سيحصل حزب يشار على 23 مقعدا، والليكود على 22 مقعدا، وقائمة بيحاد على 15 مقعدا، وإسرائيل بيتينو على 10 مقاعد، والديمقراطيين على 9 مقاعد، ويهودوت هتورا على 8 مقاعد، وقوة يهودية وحزب شاس على 7 مقاعد لكل منهما، والجبهة العربية للتغيير والقائمة الموحدة والصهيونية الدينية على 5 مقاعد لكل منهم، وحزب بيت صهيوني برئاسة حيلي تروبير ويوعز هندل على 4 مقاعد. بهذه النتائج تكون قوة أحزاب المعارضة 57 مقعدا إلى جانب 4 مقاعد لحزب بيت صهيوني الذي لم يعتبر الاستطلاع بشكل مؤكد أن

0: سيكون جزءا من كتلة المعارضة، فيما تحصل أحزاب الائتلاف على 49 مقعدا والأحزاب العربية على 10 مقاعد. هذا الاستطلاع يأتي في ظل توقعات بخوض حزبين جديدين انتخابات الكنيست، أحدهما لن يتجاوز نسبة الحسم، وليس مضمونا أن ينضم أي منهما للمعارضة وتشكيل الحكومة المقبلة. فيما تعتقد أكثرية أن أيزنكوت ينبغي أن يقود أحزاب المعارضة في الانتخابات، وبخصوص المرشح الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية مقابل رئيسها الحالي بنيامين نتنياهو، أيد 44% بنت مقابل 39% لنتنياهو، وأيد 48% أيزنكوت مقابل 38% لنتنياهو، وأيد 43% نتنياهو مقابل 39% لأفيغدور ليبرمان. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
1: أدانت بريطانيا مخططات الاستيطان واعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة، مؤكدة أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين الذي يعتبر الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم. ووصف وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ستيفن داوتي في بيان له اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بالشنيعة وغير المقبولة، مطالبا بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، داعيا سلطات الاحتلال إلى وقف هجمات المستوطنين فورا. أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس، فيما اقتحم مستوطنون بلدة تل جنوبا، كما هاجموا أراضي المواطنين الزراعية في بورين وأضرموا النيران فيها، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون.
2: صعد المستوطنون هجماتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في قرى وبلدات تل وصرة والجنيد وبورين، بعد أن نفذوا مسيرات انطلقت نحو أراضي المواطنين في بلدة تل التي ارتقى فيها 4 شهداء الأسبوع الماضي بهجوم للمستوطنين.
3: قطاع المستوطنين هناك انتشار للمسيرة كبيرة وإغلاق للشوارع منذ الأمس، الجيش الاحتلال مهد لهذه المسير بإغلاقه للشوارع وقطع الطرقات بالكامل وأطلق يد العنان لقطاع المستوطنين، وهناك تحليلات للمنطقة في صرة في تل في عراق بورين في منطقة الجنيد، كل هذه المنطقة هناك تحذيرات لهم أن هناك سيكون مسيرة، وبالتأكيد لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التحدي الذي أصبح يدق على أبوابنا وعلى نوافذنا، نحن سنحمي أعداد مهما كلف الثمن.
2: المستوطنون جابوا شوارع بلدات تل وصرة والجنيد وهاجموا منازل المواطنين وممتلكاتهم، مما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري في البطن وآخرين بحالات اختناق، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال كافة الطرق لإفساح المجال أمام المستوطنين لتنفيذ اقتحاماتهم.
3: المستوطنين يقتربوا كل يوم رويدا رويدا إلى مناطق السكن، وبالتأكيد ما حدث في صرة وكل المناطق من حالة مقاومة شعبية للمستوطنين وفي منطقة تل وبوركا وكل المناطق واللبن، بهذا بالتأكيد هو عهد جديد، ونقول الاحتلال وقطع المستوطنين يعني لا، إذا بقيت الحالة هذا بالتأكيد لن نقف مكتوفي الأيدي، الكل سيساهم في حماية أبناء شعب الفلسطيني وحماية عائلاته، وهذا يعني بالتأكيد هو العالم يتحمل مسؤولية الصامت الساكت على عدوان الاحتلال وقطاع المستوطنين.
2: ما تواجهه القرى الفلسطينية من عدوان متواصل أدى إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين يسعون إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية.
4: تحولت قرية تل إلى منطقة عسكرية مغلقة، يحظر على المواطن الفلسطيني الدخول والخروج منها وإليها، على اعتبار أن قواتها عمدت هذا اليوم إلى منع المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أرضه.

0: وذلك بهدف إفساح المجال للمستوطنين بالانتشار في أراضي المواطنين لتحويلها إلى بؤر استيطانية. من قرية تل، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
1: هذا واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة بالتزامن مع هجمات شنها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم. ففي محافظة رام الله والبيرة هاجم مستوطنون منزلا في سهل بلدة ترمس عية وخربوا محتوياته، كما هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين قريتي أبو فلاح والمغير. في حين أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في مدينة سلفيت وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم لاحقا. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة بيت لحم بعد دهم وتفتيش منزل ذويه. أعلنت سلطات الاحتلال تمديد فترة التواجد العسكري في مخيمات الشمال جنين وطول كرم ونور شمس وإغلاقها شهرين إضافيين في ظل استمرار عمليات الهدم والتخريب وتهجير سكان المخيمات الثلاثة.
2: عملية جديدة تقضي بتمديد إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شهرين إضافيين، ما يعني استمرار عدوان الاحتلال على المخيمات الثلاثة. وبمقتضى هذه الأوامر العسكرية الجديدة يستمر تواجد الاحتلال في المخيمات الثلاثة، وتستمر معه عملية منع النازحين وغيرهم من الدخول إليها أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من جيش الاحتلال.
3: استمرار لإثارة الرعب والتدمير بحق المواطنين الأبرياء والعزل حتى يجبر المواطن الفلسطيني أن يعني أن يهاجر سواء كان أو ينزح تحت تهديد السلاح. ونحن كسلطة وطنية فلسطينية يعني متنبهين من هذا الإجراء الإسرائيلي الغاشم، ونحن ندعم مواطننا في الثبات والصمود على أرضه حتى تزول هذه الغمة.
2: تمديد فترة التواجد العسكري التي بدأت بمخيم جنين في 21 من كانون الثاني العام الماضي تأتي في ظل استشراء سرطان الاستيطان والحصار الاقتصادي وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين خاصة النازحين منهم، مع مواصلة عمليات الهدم والعبث بجغرافيات المخيمات في جنين وطول كرم. محمود سمويل، تلفزيون فلسطين، جنين.
1: وفي بلدة بيت ليد شرق محافظة طول كرم يتواصل التمدد الاستيطاني على حساب أراضي البلدة، إذ شهدت السنوات الماضية إقامة عدد من البؤر الاستيطانية في محيطها، ما أدى إلى سلب مئات الدنومات ومنع أصحاب الأراضي والمزارعين من الوصول إلى مساحات أخرى من أراضيهم.
4: على مدى السنوات الماضية عانت بلدة بيت ليد الواقعة شرق طول كرم من توسع استيطاني أقيم على أراضيها بفعل مستوطنة عناف وبؤر أخرى عملت على سلب مئات الدنومات من الأراضي ومنعت استغلال مئات أخرى، وهو ما ألقى بظلاله على واقع الزراعة في البلدة التي لطالما اشتهرت بزراعة الزيتون وأراضيها الخصبة، أمر تراجعت معه المساحات المزروعة والمستغلة أيضا لتربية المواشي وغيرها
5: بسبب المضايقات. يعني صار يعني أنا يعني عن أخوي عنده 70 رأس غنم ما بيقدر يطلع فيهن برا البيت، لما طلع بده وفي خطر وفي مشكلة يعني، فاضطر صار عبء عليه يعني تكاليف يعني الشغل يعني تكاليف يعني طعمتهن واللي زاد عليه، طبعا هذا كله من من من, من مربحه هو من شغله.
6: المستوطنين حجزونا عن عشرات الدلومات، هسا أنا بدي أصل لهذه الأرض من خلال النحلة. اليوم احنا بنفكر في مشروع النحل، هذا مشروع عابر للاستيطان، صح انا بصلش البيض ممكن النحل تصل الارض ويصير عندي قوت ويصير عندي انتاج بحاجه حتى الى تسويق.
4: المزارعون في بيت ليد اضافه الى مؤسسات البلده يعملون على تحدي العقبات وتجاوزها، خاصه وان الاحتلال يمنع البلده من حفر الابار الارتوازيه لغايه الحصول على مياه الشرب واستغلالها في الزراعة، وهو ما بات يعمق من معاناتها في الحصول على المياه، إضافة إلى أن الجهات ذات الاختصاص تسعى للحصول على المشاريع الزراعية الهادفة لتثبيت المزارع في أرضه في وجه تصاعد الهجمة الاستيطانية التي باتت تحاصر بيت ليد من الشمال والشرق والغرب.
5: توجه في نداء سواء لوزارة الزراعة والإغاثة الزراعية مؤسسات الأنجوز العاملة اللي بتعنا بدعم المزارعين

0: هم يعني المزارع انه يقدر يامن قوت اولاده انها تتوجه لبلده باتلين، تيجي تعمل زياره، تطلع شوف الاراضي الشاسعه اللي موجوده عندنا اللي هي اللبنه الاساسيه للتطوير.
1: تصاعد المشاريع الاستيطانية في السنوات الثلاث الماضية كبد المزارعين وأصحاب أراضي الزيتون في بيت ليدا خسائر فادحة، في وقت ما زال أبناء شعبنا في البلدة مصرين على الحفاظ على الأرض ومنع توسع الاستيطان. مهما كانت الظروف صعبة على المزارعين في بيت ليدا لأنهم مصرون على الحفاظ على أرضهم في مواجهة كل المخططات الرامية لسلبها عبر الاحتلال ومستوطنيه. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من بلدة بيت ليد شرق طول كرم.
2: يواصل الاحتلال خنق المواطنين في بلدة إذنا غرب الخليل من خلال استمرار إغلاق البلدة والاقتحامات اليومية للمنازل.
3: في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل يفرض الاحتلال إغلاقا كاملا لكل مداخل البلدة وسط تجديدات عسكرية واسعة التي من شأنها تسهيل عمليات الاقتحامات المتزايدة. فجرا اقتحم الاحتلال البلدة وداهم عددا من منازل المواطنين وعثى فيها خرابا، كما أجرى تحقيقات ميدانية دون تسجيل حالات اعتقال.
4: ما يتعرض له بلدة إذنا كباقي الوطن، بل يعني بزيادة أكثر من عدد المستوطنين والإغلاقات المستمرة. يعني على صعيد إغلاق مدخل البلدة الرئيسي المغلق منذ أكثر من 3 سنوات، مغلق بشكل كامل، وهو الشريان الرئيسي للبلدة سواء للتجارة أو للعلاقات أو للعلاقات الاجتماعية أو الموظفين أو إلى آخره. هذا الشريان معطل، ويعني بصراحة هذا الطريق والإغلاق المستمر لهذه البوابة أدى إلى شلل تام في البلدة.
3: الاحتلال قطع وصول البلدة من خلال إغلاقها بالبوابة الحديدية بجوار البرج العسكري الجاثم على أراضي المواطنين وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين بالمرور عبر الشارع الالتفافي الذي يعرف بشارع 35، وسط أوضاع معيشية صعبة يعيشها مواطنو البلدة في ظل الإغلاق المحكم على البلدة.
4: صراحة البلدة تتعرض لكثير من الاعتداءات سواء اعتداءات المستوطنين أو مضايقات الاحتلال من خلال الإغلاق ومن خلال عمليات الهدم ومن خلال منع الناس من الوصول إلى أماكن عملها وأراضيها المحاذية لجدار الفصل العنصري أو أراضيها المصنفة الموجودة في المنطقة المصنفة جيم المنتشرة على على على جهات البلدة الأربعة، لأنه إذنا هي عبارة عن فقط 5500 دونم هي المنطقة المسموح البناء عليها.
3: بلدة إذنا كغيرها من مناطق محافظة الخليل التي تشهد أوضاعا صعبة بفعل اقتحامات الاحتلال واعتداءات المستوطنين المتكررة خاصة القريبة من المستوطنات، إضافة إلى الاعتقالات بين صفوف المواطنين ناهيك عن بث الرعب والخوف أثناء الاقتحام واتباع سياسة العقاب الجماعي في ظل حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم.
5: بوابة حديدية لا تتجاوز بضع مترات حولت حياة أكثر من 40,000 نسمة إلى حياة قاسية مليئة بالمخاطر والمعاناة، ناهيكم عن التهديدات والاعتقالات والملاحقة وشد الخناق على المواطنين. عزمي بنات، تلفزيون فلسطين، بلدة إذنا غرب الخليل.
2: تمكنت عائلة الشاب محمود الدريملي من قطاع غزة من التعرف على نجلها المفقود منذ أكثر من عامين بعد ظهوره مكبل اليدين ومعصوب العينين في صورة نشرتها مجندة إسرائيلية متباهية بتنكيلها به.
6: بعد أن ظل مصيره مجهولا طوال عامين من البحث والانتظار، تلقت عائلة الشاب محمود الدريملي أول خيط يقودها إلى معرفة مصير نجلها المفقود، ليس عبر مؤسسة حقوقية أو رد رسمي من سلطات الاحتلال، بل من خلال صورة نشرتها مجندة إسرائيلية ظهر فيها مكبل اليدين ومعصوب العينين. فقدت آثار محمود الدريملي وهو من حي الصبرة جنوبي مدينة غزة أثناء محاولته العودة من جنوب القطاع إلى شماله عام 2024، وشكلت الصورة التي نشرتها المجندة أول دليل تتلقاه العائلة على أن ابنها لا يزال على قيد الحياة وأنه محتجز لدى سلطات الاحتلال. وكانت المجندة الإسرائيلية نيكول ستيلما شيفسكي قد نشرت الصورة عبر منصة إنستغرام ضمن ألبوم قد احتفلت به بانتهاء خدمتها العسكرية في جيش الاحتلال، قبل أن تسلم.

0: سارعة إلى حذفها إثر موجة واسعة من الانتقادات التي طالت منشورها على منصات التواصل الاجتماعي. وبالنسبة إلى عائلة دريملي، لم تكن الصورة مجرد مشهد صادم يوثق معاملة مهينة لمحتجز، بل كانت أول إجابة عن السؤال الذي لازمها لأكثر من عامين بشأن مصير نجلها. ويقول شقيق محمود إن رحلة البحث عنه بدأت منذ اللحظة الأولى لفقدانه، إذ تواصلت العائلة عشرات المرات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقدمت بلاغات رسمية، كما وراجعت مؤسسات حقوق الإنسان، وسألت الأسرى والمحررين عنه في كل فرصة، لكن دون جدوى، إلى أن جاءت هذه الصورة لتمنحها بارقة أمل بأن محمود لا يزال على قيد الحياة. ليست هذه المرة الأولى التي تتحول بها صورة ينشرها جنود الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي إلى خيط يقود عائلات إلى أبنائها المفقودين. ففي مطلع تموز أثارت صورة نشرها جندي إسرائيلي لمحتجز في وضعية مهينة جدلا واسعا، بعدما أعلنت أربع عائلات أن الشخص الظاهر بها هو ابنها، استنادا إلى العلامات الجسدية التي بدت في الصورة. وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء من جديد على الجرح المفتوح الذي تمثله قضية المفقودين في قطاع غزة، وهي قضية لا تزال تلقي بظلالها على آلاف العائلات التي تعيش بين الأمل والانتظار في ظل غياب معلومات مؤكدة عن مصير أبنائها، واستمرار المطالبات بكشف أماكن وجودهم وضمان حق ذويهم في معرفة الحقيقة. لتلفزيون فلسطين، دانا أحمد.
1: يخطو مئات الأطباء الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة أولى خطواتهم المهنية بعد رحلة دراسية أثقلت كاهلها الحرب والنزوح. ففي القاهرة سلمت سفارة فلسطين شهادات مزاولة المهنة لتؤكد أن العلم يبقى قاعدة أساسية نحو المستقبل رغم كل التحديات.
2: احتفت سفارة دولة فلسطين في القاهرة بتسليم شهادات مزاولة المهنة ل221 من خريجي الطب البشري وطب الأسنان من أبناء قطاع غزة المتواجدين في مصر. بعد اجتيازهم الامتحانات التي عقدت في القاهرة في خطوة تفتح أمامهم بداية جديدة في مسيرتهم المهنية رغم ظروف الحرب والنزوح.
3: الشهادة دي مهمة جدا لنا احنا كدكاترة، يعني بالنسبة للعمل المزاولة العمل في بعض المستشفيات في مصر هنا، وبعض لو احنا اضطر احنا مثلا نسافر دول الخليج. يعني بصراحة يعني شكر قائم لكل القائمين على العمل من وزارة الصحة، من وزارة الخارجية، من الإخوة اللي في شؤون التعليم في سفارة دولة فلسطين. بصراحة يعني ريحونا جدا جدا. يعني
4: نظرا لظروف الحرب احنا مش عارفين نرجع غزة عشان نعمل مزاولة المهنة ونكمل مسيرتنا المهنية في غزة، فالحمد لله هم ساعدونا وسهلوا علينا كتير في انهم عملوا المبادرة هذه بدل ما يعني يعيق المسيرة المهنية تبعتنا. فإحنا بنشكر وزارة الصحة ووزارة الخارجية والسفارة على هذه المبادرة اللي ساعدتنا كتير يعني في مسيرتنا.
2: السفارة أكدت حرص القيادة الفلسطينية على دعم الطلبة والخريجين، مشيدة بالجهود المشتركة التي أسهمت في استكمال مسيرتهم العلمية والمهنية.
5: قررت سفارة دولة فلسطين أن تقيم هذه الامتحانات هنا في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وهذا ما تم بإشراف كامل من وزارة الصحة الفلسطينية وكل القائمين على العملية التعليمية والطبية في فلسطين. واليوم نتوج هذا العمل بتوزيع هذه الشهادات لكي يستطيع كل طبيب فلسطيني أنهى كل ما عليه من ممارسة مهمته الإنسانية النبيلة في رفض القطاع الطبي الفلسطيني في الوطن.
2: وفي ختام اللقاء أدى الأطباء قسم المهنة بشكل جماعي قبل تسلم شهاداتهم في مشهد جسد انتقالهم من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل، ورسالة تؤكد أن العلم يظل أحد أبرز عناوين الصمود الفلسطيني.

0: من القاهرة سالي السكني تلفزيون فلسطين.
1: في تونس يحرص منظمو الفعاليات الثقافية على الحضور الفلسطيني وتسليط الضوء على معاناة شعبنا في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال.
2: لا يقتصر الدعم التونسي لفلسطين على الوقفات التضامنية فقط، بل يشمل أيضا حضورا قويا لقضيتها في المشهد الثقافي من خلال معارض فنية وعروض مسرحية وموسيقية، إلى جانب مبادرات أدبية تسلط الضوء على معاناة أبناء شعبنا.
3: حرب ثقافية وحرب اجتماعية وحرب حضارية بالأساس وتاريخية قبل أن تكون حرب عسكرية. نعم، المقاومة العسكرية الميدانية يعني والسياسية والمفاوضات مهمة جدا وعنصر أساسي، لكن لابد من التركيز والمحافظة على النفس الثقافي، على الحضور الثقافي والتربوي والاجتماعي والحضاري لكل مكونات الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين، عن طريق معارض الكتب، عن طريق الحفلات الفنية الموسيقية الملتزمة، عن طريق كل ما هو إنتاجات ومنتجات ثقافية توثق للقضية الفلسطينية، تناسب القضية الفلسطينية وتحفظ عنصر مهم جدا يحاول الكيان الصهيوني الغاشم أن يطمسه، وهو العنصر الثقافي التاريخي الحق للشعب الفلسطيني.
2: ولا تزال الوقفات التضامنية والمسيرات مستمرة في العاصمة تونس وعدد من المدن الكبرى بمشاركة ناشطين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني للمطالبة بوقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال المتواصلة.
4: إسرائيل اليوم هي معناتها سرطان في الجسم العربي والإسلامي، ولا بد من التحرك بقوة، وإحنا هذه الوقفة على بساطتها هي صوت نرفعوه معناتها باش من جملة الحراك العالمي اللي هو موجود في عديد من البلدان، وتونس بالإمكانيات المتواضعة نحب نوصلوا الصوت هذايا أن نحن معناتها متضامنين مع الأخوة في فلسطين، وكذلك معناتها أنه احنا باش نبذلوا كل ما نقدر لوقف هذا العدوان المستمر على فلسطين وعلى العرب والمسلمين.
2: ويعكس هذا الحراك الثقافي والشعبي تمسك التونسيين بمساندة الحق الفلسطيني في مشهد يتجدد باستمرار، ويؤكد أن التضامن مع فلسطين لا يقتصر على المواقف الرسمية فقط، بل يمتد إلى الفعل الثقافي والحضور الميداني. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
1: تعرضت الأراضي السورية في ريف القنيطرة الجنوبي وتحديدا في محيط منطقة تل الأحمر الشرقي لقصف مدفعي ثقيل نفذته قوات الاحتلال.
5: بالمدفعية الثقيلة قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة التل الأحمر الشرقي في ريف محافظة القنيطرة الجنوبي دون وقوع إصابات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا. الاستهداف للتل الأحمر ليس هو الأول، فقد استهدفت قوات الاحتلال التل أكثر من مرة في محاولة لترهيب سكان المنطقة وتهجير القرى المجاورة. وفي وقت سابق كانت قد استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية في محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بأربع قذائف مدفعية قبل أن تتوغل في عدد من القرى والبلدات الواقعة بالريف الغربي واعتقال عدد من الشبان من أبناء القرى. الاعتقالات التعسفية وتجريف الأراضي الزراعية وتقطيع أوصال القرى والبلدات الجنوبية لا يقتصر على ريف القنيطرة، بل يمتد إلى الريف الغربي لمحافظة درعا، حيث تمنع قوات الاحتلال المتواجدة في المنطقة الأهالي من الوصول إلى أراضيهم والرعي في تلك المنطقة من خلال إقامة النقاط العسكرية وإطلاق النار العشوائي على منازل المواطنين في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. الجدير بالذكر هو موقف الأمم المتحدة الذي جاء على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش الذي زار دمشق وأدان ممارسات الاحتلال في الجنوب السوري وطالب بانسحابها وفق اتفاق عام 1974. وفي ذات السياق تطالب دمشق باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. لتلفزيون فلسطين، إياد خلف، دمشق.
1: نفذ جيش الاحتلال تفجيرا ضخما في منطقة شقيف جنوب لبنان تسبب بموجات

0: تجاه الجنوب، تغيرت معالمها بالكامل بعد أن استخدم الاحتلال ما يقارب 700 طن من المتفجرات، خلفت أضرارا جسيمة في قرى أرنون وكفر تبنيت، وسمعت أصداؤها في كافة المناطق في الجنوب اللبناني. وفي ذات السياق تعرضت بلدة طلوسة قضاء مرجعيون لقصف مدفعي عنيف، فيما شهدت المنطقة الواقعة عند تلة برعشيت لجهة بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل تحركا كثيفا للآليات العسكرية الإسرائيلية، إضافة لاستهداف منطقتي المنصور ومجدلزون وبيوت السياد قضاء صور بالقذائف المدفعية والقنابل الصوتية التي يلقيها الطيران المسير بتزامن مع نسف عدد من المنازل، فيما سمعت أصوات الانفجارات والارتجاجات القوية في القطاعين الشرقي والغربي. هذا الواقع الميداني والنهج المتواصل من الخروقات اليومية يلقي بثقله على اللبنانيين من جهة، وعلى المسار التفاوضي المباشر من جهة ثانية، والذي من المتوقع أن تستكمل جلساته مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما لبحث سبل توسيع ما يسمى المناطق التجريبية وآليات الانسحاب منها والتفاصيل الفنية ذات الشأن. بالحجازي، تلفزيون فلسطين.
1: وفي نهاية نشرتنا هذا تذكير بأبرز العناوين: شهيدان ومصابون بقصف جوي ومدفعي على القطاع، وترامب يعلن اتفاقا لنزع سلاح حماس الكامل. إصابات بالرصاص والاختناق وإحراق أراضي زراعية خلال اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على محافظات عدة في الضفة. بعد عامين من الإخفاء، عائلة دريملي من غزة تتعرف على نجلها بعد نشر مجندة إسرائيلية صورة توثق تنكيلها به. وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة، وتفجيرات ضخمة تهز محيط قلعة شقيف اللبنانية. وصلنا لختام نشرة الساعة الثالثة، نشكر لكم طيب المتابعة ونترككم في أمان الله.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، دوب واعينا وواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وراتنا راحت، وكل مكان بنروح ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب الفضل.

فرفضنا يفتح الباب، قال افتح الجيش كتان تشدد. الجيش ما بيجي مع مستوطنين، الجيش بيجي لحاله ما بيجي مع مستوطن يفتح الباب. ورفضت افتح لان انقصوا دخلوا، والباب وباب الداخليه رفضت افتحهن، حاولوا يخلعون في تلك القوه ما فتحونش. لان اصلا جايتهم غير قانونيه ومش صحيحه يعني.

نحن الآن في مسجد بدر الدين غازي لؤلؤ، وهو عتيق الأمير شعبان بن الحسين. هذا المسجد هو من مساجد البلدة القديمة في الفترة الأيوبية، وبدر الدين لؤلؤ هو أمير البحرية في عهد الأمير صلاح الدين الأيوبي الإمام يوسف. هذا المسجد له تاريخ عريق، حيث أن القادم من مدخل باب العمود باب دمشق يأتي عبر البلدة القديمة على يسار الداخل إلى المدينة القديمة القدس الشريف.

المسجد هذا بني في الفترة الأيوبية في عام 775 هجري، وكان نواة لمدخل مدينة القدس، وكانت الأيوبيين أو العثمانيين الذين يحاولون أن يتواجدوا قرب سور مدينة القدس. من ناحية عسكرية كان العثمانيين يحرصون على بناء مساجد قرب بوابات مدينة القدس، فحينما ينشب خطر معين يؤذن المؤذن في غير أوقات الصلاة، فيتدافع الناس للدفاع عن المدينة المقدسة ويعتلون أسوار المدينة خوفا من اقتحام العدو لداخل بوابات مدينة القدس.

يعتبر هذا المسجد من أهم المساجد في البلدة القديمة، وبني في الفترة الأيوبية الأولى. المسجد هذا عبارة عن باب من الجهة الغربية ضمن عقد مدبب، الداخل إليه يدخل إلى فناء مكشوف. يوجد على يمين المسجد مقام وقبر الأمير بدر الدين لؤلؤ، حيث رفاته موجود فيه. ثم يأتي إلى ساحة المكشوفة الفناء إلى بيت الصلاة. في القديم كان عبارة عن غرفتين متلاصقتين، وتم إضافة الجهة الشرقية من حيث تم توسعة المسجد إلى ضعف المساحة الموجودة فيه، فأصبح المسجد تقريبا بمساحة 120 متر مربع. أما المساحة الخارجية للمسجد زائد الباحة الخارجية تقارب 600 متر مربع.

نجد من الغريب العجيب أن هنالك محرابان يتوسط الجهة الجنوبية القبلية للمسجد. المحراب الأول كان من تأسيس المسجد في بداية عصره في الفترة الأيوبية في عام 775 هجري. أما المحراب الثاني الذي هو على يسار المحراب الأول فقد تم بناءه حديثا من أجل الدلالة على جهة القبلة، من أجل أن يعلم المصلون أن هذه الجهة التي يتم فيها التوجه إلى القبلة المشرفة.

حاولت دائرة الأوقاف إقامة مئذنة لهذا المسجد للدلالة عليه، لكن في السلطات الإسرائيلية منعت البناء داخل البلدة القديمة ومنعت إقامة مئذنة للدلالة على أن هذا المسجد هو قائم من الفترة الأيوبية السابقة. تم إضافة ما يسمى ببرج من مادة الألمنيوم عليها هلال لتعريف الوافدين إلى المدينة المقدسة بعنوان هذا المسجد.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دار نصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

في آخر أيام تموز لعام 2026، هذه حلقة جديدة وتغطية جديدة من تلفزيون فلسطين في برنامج صباح الخير يا قدس، والتي نكون فيها معكم على مدار ساعتين لمتابعة آخر التطورات الميدانية في العاصمة المحتلة القدس، وكذلك الحالة التطورات الميدانية في الضفة الغربية. منذ ساعات الصباح الباكر تشهد الضفة الغربية عديد من الاقتحامات، سواء من قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين الذين أقاموا ما يسمى بالمسار، أي التظاهرة في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة التي قامت فيها عصابات المستوطنين في تل جنوب غرب نابلس. هذه الاعتداءات وهذا العدوان لم يقتصر فقط على تل، بل طال عديد من القرى والبلدات في محافظة نابلس، وكان قد سبقها فجر هذا اليوم قيام قوات الاحتلال بشن سلسلة من الاعتقالات طالت 8 من أبناء شعبنا هناك. سنتحدث في تفاصيل هذه المواضيع، وأيضا دعونا فقط نتوقف إلى أبرز محطات صباح الخير يا قدس حتى تصل لنا الصوت والصورة من نابلس. البداية إلى أبرز محطات صباح الخير يا قدس لهذا الأسبوع. نتحدث عن واقع الاستيطان والمستوطنين سواء في القدس أو الضفة العسكرية، وأوامر عسكرية تستهدف أراضي القدس. نتحدث من اللعب إلى الاعتقال، حكاية الطفل محمد شراونة. وبرج اللقلق، المؤسسة الفلسطينية العريقة أمام المعارك القانونية التي تواصل الدفاع عن العمل لأجل مدينة القدس. وجامعة القدس تطلق وقفيتها بثلاث مدن أفريقية، وكذلك سنتحدث عن التخصصات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبداية استقبال الطلبة الجدد تحديدا من سكان مدينة القدس. في ملفاتنا أيضا سنتحدث عن المؤسسات المقدسية التي تحاول الصمود في وجه الاحتلال، وجو 26 مخيم صيفي يجمع الترفيه والتعليم والحفاظ على الهوية الفلسطينية. في ملف قطاع غزة سنتحدث عن أزمة المستلزمات التي تهدد القسطرة القلبية في قطاع غزة. قبل الغوص في تقاريرنا وقصصنا من مدينة القدس، نتحدث في تفاصيل عما يجري من تطورات ميدانية في نابلس، ولكن دعونا نتوقف إلى هذا الفصل القصير.

0: إلى أولى محطات صباح الخير يا قدس، سعد صباحكم مشاهدينا الكرام. بعد المجزرة التي قامت فيها عصابات المستوطنين الجمعة الماضية والتي ارتقى فيها 4 من أبناء شعبنا هناك محاولين الدفاع عن أرضهم وعرضهم، قامت مجموعة من المستوطنين هذا اليوم مدججة في السلاح وبحراسة شرطية مشددة من اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس، والتي كان قد سبقها أيضا قيام مجموعة من قوات الاحتلال باقتحام عديد من القرى والبلدات في محافظة نابلس وتسجيل اعتقالات في المحافظة. كذلك الحال الآن في قرية الجنيد، يصل المستوطنون المقتحمون هناك في غرب نابلس. الوقوف على هذه التطورات الميدانية ينضم إلينا مراسلنا خليل أبو عرب من هناك ليضعنا في صورة التطورات الميدانية. يسعد صباحك خليل، بداية نتحدث حيث تتواجد الآن، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟ هل هذا الاقتحام منفصل عن الاقتحام الذي كان في ما قبل ما يزيد على ساعة من الآن في قرية تل، أم أن المستوطنين نفسهم كانوا قد وصلوا من تل إلى الجنيد، وما هي التفاصيل لديك؟
1: نعم دانا، المسيرة التي انطلق بها المستوطنون منذ ساعات الصباح الباكر في بلدة تل جنوب غرب المحافظة امتدت إلى هنا إلى قرية الجنيد، هذه القرية القريبة من مدينة نابلس وهي مطلة على القرى والبلدات الفلسطينية، بعد أن قام مئات المستوطنين منذ ساعات الصباح الباكر بالانتشار في أراضي المواطنين في بلدة تل، ولا سيما المنطقة التي حدث بها المجزرة الاحتلالية التي أودت وارتقاء بأربعة شهداء الأسبوع الماضي، حيث قامت قوات الاحتلال بعملية إغلاق لكافة القرى والبلدات المتاخمة لبلدة تل، لا سيما محيط المنطقة الواقع ما بين بلدة راقبورين وكذلك سرة ومحيط بلدة الجنيد التي نتواجد بها هنا حاليا، حيث قامت قوات الاحتلال بمنع ومنع الطواقم الصحفية من تغطية ما يجري، حيث قاموا بعملية إغلاق لهذه المنطقة وإطلاق الأعيرة النارية وكذلك القنابل الغازية صوب جموع المواطنين وكذلك الطواقم الصحفية، ورفضت السماح لهم بالتواجد في هذه المنطقة. قوات الاحتلال الآن تحاصر هذه المنطقة التي نتواجد بها، حيث تمنع المواطنين من الدخول والخروج من وإلى منطقة الجنيد، حيث أن هذا المسير الاحتلالي الذي يضم مئات المستوطنين قد انطلق من محيط مفترق بلدة تل وبلدة راقبورين ومنطقة سرة ليمتد إلى هنا إلى منطقة الجنيد، حيث يتواجد مئات المستوطنين في هذه الأثناء في المنطقة الجبلية المطلة من هنا، لكن قوات الاحتلال تمنعنا من الوصول إلى هذه المنطقة. ذات الأمر ما قامت به قوات الاحتلال بعزل هذه المنطقة عن محيطها الخارجي، حيث قامت بعملية قطع التواصل ما بين المنطقة وكذلك محيط مدينة نابلس، حيث ينتشر أعداد كبيرة من جنود الاحتلال هنا في هذه المنطقة والمناطق المجاورة، عدا عن إقدام قوات الاحتلال على إقامة العديد من الحواجز العسكرية في منطقة الجنيد وكذلك الطريق الرئيس المؤدي إلى بلدة تل ومحيط بلدة راقبورين ومنطقة نابلس الجديدة، حيث المواطنون هنا ممنوع عليهم الخروج من منازلهم، كذلك قيام قوات الاحتلال بتحويل بعض المنازل في بلدة تل إلى نقاط مراقبة عسكرية، حيث قاموا بعملية إخلاء لعدد من المنازل وتحويلها إلى نقاط مراقبة عسكرية يتمركز بها جنود الاحتلال بشكل كبير، إضافة إلى قيامهم بعملية عزل المنطقة الجنوبية الغربية من بلدة تل عن محيطها الخارجي، وذلك بهدف إقامة المزيد من المنازل الاستيطانية في هذه المنطقة التي جرت بها الأحداث خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت قوات الاحتلال بعملية عزل هذه المنطقة عن العالم الخارجي حتى يتسنى لها إقامة بؤرة استيطانية في تلك المنطقة، حيث يسعى المستوطنون إلى إقامة نواة لمستوطنة جديدة فوق هذه الأراضي، وبالتالي ما يعيشه المواطنون في بلدة تل منذ الجمعة الماضي وحتى اليوم هي معاناة مستمرة، حيث تم قطع المياه عن عدد كبير من المواطنين، إضافة إلى قطع الكهرباء ومنع المواطنين من التواجد في محيط أراضيهم الزراعية، بحيث لم يتمكن المواطنين من الوصول إلى المنطقة هناك، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بعملية رفض السماح للمواطنين كذلك بالتواجد في أراضيهم الزراعية التي يعتشون من خلالها، كما أن المنطقة هناك هي منطقة خصبة بالزراعة حيث أن المواطنين باتوا غير قادرين على الوصول إلى أرضهم. إذن هناك حالة من التوتر تسود الآن منطقة قرية تل وكذلك قرية الجناد ومحيط قرية سرة وبلدة عراق بورين، حيث تنتشر أعداد كبيرة من قوات احتلال، إضافة إلى قيام المستوطنين بالانتشار في كافة أرجاء هذه المنطقة التي باتت منطقة عسكرية مغلقة، يحظر على المواطن الفلسطيني الدخول والخروج منها وإليها.
0: نعم خليل، اللافت كما شاهدنا ونشاهد في مقاطع الفيديو التي تعرض الآن عبر شاشة تلفزيون فلسطين أن المستوطنين مدججون بالأسلحة وبحراسة شرطة الاحتلال، وصبيحة هذا اليوم كانت شرطة الاحتلال وجنود الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين، والآن مصادر محلية تتحدث عن إطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين. ما هي المخاطر التي يعيشها أهالينا هناك، وخاصة المجزرة التي حدثت الجمعة الماضية لربما تجعل الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه هناك هو مشروع شهادة لا سمح الله؟
1: نعم، هذا هو الإجراء الاحتلالي المستمر والمتواصل من عمليات الإغلاق وكذلك الحصار على المواطنين وإطلاق النار وكذلك على أي شيء يتحرك هناك. ممنوع على المواطن الفلسطيني الخروج من منزله، وبالتالي انتشار المستوطنين هنا يشير إلى أن قوات الاحتلال تسعى بداية إلى بسط سيطرتها وكذلك تواجد المستوطنين على هذه الأرض حتى يتسنى لهم تطبيق سياستهم التي تسعى إلى إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية على أراضي المواطنين، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بمساندة هؤلاء المستوطنين المدججين بالأسلحة والذين يسعون إلى العربدة والاستفزاز وتنكيب المواطنين في محاولة منهم لمنع المواطن الفلسطيني من التواجد في محيط أراضيه الزراعية حتى يتسنى لهم السيطرة على هذه المساحات الشاسعة من أراضي المواطنين، وبالتالي المواطنون منذ أسبوع غير قادرين على الوصول إلى أراضيهم التي تعتبر مناطق عسكرية مغلقة في هذه الأثناء، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال أيضا بالانتشار

0: في المناطق القريبة من بلدة تلوى ومحيط بلدة سرة المجاورة، إضافة إلى هذا الانتشار الكبير الذي نتواجد الآن فيه. هناك انتشار لمئات المستوطنين على مشارف مدينة نابلس في منطقة الجنيد ومنطقة العامرية، وهذا مؤشر خطير على ما يسعى إليه الاحتلال، هو محاولة للسيطرة وبسط سيطرتهم على مساحات كبيرة من أراضي المواطنين في هذه البلدة والقرى والبلدات المجاورة.
1: نعم خليل، كذلك نتحدث في ملف غير منفصل وهي عمليات الاعتقال التي قام فيها جنود الاحتلال فجر هذا اليوم من عديد من المناطق، والتي وصل عدد المعتقلين إلى 7 من أبناء شعبنا في مناطق مختلفة وبلدات في محافظة نابلس ككل، ويبدو أن هنالك استهداف مقصود للمحافظة ككل. إذا كان لديك أي معلومات متوافرة حول عملية الاعتقال التي تمت سواء في سالم أو في غيرها من البلدات والقرى في المحافظة.
0: نعم، كما أشرت هناك 7 معتقلين في العديد من القرى الفلسطينية، لا سيما المنطقتين الشرقية وكذلك الجنوبية من المحافظة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الليل وفجر هذا اليوم العديد من القرى الفلسطينية، أبرزها سالم ودير حطب وعزموت ومنطقة رجيب وكذلك محيط منطقتي المساكن الشعبية ومخيم عسكر الجديد، حيث أقدمت قوات الاحتلال على دهم المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال أيضا باقتحام المنطقة الغربية من المدينة في ساعات الليل وفجر هذا اليوم، حيث قامت بعمليات اقتحام لمحيط منطقة رفيديا وكذلك المخفية والمنطقة الواقعة ما بين محيط القرى والبلدات الفلسطينية. هذا الأمر رافقه أيضا انتشار مكثف لقوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل المدينة، حيث تقوم قوات الاحتلال بعمليات تجديد الإجراءات العسكرية على كافة الطرق والبلدات. في هذا الأثناء وصل محافظ نابلس هنا السيد غسان دغلس، نتحاور نحن وإياه حول ما يجري في هذه اللحظات. سيد غسان دغلس محافظ نابلس، أنت ترى الآن الجنيد الآن تشهد عمليات تواجد وانتشار لهؤلاء المستوطنين بالمئات، إضافة إلى قيام قوات احتلال بعمليات اقتحام للمناطق السكنية وهذا التواجد الاستيطاني منذ ساعات الصباح في بلدة تيتل.
2: نعم، يعني هذا قطعان المستوطنين، هناك انتشار للمسيرة كبيرة وإغلاق للشوارع منذ الأمس. الجيش الاحتلال مهد لهذه المسيرة بإغلاقه للشوارع وقطع الطرقات بالكامل وأطلق يد العنان لقطعان المستوطنين، وهناك تحديدات للمنطقة في سرة في تل في عراق بورين في منطقة جنيد، كل هذه المنطقة هناك تحذيرات لهم أن هناك سيكون مسيرة، وبالتأكيد لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التحدي الذي أصبح يدق على أبوابنا وعلى نوافذنا. نحن سنحمي أعداد مهما كلف الثمن. المستوطنين يقتربوا كل يوم رويدا رويدا إلى مناطق السكن، وبالتأكيد ما حدث في سرة وكل المناطق من حالة مقاومة شعبية للمستوطنين وفي منطقة تل وبوركا وكل المناطق واللبن، بهذا بالتأكيد هو عهد جديد. ونقول الاحتلال وقطع المستوطنين يعني لا، إذا بقيت الحالة هذه بالتأكيد لن نقف مكتوفي الأيدي، الكل سيساهم في حماية أبناء شعب الفلسطيني وحماية عائلاته، وهذا يعني بالتأكيد هو العالم يتحمل مسؤولية الصامت الساكت على عدوان الاحتلال وقطاع المستوطنين.
0: خطورة ما يجري ووصولهم هنا إلى مشارف المدينة ومحاولة الدخول إلى بعض الأحياء السكنية في هذه المنطقة،
2: يعني هو ليس لديهم يعني حدود لقطاع المستوطنين أو أن حكومتهم، يعني لا يمكن أن يأتي مستوطن إلا بموافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه معادلة. إذا الاحتلال يفكر أنه بهذه المعادلة يريد إرضاخ شعبنا وتركيع شعبنا، هذا نقوله فشرت، لأن المواطن الفلسطيني والشعب الفلسطيني وكل فئات الشعب الفلسطيني ستكون هي صد منيع وستصدها للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لأن لا يوجد أمامنا نحن كشعب فلسطيني إلا الصمود والصبر والثبات على هذه الأرض والدفاع عن هذه الأرض.
0: أخيرا فيما يتعلق بالبؤرة الاستيطانية التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها في المنطقة التي جرت بها الأحداث الأسبوع الماضي، الآن هناك مزيد من المنازل الاستيطانية باتت موجودة في هذه المنطقة بهدف وبصدد إقامة نواة لبؤرة استيطانية أو مستوطنة احتلالية.
2: هي ليس فقط بؤرة استيطانية بل من تقطيع آلاف الأشجار في المنطقة بجرافات المستوطنين تابعة للمستوطنين، قاموا بتجريف آلاف الأشجار. نحن لم نستطيع لحد الآن إحصاء هذه الأشجار في منطقة سرة، في منطقة تل، في منطقة مادمة، عينبوس، في منطقة بورين، حتى منطقة بيت دجن وبيت فريك. آلاف

0: حجرة تم تقطيعها ومنطقة في أيضا اللبة الشرقية والساوية. هذا وبالإضافة إلى وضع بؤر استيطانية، وكأنه هناك ردود فعل من قبل المستوطنين على هذا الموضوع، ويريد أن يكون هناك فرض سياسة الأمر الواقع. هذه السياسة لن تدوم ولن تدوم ما دام الشعب الفلسطيني باكي على أرضه وصامد على أرضه.
1: شكرا لك سيد غسان دغلس محافظ محافظة نابلس. إذن هذه الصورة ما تعيشه هذه المنطقة الآن. الآن منطقة الجنيد منطقة عسكرية مغلقة، يحظر على المواطن الدخول والخروج منها وإليها نتيجة لقيام قوات الإحتلال بوضع حاجز عسكري على مدخل هذه المنطقة، إضافة إلى انتشار المستوطنين بل مئات المستوطنين في المناطق الزراعية وكذلك بين منازل المواطنين، مما يشير إلى تصاعد حدة ما يسعى إليه الاحتلال والمستوطنين من خلال إقامة نواة لبعثة استيطانية على هذه الأراضي.
2: نعم مراسلنا خليل أبو عرب كنت معنا مباشرة من قرية الجنيد غرب نابلس، في طبيعة الحال سنعود لك لمتابعة التطورات الميدانية وما يجري سواء في تل جنوب غرب نابلس أو في الجنيد أو في كل محافظات أو محافظة نابلس. جزيل الشكر لك. نبقى في ذات الملف، ولكن نتحدث أن الإجراءات الإسرائيلية سواء في القدس أو الضفة الغربية تبدو منفصلة، بل هي في الحقيقة حلقات في سياسة واحدة تتقدم بخطوات متوازنة، من المصادقة على مخططات استيطانية جديدة إلى الاستيلاء على العقارات الفلسطينية في قلب البلدة القديمة، مرورا بتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وأراضيهم. ونتحدث أيضا عن السيطرة على مئات الدنومات وفي خطوة غير مسبوقة في الأراضي المصنفة ألف في الضفة الغربية، تطورات متسارعة يرى فيها مراقبون محاولة لإعادة رسم الجغرافيا والديموغرافيا وفرض واقع جديد على الأرض في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعياتها على مستقبل القدس والضفة معا. نتحدث عن هذه التطورات مع الخبير في شؤون الاستيطان الأستاذ خليل توفجي الذي ينضم إلينا مباشرة من القدس. بداية أستاذ خليل أريد منك تعقيب عما يجري اليوم من هذه المسيرة التي دعا إليها غلاة المستوطنين في قرية تل جنوب غرب نابلس والآن في قرية الجنيد، والتطورات الميدانية التي تحدث عنها مراسلنا، ما الذي يحدث هناك؟ كيف أطلق العنان لغلاة المستوطنين ليفعلوا ما يفعلوه اليوم وما جرى الجمعة الماضية؟
3: هي النموذج الثاني لما حدث في داخل مدينة القدس، وأقصد هنا عملية عزل مدينة نابلس عن قراها، وبالتالي تصبح هذه المدينة طاردة للسكان وليس مستقبلة للسكان. وبالتالي عندما نتكلم عن قضية تل وجنيد وكل القرى المحيطة بمنطقة نابلس بالذات، بأن هذه المدينة تعتمد باقتصادها على القرى المجاورة سواء كانت في منطقة البيدان أو منطقة الجفلك أو المناطق الزراعية الأخرى، وبالتالي الجانب الإسرائيلي بدأ بإحاطة هذه المدينة بالمستعمرات الإسرائيلية من الناحية الشمالية عبال، ومن الناحية الجنوبية مستوطنة يتسار، ومن الناحية الجنوبية الشرقية ألون موريه. إذا نظرنا إلى الخارطة الآن في منطقة نابلس وما يحدث الآن في منطقة نابلس، هي عملية تجريبية ثانية لما حدث في داخل مدينة القدس، بحيث أنها تم عزل مدينة القدس عن ضواحيها بدءا من القرى المحيطة بمدينة القدس، التي تعتمد مدينة القدس على هذه القرى بتزويدها بالأغذية وأيضا باعتبارها كمناطق اقتصادية. الآن التجربة الثانية هي ليست فقط تل وجنيد وكل القرى المحيطة في منطقة نابلس، بل ما سيتم إقامته في قضية قبر يوسف. يعني هنالك رؤية إسرائيلية بأن استخدام القضايا الدينية لأهداف سياسية وإقامة البؤر في داخل الأحياء الفلسطينية هو ضمن جزئية، بمعنى التطويق الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهي تطويقها بالمستعمرات الإسرائيلية ثم الاشتراك لإقامة بؤر في داخل الأحياء الفلسطينية. إذن ما يحدث الآن في جنين، في منطقة نابلس وفي منطقة جنين وفي منطقة القدس، هي ضمن استراتيجية واضحة بعملية ترسيم حدود لأي مستقبل فلسطيني في داخل هذه الضفة، ويستخدم المستوطنين كأداة تنفيذية لهذا الموضوع.
2: نعم، يعني توازيا مع ما يحدث في الضفة الغربية، كيف يرتبط ما يجري هناك في ما يجري في داخل القدس؟ هل الهدف النهائي هو خلق تواصل استيطاني؟

0: يفرض واقعا سياسيا جديدا وإنهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية بعزل والامتداد الطبيعي الجغرافي للقدس عن الضفة الغربية أو حتى الضفة الغربية عن بعضها البعض؟
1: حقيقة الرؤية التي طرحها في عام 2005 مردخاي كيدار عندما تكلم عن عملية العزل وعملية العزل وإنشاء ما نطلق عليه اسم الإمارات أو دولة العشائر أو القبائل، هذه طرحت في عام 2005 ويجري تطبيقها الآن بشكل يعني على الأرض رويدا رويدا. إذا نظرت أن عملية ما نطلق عليها اليوم عملية إغلاق منطقة نابلس، إغلاق منطقة جنين، إغلاق منطقة القدس، أن هذه ستنغلق على نفسها، ومع الزمن أنا أقصد ليست الفترة القصيرة، فترة طويلة، سيكون هنالك لهذه المدينة لها رؤيتها وتنكفئ على نفسها، وبالتالي تشكل في نفسها لديها مشاكلها الخاصة، وسيتم قيادة هذه المنطقة بقبل الطوائف أو العشائر، بمعنى أن كل مدينة لها عائلتها، لها مختارها، لها مشاكلها الخاصة تختلف عن المشكلة الأخرى، وبالتالي تصبح هذه المدينة لديها علاقات عدائية مع المدينة الثانية وعلاقات جيدة مع الجانب الآخر. وهذا حدث في 48 عندما تم تشكيل القرى الفلسطينية بمعنى الدخول والخروج بإذن إسرائيلي، يعني كان هنالك تصريح حتى عام 1966، وبالتالي هذه القرى الفلسطينية قادتها العشائر أو العائلات في هذه المنطقة، وهذا ما حدث في منطقة الناصرة في مناطق أخرى. ما يجري الآن في عملية سحب لهذا الموضوع للضفة الغربية، بمعنى القدس بدأت مع عملية العزل فيها بشكل كبير جدا باعتبار القدس العاصمة للدولة العبرية، مع أنه فيش دولة بالعالم تعترف بالقدس عاصمة عدا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن ستتطور هذه المدينة بشكل مختلف عن مدينة الخليل، عن مدينة بيت لحم، عن مدينة نابلس، ونابلس تتطور بشكل مختلف. أيضا الانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى، بمعنى عندما تريد أن تتنقلي من مكان إلى مكان، كان هي في النشرة الصباحية الطقس اليوم، هل هي الحواجز موجودة، هل هي الطريق سالكة أو غير سالكة، وبالتالي نحن الآن بدأنا في بأجندة مختلفة تماما عما كان قبله، وبالتالي التفكير على المدى الطويل أن هذه القرى المدن الفلسطينية ستبدأ بالانهزام. إذا عملية ترسيم للخارطة للضفة الغربية حسب الرؤية الإسرائيلية هي تقوم برسمها وفرض أمر واقع على الأرض حسب ما هو يريده، بمعنى عملية الطرد الفلسطيني، عملية تفريغ القرى الفلسطينية، وأداة تنفيذية اليوم التي نلاحظها هم المستوطنين الإسرائيليين العقائديين.
0: نعم، نتحدث عن نقطة لافتة ومهمة، عن 200 دنم في منطقة داخل الضفة الغربية المصنفة ألف، والذي أعلنت حكومة الاحتلال بأنها تستولي عليها. أضف إلى ذلك سياسة لا أقول العقاب الجماعي بل انتقام جماعي في ما حدث في تل الجمعة الماضية. تسارعت التصريحات السياسية الإسرائيلية في الحديث بأن العقاب أو الانتقام سيكون ببناء بؤر استيطانية وتوسيع وشرعنة مستوطنات أو بؤر استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية، وكان هذا صبيحة هذا اليوم محاولة لإقامة بؤرة استيطانية من قبل المستوطنين على أطراف قرية تل. هل أصبح عنف المستوطنين اليوم يستخدم كأداة لترسيخ هذا الاستيطان بالتوازي على المصادقات الحكومية فيما يتمثل المساس بالأراضي المصنفة ألف؟
1: طبعا بالتأكيد، يعني المستوطنين لا يخرجون لوحدهم، هنالك أحزاب يمينية متطرفة، هذه الأحزاب هنالك أوكيزيون اليوم في الانتخابات الإسرائيلية، الانتخابات ستأتي بشهر 10. إذا قضية الاستيطان، قضية إقامة البؤر، وسمولتش تكلم فيها، نحن أقمنا 102 مستوطنة جديدة وحوالي 241 بؤرة استيطانية. أولا بالنسبة لقضية منطقة ألف، المنطقة ألف كما يحدث الآن في منطقة جنين على سبيل المثال، وهي ربط المستعمرات الإسرائيلية في سهل عرابة مع المستوطنات التي تربط، لأن هذه البؤر الاستيطانية طبعا إذا تكلمنا عن شرعية أو قوننة لهذه المستوطنات، حسب القانون الدولي كل المستعمرات الإسرائيلية غير شرعية وغير قانونية، لكن بالمفهوم الإسرائيلي يقال أن هذه شرعنة لهذه أو قوننة هذه المستعمرة أو هذه البؤرة. طبعا قوننتها أو شرعنتها يعني تصبح ذات أفضلية قومية بالنسبة للمستوطن الإسرائيلي للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي يجب عليها أن تقوم بفتح الشوارع، إقامة البنية التحتية ذات أفضلية قومية بمعنى دعم منح سكن إلى غير ذلك من هذه الأمور. الآن منطقة ألف هي هددت قبل فترة بالجبريات كما تذكرين عندما تم تدمير مخيم جنين، وبالتالي بدأت إسرائيل بإقامة بؤرة استيطانية عسكرية في داخلها. اليوم بدون أوامر عسكرية بدأت بإقامة في مناطق ألف اللي هي في منطقة جنين، باعتبار منطقة جنين هي خالية من المستعمرات الإسرائيلية. اليوم بدأ بإحاطتها بالمستعمرات الإسرائيلية ضمن الرؤية التي تكلمنا قبل قليل عنها اللي هي منطقة نابلس. اليوم يتم إحاطة نابلس منطقة جنين بالمستعمرات الإسرائيلية من الناحية الشرقية كاديم وجانيم، من الناحية الجنوبية موبو دوتان، وأيضا طبعا دوتان هو سهل عرابة كما يطلق عليه، وأيضا المستعمرات التي تقع إلى الناحية الغربية اللي هي تل منشي وحنينيت وغيرها من المستعمرات الإسرائيلية. إذا إقامة هذه المستعمرات، وهنا الخطورة تأتي، أن هنالك شارع يأتي من المنطقة الغربية من باقة الغربية باقة الشرقية النزل تحت الوسطى باتجاه مفرق الشهداء باتجاه الغور، وهذا يطلق عليه اسم شارع رقم 9.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا يفصل جنين عن منطقة نابلس بشكل كامل، وهذا جزء تم الإعلان عن جزء من هذا الشارع في منطقة جبع اللي هي جبع جنين ومنطقة عنزة باتجاه منطقة سهل صانور. نحن الآن إذا نظرنا إلى الخارطة بشكل كامل لما يحدث في الضاخة الغربية، أن هذه القرى والتجمعات الفلسطينية بدأت تنعزل بعضها عن بعض وتنقسم.
1: أي كيف تتصور الشكل النهائي الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه في القدس والضفة الغربية، وما التداعيات التي سيتركها على الوجود الفلسطيني؟
0: أولا بالنسبة للقدس شيء آخر، لأنه يعني إذا بتتكلم عن القدس هو حسم هذا الأمر باعتبار القدس الموحدة، القدس العاصمة الأبدية، بعملية إذابة القدس الشرقية بالغربية، بعملية فصل القدس عن ما أحيطوا فيها، بالإضافة إلى ذلك ما يجري الآن إقامة بنى تحتية للفلسطينيين في منطقة ما يطلق عليه اسم نسيج الحياة، بإقامة نفق تحت منطقة الزعيم لربط هذه القرى الجنوبية مع الشمالية دون المرور بالتجمعات اليهودية. هذا يدل على عملية العزل بالإضافة إلى وضع مدينة القدس في قلب الدولة العبرية. يعني مقصد في ذلك أن هذه القدس التي بقيت معزولة بين 48 و67 يجب أن نضعها كعاصمة في قلب الدولة العبرية، بإحاطة بالمستعمرات سواء كانت بالطوق الأول والثاني والثالث وآخرها طبعا ما نطلق عليه اسم القدس الكبرى التي تصل حتى البحر الميت. إذا عزلت هذه المدينة بشكل كامل، هذه خارطة القدس، وبالتالي أيضا عزلها عن رام الله ومنطقة رام الله والمنطقة الجنوبية، لأن المنطقة الجنوبية اليوم بتبدأ من جبل أبو غنيم وجبعات ماتوس أو خرب الطباليا وتنتهي بالقدس الغربية. إذا تم سد استيطاني كبير. إذا اتجهنا نحو الشمال هنالك مستعمرة عطاروت، شارع رقم 45 الذي يفتح الآن لربط المستعمرات الشمالية الشرقية مع القدس. إذا تم إحاطة مدينة القدس وعزلها، إذا أصبح أهل القدس معزولين عن الضفة الغربية، بدأوا يتطوروا وبدأوا يتشكلوا بشكل كبير جدا مختلف عن الضفة الغربية، لديهم مشاكلهم الخاصة، مشكلة الإقامة، مشكلة أيضا المشكلة التأمين الاجتماعي، ولديهم مشاكلهم الخاصة. الآن إذا نظرنا إلى منطقة نابلس، تعزل منطقة نابلس، تعزل منطقة. إذا نظرت إلى الخارطة اليوم بدي أرسم لك الخارطة الجديدة، هي عبارة عن جزر متقطعة محاطة بالمستعمرات الإسرائيلية من جميع الجهات، مقطعة الأوصال بالشوارع، الدخول والخروج لهذه المدن والقرى الفلسطينية بإذن الإسرائيلي، تغلقها ما تشاء وتفتحها ما تشاء، وبالتالي تصبح هذه المجموعات الفلسطينية أو الكانتونات الفلسطينية معزولة بشكل كامل عن بعضها البعض،

0: تعرف أنك إذا أردت أن تخرج من جنين إلى نابلس ممكن أن تحتاج إلى تصريح من الحاكم صحيح. العسكري الذي يوجد في بيتي.
1: لا يمكن أن نمر عما حدث في داخل البلدة القديمة والعقارات الفلسطينية التي يستولي عليها وتستولي عليها الجمعيات الاستيطانية الناشطة هناك، ولربما آخرها كان عقار لعائلة الباشا المتاخم للمسجد الأقصى المبارك. ما الهدف الذي تسعى من خلاله ومن وراءه هذه الجمعيات الاستيطانية للسيطرة على هذه العقارات والممتلكات الفلسطينية، وما الخطورة التي تلاحق أيضا ليس فقط عائلة الباشا ولكن عديد وعشرات العائلات المتواجدين سواء في داخل البلدة القديمة أو في تخومها، نتحدث عن سلوان وما غيرها ولكن تحديدا داخل سور البلدة العتيقة؟
0: البلدة القديمة هي الجوهرة، يعني من يملك البلدة القديمة ملك العالم، لأن هنا فيها الأماكن المقدسة للإديانات، بمعنى أن هنا يحج الإخوة المسيحيون بدءا من ضرب الآلام باتجاه القيامة، وأيضا هنا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بالنسبة لنا كمسلمين، وأيضا لليهود يعتبرون أن حائط البراق هو جزء من الهيكل. حقيقة ما يجري الآن في داخل البلدة القديمة أن إسرائيل تستخدم مجموعة كبيرة من القوانين من أجل الاستيلاء على هذه المناطق. كان هنالك قبل عام 1948 جالية يهودية فلسطينية، وقادت الدولة العبرية أحد اليهود الفلسطينيين وهو إسحاق نابون عندما أصبح رئيسا للدولة العبرية. هؤلاء اليهود كانوا يملكون بيوتا في داخل البلدة القديمة، وأيضا كان هنالك حي يهودي في داخل البلدة القديمة كما هو يهود سوريا ويهود مصر ويهود العراق. إذن كان لدينا جالية ضمن النسيج الاجتماعي الموجود في داخل البلدة القديمة. الإسرائيلي بدأ يستخدم هذا القانون اللي هي أملاك يهودية قبل عام 1948، والتي كانت تدار من قبل الحكومة الأردنية منذ عام 48 حتى 67 تحت اسم حارس أملاك العدو، وكانت تؤجر هذه المنازل إلى فلسطينيين موجودين في هذه البيوت، وبالتالي أصبحوا محميين حسب القانون الفلسطيني أو الأردني أو القانون الانتدابي البريطاني. إذن هؤلاء السكان محميين حسب القانون باعتبار أنه لا يستطيع أن يخرج أي إنسان. هذا القانون الأول اللي هي أملاك يهودية. هنالك أملاك يهودية للجيل الثالث، بمعنى أنه عندما يؤجر هذا البيت من قبل حارس أملاك العدو أو من اليهود إلى الفلسطيني، لا يمكن أن يسترد هذا البيت إلا بعد موت الجيل الثالث. وهنالك لدينا عائلات في داخل البلدة القديمة ممكن أن تفرغ، مثل عائلة النعاجي في منطقة برج اللقلق، وعائلة الزوربة في طريق الواد، وفي عائلة الشرباتي في منطقة عقبة الخالدية. هذه البيوت باعتبار الجيل الثالث. هنالك قانون الأملاك اللي هو أملاك يهودية. عائلة الباشا على سبيل المثال، عائلة الباشا هنالك بيتان أو عمارتين في داخل هذه المنطقة. العمارة الأولى هنا في القانون عام 1932 اشترت عائلة الباشا من اليهود ما نطلق عليه حوالي 32% من الأبنية، طبعا كانت تدار من قبل حارس أملاك العدو. رفعت حارس أملاك العدو في عام 1952 القضية عن أنها ليست أملاك يهودية. الإسرائيلي بدأ وأخذ جزء كبير من هذه البناية. البناية الثانية التي أخذت قبل فترة قصيرة هي اعتبروها اليهودية أملاك يهودية، وعند الرجوع إلى الأوراق الموجودة في داخل هي صحيح أنه هي أملاك يهودية، لكن كان يجب أن يحمى لحتى الجيل الثالث. هذه طبعا جزء من السياسة. جزء ثاني هي أملاك يعتبر أملاك باعتبار حلف أمني كما حدث في بعض المناطق في داخل الواد. لكن إذا نظرت إلى البؤر الاستيطانية الموجودة في داخل البلدة القديمة تلاحظ أنهم يريدون طريق أمني بدءا من باب العمود باتجاه البراق، أو من منطقة جبل من منطقة باب الخليل باتجاه البراق. هذه الناحية الأمنية التي ينظر فيها الجانب الإسرائيلي، على الرغم من كل البيوت التي أخذت وكل البؤر الاستيطانية وكل القوانين التي استخدمت، لم يستطيعوا إلا يستولوا على 72 بؤرة استيطانية، جزء منها بيت صغير وجزء منها عمارة كبيرة. وعدد سكان المستعمرين الإسرائيليين في داخل البلدة القديمة لا يتجاوز 4500 نسمة مقابل تقريبا 32,000 فلسطيني، وهنا المعركة الديموغرافية في داخل صحيح. البلدة القديمة.
1: ولهذا تشرعن قوات الاحتلال قوانين وتحاول أن تعمل بأذرعها المختلفة للوصول إلى السيادة في القدس، لأن الحرب في القدس حرب السيادة سواء الجغرافية أو الديموغرافية. الحديث يطول أستاذ خليل، ولكن لضيق الوقت شكرا لك على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل والمعلومات. ولا أعلم إذا كان الخطر في حجم البناء الاستيطاني أم الاستيلاء على العقارات أو بناء بؤر استيطانية، أم الخطورة تكمن في تزامن كل هذه الإجراءات معا والتي تستخدم كورقة دعاية انتخابية في انتخابات الاحتلال. جزيل الشكر لك أستاذ خليل توفقجي، كنت معنا مباشرة. نتحدث في ملف قطاع غزة عن جهود كبيرة تبذل من قبل الطواقم الطبية في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خصوصا في قسم القسطرة القلبية، حيث تم إنقاذ حياة 1014 حالة في حتى لحظة إعداد هذه الفقرة، لكن ضعف الإمكانيات وقلة الممتلكات الطبية الخاصة بالقسطرة القلبية تحول دون استمرار هذا النجاح، خصوصا مع وجود قائمة انتظار للمرضى تصل إلى 500 مريض. تفاصيل أوفى في هذه الفقرة مع مراسلتنا أسماء الوادية.
2: صباح الخير مشاهدينا الكرام، بالتأكيد بنرحب فيكم وين ما كنتم عم بتتابعونا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. اليوم المستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة، وبالتحديد من قسم القسطرة القلبية، وأثناء إجراء عملية القسطرة في هذا المكان عن هذا الجهاز الذي ساهم في إنقاذ حياة أكثر من 1014 مريض. اليوم عم نتحدث في ظل هذا النجاح الكبير يلي سجل لهي الكوادر الطبية مع ضعف ونقص شديد بالإمكانيات والمستلزمات الطبية في ذات التوقيت، هذا مع العلم بأن هذا الجهاز هو الوحيد الموجود في قطاع غزة ومن شأنه أن ينقذ حياة الآلاف من المرضى، إلا أنه نقص طبعا المواد اللازمة لإجراء القسطرة القلبية عم بتمثل أكبر التحديات أمام الكوادر والطواقم الطبية أيضا مشاهدينا. خلينا نتحدث هون أثناء إجراء هذه القسطرة القلبية مع طبعا الكوادر الموجودة في هذا المكان، وبالتحديد الدكتور أحمد نصار، أيضا نتحدث هنا مع الحكيم الموجود مع الدكتور، يعني بدنا ناخذ من وقتهم شوي، يعطيهم ألف عافية بالتأكيد. بداية دكتور يسعد صباحك ويعطيك العافية.
3: يسعد صباحك يا رب وللمشاهدين الكرام.
2: حدثنا عن هذا الجهاز وعن تمكنكم من إنقاذ حياة 1014 مريض حتى هذه اللحظة في أقل من عام، في غضون ما يقارب 8 أشهر فقط، وعن النقص الشديد يلي بيحتاجه هذا الجهاز من مستلزمات القسطرة القلبية. تفضل.
3: أهلا وسهلا بكم، حياك الله. احنا طبعا بدينا العمل في قسم القسطرة القلبية بعد انتهاء الحصار الأول في نهاية شهر أغسطس 2025. طبعا بدأنا العمل به مع الأدوات الموجودة التي كانت موجودة من قبل الحرب طبعا، يعني وكانت شحيحة، وكانت يعني في بعضها تم إخراجه من تحت الركام، لأنه كان في دمار في المكان اللي كنا نحن متواجدين فيه طبعا. وبدأنا العمل فيه تقريبا حوالي شهر ونصف. بعد الشهر ونصف بدأ الحصار الثاني للمستشفى وتوقف العمل فيه. في خلال فترة هذه، خلال فترة يعني بعد الحصار الأول، تم إنجاز حوالي ما يعادل 250 حالة، 260 حالة، منها حالات تشخيصية وحالات تركيب دعامات وبعض حالات منظمات القلب. في خلال الفترة هذه طبعا كان في تحديات كبيرة للعمل، منها نقص الأدوات والمستهلكات الطبية. صحيح. لا، المستهلكات الطبية، احنا لما نحكي عن المستهلكات الطبية لقسم القسطرة تشمل جميع المستهلكات، من دعامات، من بالون، من أسلاك مرشدة، من الإبر اللي بندخل منها،

0: فلسطيني. نتحدث اليوم عن أن هناك أكثر من 500 حالة على قائمة الانتظار ليعني إجراء القسطرة القلبية لهم. لو كانت هذه المستلزمات والمستهلكات الطبية موجودة ومتوفرة، كيف كان سيؤثر على هذه القائمة وعدم وجودها من الأساس؟
1: أصلاً هو إحنا لو كان متوفر المستهلكات وبدون أي معوقات أخرى كان العدد تضاعف. طبعاً إحنا لا نكل جهداً عن خدمة أبناء شعبنا حتى لو اشتغلنا ليلاً ونهاراً، لأنه تم التوقف في قطاع غزة بشكل عام عن تقديم الخدمة ما يعادل سنتين كاملات، وكان هناك ستة أجهزة عاملة، وكانت الأجهزة هذه تعمل أقل شيء، كل جهاز كان يعمل 20 حالة تقريبا، يعني 100 حالة، نحكي عن 100 حالة قسطرة يوميا كانت تعمل في قطاع غزة.
0: طيب دكتور، حدثنا عن هذه الحالة المرضية يلي بين إيديكم اليوم.
1: هذه حالة طبعا هو مريض 62 عاما، يعاني من ضغط دم وسكر في الدم. طبعا حضر إلى العيادة الخارجية، كان يعاني من ألام في الصدر وتبين وجود تغيرات في رسم القلب، وطبعا نصحنا انه يعمل قسطرة قلبية بعد العلاج.
0: نعم.
1: وتم اللي هو طبعا ادخاله الى قسم القسطرة بعد انه طبعا بعد ما وصل الدور.
0: نعم.
1: احنا بنحكي عن دور قائمة انتظار 500 مريض، لما وصلوا الدور وعملنا قسطرة تشخيصية في البداية تبين وجود مشكلة في ثلاثة شرايين، مش في شريان واحد. ثلاث شرايين متفاوتة الضيق.
0: نعم.
1: يعني احنا هنعمل حاليا شريان واحد اللي هو 90% الضيق، لانه احنا هنفاضل بعض الضيق عن الاخر.
0: نعم.
1: نعمل الشريان اللي هو الضيق شديد جدا، وبعد هيك بنبرمجه للي هو الشريان الاخر.
0: نعم. أكيد بنتمنى له السلامة إن شاء الله، وبنتمنى لكم التوفيق. أيضا دكتور أحمد نصار، مدير قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. إن سمحت لي حضرتك حكيم نتحدث معك، تعرفنا بنفسك.
2: الحكيم إبراهيم مبروك.
0: نعم، يعني تحدثنا عن إجراء هذه القسطرة القلبية اليوم، وكيف تتم في ظل نقص المستلزمات والمعدات أو المستهلكات الطبية اللازمة لهذا الجهاز؟
2: زي ما تفضل وقال الدكتور أحمد، يعني احنا في ظل الأوضاع اللي احنا موجود فيها الآن وشح الأدوات الموجودة داخل قطاع غزة، إلا أنه احنا مستمرين في أداء خدمتنا الطبية وأداء إجراء العمليات رغم اللي هو ضيق أو قصر أو شح المستلزمات الطبية الموجودة في قطاع غزة. والحمد لله يعني بقدر الإمكان بنحاول نساعد رغم طول قائمة الانتظار الموجودة في قطاع غزة زي ما تفضل الدكتور أحمد وقال، إلا أنه بنواصل خدمتنا إن شاء الله ونقدر نساعد الشعب الفلسطيني قدر الإمكان إن شاء الله تعالى.
0: شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، يعني جهود إنسانية جبارة تقوم بها الكوادر الطبية في هذا المستشفى على الرغم من النقص الشديد في المستهلكات والمستلزمات الطبية، على أمل إنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه من المرضى الذين هم بحاجة إلى إجراء القسطرة القلبية بشكل عاجل أو بشكل آني وسريع. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى إن شاء الله. نتمنى أيضا أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول ما يمكن دخوله للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى إن شاء الله. تحياتنا لكم، إلى اللقاء.
3: شكرا للزميلة أسماء، ونتمنى الشفاء العاجل لكافة المرضى والجرحى في قطاع غزة، ونبقى في التطورات الميدانية في محافظاتنا الشمالية في الضفة الغربية تحديدا في نابلس. نعود إلى مراسلنا خليل أبو عرب والذي كان معنا صبيحة هذا اليوم من قرية الجنيد غرب نابلس، والذي تحدث عن استمرار اقتحام المستوطنين لقرية الجنيد والتي كان قد سبقها اقتحام لقرية تل جنوب غرب نابلس. الآن خليل مجددا ينضم إلينا، ما هي آخر التطورات الميدانية والحديث عن إصابات بالاختناق جراء قنابل غاز أطلقتها قوات الاحتلال؟ ما التفاصيل لديك خليل؟
4: نعم، تصاعد حدث التوتر هنا في منطقة الجنيد وكذلك عند مفترق بلدة سرة وكذلك مفترق بلدة قوسين، حيث انتشرت أعداد كبيرة من المستوطنين بين منازل المواطنين.

0: الذين حاولوا الدخول إلى بعض هذه المنازل تحت حراسة قوات الاحتلال، حيث اندلعت صدامات ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال. أطلقت خلالها قوات الاحتلال العير النارية والقنابل الغازية صوب جموع المواطنين، مما أدى إلى إصابة العديد من الشبان بحالات اختناق. وبحسب مصادر الهلال الأحمر الذي كان يتواجد معنا قبل قليل، فإن هناك قرابة 10 إصابات جراء هذه الصدامات والمواجهات وحالات الاختناق، إضافة إلى تعرض أحد الشبان للضرب على أيدي جنود الاحتلال في بلدة الجنيد. حالة من التوتر تشهد الآن هذه المنطقة التي تشهد إغلاقا تاما من قبل قوات الاحتلال، حيث أن هناك انتشارا كبيرا لقوات الاحتلال في المنطقة الواقعة ما بين منطقة الجنيد ومحيط منطقة الأكاديمية، وهي داخل مدينة نابلس. وبالتالي المستوطنون يسيرون على مشارف المدينة تحت حراسة قوات الاحتلال، وكان مئات المستوطنين قد انتشروا منذ ساعات الصباح الباكر بداية في بلدة تل، ومن ثم انطلقوا في مسير طويل نحو بلدة الجنيد هنا، حيث قامت قوات الاحتلال بإغلاق كافة المداخل ليتسنى للمستوطنين بالانتشار والتواجد. كذلك انتشروا أيضا في بعض المقامات الدينية وفي منطقة الجنيد، وهي مقامات دينية لمسلمين منذ مئات السنين، ويسعون إلى التواجد في هذه المنطقة في مؤشر واضح لأن المستوطنين يسعون إلى البقاء في هذه الأرض مع قيامهم بالتواجد في المنطقة الواقعة ما بين بلدة تل وقرية عراق بورين التي وقعت بها الأحداث خلال الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى ارتقاء 4 شهداء. بالتالي ما تقوم به قوات الاحتلال الآن هو إغلاق تام لهذه المنطقة، وحتى يتسنى للمستوطنين التواجد والانتشار في محيط المنطقة الواقعة ما بين بلدة جنيد وكذلك بلدة تل جنوب غرب المحافظة. أود أن أشير إلى أن قوات الاحتلال عملت إلى ملاحقة الطواقم الصحفية وكذلك الطواقم الصحية، ومنع عاتنا جميعا من التواجد في المنطقة القريبة وحتى التقاط صور للمستوطنين في تلك المنطقة. أضف إلى ذلك ما شهدته المنطقة الجنوبية الغربية من بلدة تل، وهي حصار البلدة بشكل تام وقطع التواصل ما بين المنازل ومنع المواطنين من الدخول والخروج من وإلى منازلهم، إضافة إلى إرغام بعض أصحاب البنايات والمنازل على مغادرتها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية احتلالية، حيث يتواجد جنود الاحتلال في هذه المنازل ومنع المواطنين من حتى إلقاء النظرة من خلال النوافذ أو الخروج من منازلهم، وذلك بهدف السماح للمستوطنين بالانتشار المكثف ما بين قرى وبلدات تل والجنيد ومنطقة العامرية وبلدة قوسين وموفق سرة التي تقع هذه المناطق كلها الآن تحت سيطرة قوات احتلال التي تحكم من حصارها وإغلاقها على كافة القرى والبلدات في هذه المنطقة الجنوبية الغربية من المحافظة دانا.
1: نعم خليل، إذا أؤكد الهلال الأحمر الآن في خبر عاجل يؤكد ما ذكرته، والحديث عن 10 إصابات بالاختناق بالقنابل الغازية خلال اقتحام المستوطنين لتل والجنيد وصرة غرب نابلس. إذا نتحدث عن هذه الإصابات بالاختناق جراء القنابل الغازية التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي اتجاه أبناء شعبنا هناك، وأنا أتابع منصات تواصل اجتماعي إسرائيلية خليل تتحدث أن هنالك دعوات للمستوطنين لتوسيع دائرة الاقتحامات، ويبدو أنها ستستمر حتى ساعات مساء هذا اليوم حتى تمام الساعة 6. هنالك دعوات لاستمرار هذا المسار أو المسيرة الاستفزازية التي يقيمها المستوطنون في مناطق مختلفة وقرى مختلفة في نابلس. كيف تنعكس هذه المسيرة أو هذه الاعتداءات على الحياة العادية ومجمل الحياة اليومية، وخاصة أن اليوم الجمعة بعد قليل صلاة الجمعة، وعادة تكون هنالك مناسبات أطراح ما هي المخاوف التي يعيشها أبناء شعبنا هناك، وخاصة أننا نتحدث يعني في بداية الحدث عن 10 إصابات بالاختناق.
0: نعم دانا، الحياة شبه مشلولة هنا في المحافظة مع دعوات المستوطنين منذ أمس وأمس الأول إلى تنظيم هذه المسيرات الاستيطانية التي انطلقت منذ الساعة 7 من صبيحتها أو 6 من صبيحة هذا اليوم، حيث انطلقت هذه المسيرات الاستيطانية بداية إلى بلدة تل حيث انتشروا في المنطقة التي وقعت بها الأحداث، وامتدت كما أشرت إلى هنا إلى منطقة الجنيد وكذلك سرة وكذلك محيط بلدة قوسين، إضافة إلى منطقة العامرية وهي منطقة مرتفعة قريبة ومتاخمة لبلدة تل وكذلك الجنيد، وهي من أحياء مدينة نابلس الرئيسية. وبالتالي هذا الانتشار الكثيف لهؤلاء المستوطنين هو مؤشر واضح على سعي حكومة الاحتلال إلى توسيع

0: رقعة الانتشار الاستيطاني فوق الأرض الفلسطينية من خلال إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية. أود أن أشير إلى أن من يصل إلى منطقة تل هناك ثلاث مناطق يحظر على الفلسطيني التواجد فيها، بداية منطقة الأحداث التي وقعت بها الأسبوع الماضي، حيث أن هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطيني الوصول إلى أرضه أو حتى الوصول إلى ممتلكاته. هناك بعض البركسات وكذلك التي تربي المواشي والدجاج تم إغلاقها بالكامل ومنع أصحابها من الوصول إليها، وبالتالي نخشى أن يكون هناك في نفوق لأعداد كبيرة من هذه المواشي وكذلك بركس الدجاج، إضافة إلى المزروعات لا يستطيع المواطن الوصول إلى أرضه من أجل ريها وسقايتها في ظل هذه الأجواء الحارة، عدا عن قيام قوات الاحتلال بالسماح للمستوطنين بوضع المزيد من المنازل الاستيطانية في المنطقة، وبالتالي أصبحت ليست بؤرة إنما هي نواة لمستوطنة احتلالية على الأرض، إضافة إلى ما تشهده المنطقة المقابلة لبلدة تل وهي منطقة عصير القبية، التلة المطلة على هذه البلدة تمت مصادرتها كليا ووضع المزيد من المنازل الاستيطانية فوقها، وبالتالي هناك امتداد استيطاني كبير تشهده المنطقة هنا في المنطقة الجنوبية الغربية من المحافظة، والتي حولت هذه الأراضي الآن إلى بؤر استيطانية. نخشى أن يكون هناك امتداد استيطاني وإقامة مزيد من المستوطنات على هذه الأرض، وبالتالي تحويل مساحات كبيرة كان يعتش المواطنون هنا على زراعتها وكذلك فلاحتها، الآن أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها، إضافة إلى قيام قوات احتلال بتجريف أشجار الزيتون وكذلك أشجار التين، حيث أن بلدة تل مشهورة في المحافظات الفلسطينية بأنها من أكثر القرى التي تقوم بإنتاج التين. الآن هناك المنطقة هناك تم قطعها تماما، وبالتالي لا يمكن للمواطن الفلسطيني الآن الوصول إلى هذه المنطقة حيث باتت منطقة عسكرية مغلقة.
1: يعني لا نخطئ إذا ما قلنا أن الاحتلال والمستوطنون يستهدفون البشر والشجر والحجر في محافظة نابلس. سنعود إليك في طبيعة الحال إذا ما جد جديد. شكرا جزيلا لك مراسلنا من قرية الجنيد، كنت معنا مباشرة من هناك خليل أبو عرب. ونعود إلى مدينة القدس ونتحدث في موضوع ليس منفصل عن الاستيطان والمستوطنين، عن حرب السيادة والسيطرة في البلدة القديمة تحديدا في القدس، حيث لا تقاس ولا تقاس الأماكن بمساحتها فقط بل بما تمثلها من هوية وذاكرة وصمود. وهنا أتحدث عن برج اللقلق الذي يقف شامخا كثاني أكبر مساحة مفتوحة بعد المسجد الأقصى، والذي يطل أيضا على المسجد الأقصى ليكون على مدار سنوات مساحة للأطفال والشباب والعائلات قبل أن يتحول إلى هدف متكرر لقرارات الإغلاق والملاحقة. فهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الجمعية، لكن الجديد اليوم أن المحكمة العليا وفي أعقاب النظر بالالتماس المقدم ضد قرار الإغلاق شددت على ضرورة عقد جلسة استماع قبل أي تمديد للقرار. فما الذي يعني هذا التطور قانونيا، وهل يفتح نافذة حقيقية أمام الجمعية لاستعادة دورها أم أنها مجرد إجراءات شكلية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ينضم إلينا مباشرة الأستاذ المحامي مهند جبارة، وهو عضو طاقم الدفاع عن جمعية برج اللقلق. يسعد صباحك أستاذ. بداية، ما الذي جرى في آخر الجلسات التي عقدت فيما يتعلق في ملف إغلاق جمعية برج اللقلق؟
2: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم وتحياتي أخت دانا. في الحقيقة زي ما تفضلت الحديث يدور عن قرار طبعا مستهجن كان قد صدر في بشكل غريب من ما يسمى بوزير الأمن القومي في قبل حوالي 6 أشهر، في خلاله تم إغلاق بشكل مفاجئ لجمعية برج اللقلق وكل الفعاليات المهمة اللي بتكون فيها هاي الجمعية. الحقيقة احنا قمنا بتقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، ومن خلاله قمنا بالادعاء ان هناك يعني خطأ فادح في هذا القرار، وان هذا القرار لا يعتمد على أسس قانونية معتمدة، وانه عمليا هو مبني على اعتبارات سياسية نسميها، لأنه في الحقيقة الوزير لما أعطى هذا القرار ما اعتمد على أي حق اللي بيعطيه القانون في استصدار مثل هذا الأمر التعسفي ضد جمعية برج الأخلاق. في الحقيقة على مدار السنوات زي ما تفضلت سابقا، الوزير الشرطة أو ما يسمى وزير الأمن الداخلي أو القومي قام باستصدار أمر منع لفعاليات مختلفة هنا وهناك اللي قامت فيها هذه الجمعية، ولكن دون إغلاق شامل لعمل الجمعية. هنا بشكل مستهجن قام الوزير في إغلاق الفعاليات أو إغلاق الجمعية بشكل كامل، وعدم تحديد إغلاق أو منع فعالية معينة. يعني بنتذكر كلنا لما كانت في هناك دوري ما يسمى دوري العائلات، دوري كرة قدم، لما انتبهوا أو لما لاحظوا أو لما تم نشر إنه هذا الدوري الرياضي لكرة القدم كان معمول تحت رعاية اتحاد كرة القدم الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، قام وزير الشرطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي في منع هذه الفعالية بشكل خاص. لما كمان مرة في كان هناك محاولة أو لا تنفيذ اجتماع اللي لمجموعة من المحامين الفلسطينيين اللي له علاقة في عمل نقابة المحامين الفلسطينيين، برضو قاموا في منع هاي الفعالية. اليوم قاموا في تسكير إغلاق الجمعية بشكل عام، اللي هو هذا إشي خطير جدا اللي لا يعتمد على أي أسس قانونية ولا يعتمد على إشي محدد خاص اللي بنقدر نسميه اللي بيعطي صلاحية لوزير الأمن الداخلي يعمل هذا الإشي. في أعقاب هذا التصرف قمنا طبعا في تقديم الالتماس، هناك ادعينا انه الوزير ما بيقدر يغلق الجمعية بشكل عام، هذا الاشي بيسبب ضرر غير طبيعي للسكان. الحديث بدور عن جمعية مجتمعية تربوية اللي بتقوم في دور مهم جدا، عملية اللي بتكونش في
1: وهي ملاذ
2: الجهاد.
1: لمئات الفلسطينيين تحديدا من داخل البلدة القديمة. اللافت والمغاير هذه المرة بأن المحكمة العليا كما ذكرت لم تلغي القرار، ولكنها ألزمت في ضرورة أن تكون هنالك جلسة استماع قبل أي تمديد للإغلاق. قانونيا ما أهمية هذا القرار، وهل يعد إنجاز يمكن البناء عليه؟
2: طبعا الحديث يدور عن إنجاز مهم جدا، الحديث أكثر إنجاز كبير، لأنه عملنا بموجب القانون لا يوجد حق في إنه لا يوجد حق مكتسب بموجب القانون للجمعية في إنه قبل ما الوزير يستصدر الأمر الجديد إنه يتم الاستماع للرأي. إحنا لازم نذكر الجميع إنه بالرغم إنه القرار هو خطير جدا، ولكن لا توجد أصلا صلاحية للوزير إعطاء مثل هذا القرار إلا لفترة محددة اللي هي 6 أشهر. الحديث بدور عن موعد القرار طلع في تاريخ اللي هو شهر 2 2026، فعمليا في شهر 8 اللي هو الشهر بعد أيام قليلة راح تنتهي أصلاً الصلاحية لهذا الأمر. فعملياً إذا الوزير قرر إنه مدد هذا الأمر، هو مجبور إنه يطلع أمر تمديد لكمان 6 أشهر. إحنا من خلال الالتماس ادعاءاتنا اللي قدمناها أمام المحكمة العليا، أمام القضاة الثلاثة اللي استمعوا للالتماس تبعنا، أنا وزملائي اللي رافقوني في الالتماس المحامي مدحت ديبي والمحامي الأستاذ حمزة قطيني، اللي قالت المحكمة عمليا إنه لمحت عمليا إنه لا يمكن فرض واقع من هالنوع جديد بعد ما أثبتنا للمحكمة عمليا أخدانا إنه هناك خطأ فادح في إصدار هذا الأمر.
1: يعني ادعاءات الشرطة كانت باطلة فيما يتعلق

0: بأن برج اللقلق تتلقى دعم وتمويل، وأكدتم خلال المرافعة بأنه لا دليل على هذا الاستناد الذي تستند إليه المحكمة أو قرار وزير الأمن في حججه.
1: نعم صحيح بالضبط، هاي هي النقطة الأساسية. لما احنا سألناهم خصوصا عمليا اللي أدى إلى استصدار هذا الأمر، فهم الادعاء المباشر تبعهم بيقولوا إنه عمليا هناك صلة مباشرة بين البرج اللقلق والسلطة الفلسطينية. لما سألناهم شو هي الصلة المباشرة بين السلطة الفلسطينية وبين برج اللقلق أو جمعية برج اللقلق، فهم ادعوا إن هناك في شخصيات اللي هي اللي مبني عليها الجمعية، زي الأخ منتصر تكادك، الحاج نهاد صغير، وشخصيات ثانية لها اعتبارات مهمة أو قامت بتنفيذ أعمال تصليحات هناك، زي الأخ ناصر قوس، هم لهم علاقة مباشرة بالسلطة الفلسطينية. ولكن لما حكينا لهم ما هي علاقة هاي الأشخاص أو شو سبب إنه حتى لو أن هذول لهم علاقة بالسلطة الفلسطينية، هل هذا الإشي بيقول إنه هاي الجمعية هي قائمة أصلاً، أو هي عمليا اللي بيقوم في تنفيذ الشغل هناك هي السلطة الفلسطينية؟ طبعاً لا، لأن الجمعية أكبر إثبات، أنا حكيت لهم إن الجمعية تم إقامتها في سنة 1991، النادي تم إقامته في 1991، والجمعية تم إنشائها في سنة 2007 عمليا هناك، حتى قبل قانون ما يسمى في منع أو منع وجود مكاتب أو السلطة الفلسطينية داخل القدس الشرقية. السلطة الفلسطينية طبعا بيمنعوا إنها تعمل أي نشاط داخل القدس وبالأساس بالقدس الشرقية. أصلا الجمعية كانت قائمة ما قبل اتفاقية أوسلو في 1991، فكيف ممكن إن احنا نعتبر إنه الجمعية بتقوم أو في عمل اللي هو خارج نطاق أو في الذي يعني بعارض وجود السلطة اتفاقية أوسلو؟ اللي بنقوله هنا عمليا تم اعتبار أو اعتراف من قبل المحكمة الإسرائيلية إن هناك خلل فادح في القرار، فعشان هيك عملين تلميحا من قبل المحكمة انه الوزير لازم يفكر مرتين قبل ما يصدر امر تجديد للقرار من جديد، يعمل كمان 6 شهور. فقالوا له انه لازم عمليا تعطي حق استماع، جلسة استماع الى اصحاب الجمعية. طبعا الحديث يدور انه المفروض انه الاسبوع هذا اذا الوزير ناوي او هناك نية عنده انه يكون في تجديد هذا الامر لكمان 6 اشهر جديده، انه هذا الاسبوع من يوم الاحد او يوم الخميس انه يودوا وراء القائمين على الجمعيه برج اللقلق، وانهم يقولوا لهم ليش انتم تفكروا انه مش لازم احنا
0: يعني القرار الحالي ينتهي خلال ايام. ما هي السيناريوهات القانونية المتوقعة إذا قررت سلطات الاحتلال لا سمح الله تمديد هذا الإغلاق؟ وما هي الخيارات المتاحة أمامكم كلجنة دفاع عن حق الجمعية في استئناف عملها، وخاصة أستاذ مهند الجمعية تنشط تحديدا في الصيف، المخيمات الصيفية، الفعاليات؟ اليوم أماتت هذه الفعاليات سلطات الاحتلال نتيجة هذا الادعاء وهذه الحجج الواهية. ما السيناريوهات المتوقعة قانونيا ودفاعيا؟
1: نعم، أخذنا للأسف إنه بسبب هذا القرار الظالم اللي قامت فيه وزارة الشرطة، وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، للأسف يعني بكل صدق بنقولها، للأسف تم حرمان مئات الأطفال والطلاب والشباب الفلسطينيين من المخيمات الصيفية لسنة 2026. الكل بيعرف انه جمعية برج اللقلق ونادي برج اللقلق الموجود في القدس الشرقية هو الصرح رقم واحد في اشغال هذه المنظومة الكاملة امام الطلاب والاولاد والاطفال ودعمهم و

0: تحويل كل الأطر التربوية والمنهجية والغير منهجية، خاصة بالصيف، من مخيمات وما شابه ذلك. هذا الصيف جميع الفعاليات هذه تم حرمان أطفال القدس الشرقية من هذه الفعاليات بسبب قرار الإغلاق الظالم. اليوم نحن نقول أنه بسبب هذا القرار هناك إمكانية جدية أن بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية أن هناك حاجة في تقديم أو إعطاء حق استماع للقائمين على برج اللقلق، جمعية برج اللقلق، ما قبل استصدار الأمر من جديد. هناك حسب رأيي احتمال قوي جدا أو أكثر من منطقي أن الوزير ما يكون في تجديد الأمر، وانه ان شاء الله انه الامر يتم انتهاء منه في الاسبوع القادم او لحديت 12/8، وهيك ممكن كل الاطر والنشاطات المجتمعيه التربويه والغير تربويه الرسميه والغير رسميه اللي بيكون فيها هذا الصرح العظيم في شرقي القدس الى شغله والاعتباراته القائمه. نتأمل إنه ما تموش. جواب ردا على سؤالك إنه شو في حالة إنه لا سمح الله منعوا كمان مرة أو قاموا في إغلاق هذه الجمعية أو تمديد أمر المنع. طبعا إحنا حسب القانون الإسرائيلي بموجب القانون هناك حق للجمعية في تقديم اعتراض ما يسمى هسجة على القرار، وطبعا في حال رفض الاعتراض من قبل الوزير هناك حق إضافي زي ما عملنا هاي المرة في تقديم التماس مرة أخرى للمحكمة العليا. حسب رأيي مع كل التوقعات اللي أنا شفتها في المحكمة العليا ومن الرد الضعيف حقيقة ممكن نقول اللي أنا سمعته من النيابة العامة من خلال ردها على القرار الأخير، حسب رأيي المنظومة كلها بتأكد إنه إن شاء الله لن يتم
1: إن شاء
0: تمديد
1: الله.
0: هذا الأمر، وإن شاء الله سوف يتم الانتهاء من هذا الإغلاق، وإنه
1: نعم.
0: في الأسبوع القادم أو في الأسبوعين الأولين أو أول أسبوعين من شهر آب لهذه السنة إن شاء الله بترجع الفعاليات
1: إن شاء
0: إلى
1: الله نجدد اللقاء ببطلان هذا القرار، وكما ذكرت أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها برج اللقلق، كغيره من المؤسسات الفلسطينية العاملة والناشطة هناك وبذات الحجج الواهية، بدءا من بيت الشرق مرورا في نادي الأسير ووزارة التربية والتعليم، وكذلك الحال تلفزيون فلسطين مكتبنا في مدينة القدس، وهذه سياسة لتفريغ القدس من أهلها الأصليين. جزيل الشكر لك الأستاذ المحامي مهند جبارة على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل، وسنبقى في طبيعة الحال على متابعة معكم لمتابعة ملف برج اللقلق. شكرا جزيلا لك. الاحتلال لا يميز بين الأطفال وكبار السن والنساء والشيوخ، فالكل في دائرة الاستهداف، بينما كان يلعب كرة القدم أمام منزله في حي بطن الهوى في بلدة سلوان، انتهى يوم الطفل محمد علاء شراونة بالاعتقال والاحتجاز بعد الإفراج عنه. روى تفاصيل ما تعرض له خلال اعتقاله في مشهد يعكس ما يواجهه أطفال القدس من ملاحقات واعتقالات متكررة. التفاصيل وما جرى مع الطفل شراونة في التقرير التالي.

0: نلعب مع بعض فوتبول. الغلط أجل كان بدي يجي الفوتبول على الشوط، بعدين أجوا علينا مسكونا ودونا ركبونا السيارة ودونا على مركز الشرطة، وقعدت ساعة وتعبت وخلونا أكتب اسمي 3 مرات ووحوني حكوا لي أخي ما مات عيدها، طلعوني ودونا عند مركز الشرطة، بعدين طلعنا الأسانسير وصار يحكوا معي وبعدين روحوني. حاسس لهم بدهم محبوسوني، بس أجا معي سيدي وهم صار يحكوا لي إشي أنا ما بعرفه، هي صارت تحكي لي شو صار معك ووجدت إيش، وصورت الفيديو هي شافته وهي حكت لي عنه شو صار.
1: حسب القانون الإسرائيلي بالذات هو يعني يعطي حماية خاصة للتعامل مع الأطفال في الاعتقال وأيضا أثناء التحقيق، يشترط وجود إما أحد الوالدين أو يشترط وجود محامي أثناء التحقيق، ولكن نرى أنه القانون بواد والتطبيق بواد آخر. القانون يسمح في حالات استثنائية فقط اتخاذ إجراءات مخالفة له، ونرى أن هذه الحالات الاستثنائية تحولت إلى القاعدة، بمعنى أن السلطات أجهزة الأمن الإسرائيلية تقوم بخرق هذه الواجبات القانونية التي أتت لحماية القُصّر والأطفال أثناء الاعتقال وأثناء التحقيق، ونرى مزيدا من العنف ضد هؤلاء الأسرى القُصّر، وأيضا نرى أنه يتم التحقيق معهم تحت الضرب وأيضا بدون وجود أحد الوالدين، وكل هذا بحجة أسباب أمنية، وكما قلت بدلا من أن تكون الاستثناء تحولت هذه إلى القاعدة، وهذا ما نراه في معظم الملفات. وبطبيعة الحال إمكانية رصد هذه الحالات وإمكانية متابعتها هو أمر ليس بالسهل، لأن القُصّر يخافون على حياتهم أثناء وجودهم بالتحقيق من تقديم شكاوى بواسطة المحامي الذي بإمكانه أن يقدم هذه الشكاوى إلى ما يسمى قسم التحقيق مع رجال الشرطة. أولا المحامي الذي يزور الطفل بالعادة بإمكانه أن يعرف ذلك، وهذا مهم. على المحامي أن يوثق هذه الإصابات، عليه أن يرسل رسائل مباشرة ليس بعد فترة طويلة وإنما خلال الاعتقال ولحظة معرفته بهذا العنف، إرسال هذه الشكاوى إلى قسم ما يسمى ماحش، قسم التحقيق مع عناصر الشرطة. هذا الأمر مهم لأنه في نهاية المطاف قد يؤدي أيضا إلى إلغاء الإفادة التي قد تنتزع أو الاعتراف الذي قد ينتزع من هؤلاء القُصّر، قد يؤثر أيضا على العقوبة التي ممكن أن تفرض على هؤلاء القُصّر. لذلك نحن في هذه الحالات نقوم منذ اللحظة الأولى بتوثيق هذه الاعتداءات من أجل أن يستعمل لاحقا سواء لإلغاء أي اعتراف قد يسحب من القاصر بشكل غير قانوني أو من أجل المطالبة بتخفيف العقوبة. الاعتراف يعتبر غير قانوني، المشكلة هي أن نثبت بأن هذا الاعتراف حصل تحت الضرب وتحت الضغط وتحت العنف، وهذا أمر ليس بالسهل. القانون يسمح بإجراء ما يسمى محاكمة صغيرة، أي محاكمة زوطة باللغة العبرية. هذه المحاكمة هدفها إلغاء الاعتراف الذي حصل عليه المحققون من القاصر بعد الاعتداء عليه، ولكن بدون توثيق للاعتداءات وبدون أن توجد هنالك دلائل وقرائن تدل على هذا الاعتداء، في العادة يكون من الصعب، لأنه تكون كلمة القاصر مقابل كلمة المحقق. المحقق سيقول أنه لم يكن هنالك أي اعتداء، وقد يكون هنالك تصوير لحالات يقوم المحقق بإعطاء القاصر كاسة شاي أو ماء أو ساندويش أو ما إلى ذلك، وحالات الاعتداء تكون ليس أثناء التحقيق وإنما قبل التحقيق أو لدى نقل المعتقل القاصر من غرفة السجن إلى غرفة التحقيق، هنالك يتم الاعتداء وهذا غير موثق، وبالتالي يأتي القاصر إلى غرفة التحقيق ويكون خائف جدا بسبب الاعتداء الذي حصل عليه سابقا، ولكن إمكانية إثبات الاعتداء تكون ليست سهلة بالمرة. أولا الشكوى ضد عنصر الشرطة أو المحقق، هذه الشكوى تقدم إلى قسم التحقيق مع رجال الشرطة وعناصر الشرطة الماحش، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان الاعتداء أدى إلى نوع من العاهة الجسدية لدى القاصر بالإمكان تقديم دعوى مدنية ضد من اعتدى عليه للحصول على تعويضات تعطى للطفل. مرة أخرى الأمر ليس بالسهل، لأن احنا نحن نتحدث عن ظروف يكون فيها القاصر خلف القضبان، لا توجد كاميرات توثق كل لحظات وجوده هناك، الاعتداء يتم بالخفية، عناصر الشرطة والمحققون يعرفون كيف وأين يقومون بالاعتداء من أجل ألا يوثق هذا الاعتداء، يقومون بالاعتداء بالعادة بطريقة لا تترك آثار كبيرة، بمعنى ضربات، يعني لا يقومون باعتداء بأداة حادة قد توصل إلى إرسال القاصر إلى المستشفى، ولكن كدمات، ضربات بالأيدي بالأرض.

رجل تثير الرعب لدى القاصر، ولكن من ناحية أخرى قد لا تترك على جسم القاصر علامات بالإمكان إظهارها للمحكمة لإثبات هذا الاعتداء.

0: الساعة الثانية من صباح الخير يا قدس، وهذه التغطية المستمرة للتطورات الميدانية فيما يجري في محافظاتنا الشمالية، تحديدا في قرية جنيد وتل في نابلس، واستمرار اعتداءات المستوطنين. الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل قال وأفاد بإصابة شاب في البطن جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص على تجمعات المواطنين هناك. كان قد سبق البيان الأخير الحديث عن 10 إصابات في الاختناق، بينهم ومنهم 4 أطفال، جراء القنابل الغازية التي أطلقتها قوات جنود الاحتلال التي تعمل على تأمين وحماية المستوطنين المقتحمين. وفي موضوع آخر نتحدث أن بين كل ما يحدث في أرضنا وفي وطننا ما زلنا نتمسك في التعليم، كونه هو خط الدفاع الأول عن الوعي، عن الهوية، عن الثبات في أرضنا ووطننا. وبعد إعلان نتائج الثانوية العامة يبدأ آلاف الطلبة رحلة البحث عن الجامعة التي ستحتضن أحلامهم وتصقل مستقبلهم. وفي الوقت الذي تواصل فيه جامعة القدس تطوير برامجها الأكاديمية واستقطاب الطلبة، تمضي أيضا بخطوات استراتيجية لتعزيز استدامتها وضمان استمرار رسالتها التعليمية من خلال إطلاق وقفيتها في جمهورية جنوب أفريقيا، في مبادرة تعكس اتساع حضورها الدولي وعمق علاقاتها مع الجاليات والمؤسسات الداعمة لوطننا الأم. للحديث عن هذه الخطوة وأهميتها وما الذي ينتظر الطلبة الجدد في العام الأكاديمي المقبل، يسرني أن أرحب برئيس جامعة القدس الأستاذ البروفيسور الدكتور عماد أبو كشك. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك لك والمستمعين.
0: يسعد صباحك. في البداية، إنجازات جامعة القدس كثيرة، وهذه الجامعة التي تحمل اسم العاصمة يبدو أن مسؤولياتها كبرت أكثر فأكثر. صحيح. وهذا لا يأتي إلا في إدارة سليمة، لذلك نهنئكم على كل هذه الإنجازات. بداية نتحدث عن الوقفية. من يستمع إلى فكرة إنشاء وقفية من قبل جامعة لربما تختلط عليه الأمور، كيف نشأت وبدأت وتبلورت هذه الفكرة وامتداد فكرة الوقفية تاريخيا إسلاميا وحتى وطنيا وارتباطنا فيها؟
1: يسعد صباحك أولا لك وللمستمعين جميعا. يعني حقيقة هذه فكرة جاءت عبر تاريخ نسجته جامعة القدس، لأنه في البداية أول ما استلمت رئاسة الجامعة كان في هناك حالة من اللا استقرار المادي في الجامعة، وكان في هناك مديونيات عالية، كان في هناك عدم استقرار للرواتب، في إشكالية حقيقية في الاستقرار المالي للمؤسسة، وهي مؤسسة في مدينة القدس وضواحيها، يعني بحاجة ماسة أن يكون لها كما تفضلت جهد مضاعف للحفاظ على الوجود المؤسسي والوجود الفلسطيني في المدينة وضواحي هذه المدينة العزيزة على قلوبنا جميعا. فبالتالي بدأنا إحنا في 2016 لعمل خطة استقرار مالي لهذه المؤسسة جامعة القدس، وبالتالي تعاون كل الأطراف وكل الأكاديميين والإداريين وكل من له علاقة داخل الجامعة في كيف ممكن أن نصل إلى هذه الحالة. وجبنا شركة برايس ووتر هاوس كوبر اللي هي واحدة من 4 أكبر شركات في العالم لمساعدتنا في تنظيم هذا العمل، لأنه في النية والإرادة ولكن بحاجة إلى التخطيط المالي السليم. وإحنا في 2020 الحمد لله وصلنا إلى الاستقرار المالي، وأصبحت جامعة القدس مستقرة ماليا الحمد لله. وفي بالتالي صار هنا الوضع يتطلب التطوير الأكاديمي بعد ذلك. فالحمد لله إحنا للسنة السادسة على التوالي إحنا الأولى فلسطينية على تصنيفات الكيو أس البريطانية اللي هي معروفة في هذا العالم، وبنأنا البنية التحتية وانتقلنا للتفكير الآن بعد هذا الاستقرار المالي كيف ممكن نتحدث عن الاستدامة. ونتيجة المتغيرات الاقتصادية الصعبة اللي بتمر فيها فلسطين بشكل عام، ونتيجة الأوضاع اللي بتمر فيها العائلة الفلسطينية بشكل عام، وانعكاس ذلك على تعليم أبنائنا في المستقبل، فكنا أنه يجب أن نعيد فكرة الوقفيات. في أمريكا مثلا أو في أوروبا بسموها الإنداومنت، ولكن في ثقافتنا الإسلامية وفي عالمنا العربي والإسلامي نحن الذي أسسنا هذه الفكرة، يعني الغرب أنشأها من خلال ثقافة ولكن هي تنبع أصلا من ديننا اللي هو إحنا الأولى في عمل هذه الاستدامة المؤسسات من خلال خلق هذه الوقفيات. وبالتالي انتقلنا الآن في مرحلة مختلفة للنظر لإنشاء وقفيات، لأنه في النهاية عندما يكون المصاريف التشغيل للمؤسسة مبنية على الريع الذي يأتي من هذه الوقفيات، بالتالي تستطيع أن تخففي الأقساط الجامعية ومساعدة كافة الطلبة بشكل عام وانتقاء الطلب الذين سيأتون لك في المستقبل، لأنه مش مطلوب بيكون الأقساط منهم استراتيجيا.
0: هذا ما يقودني إلى سؤالي التالي، ما أهمية إطلاق هذه الوقفية تحديدا في جنوب أفريقيا، وما الانعكاسات التي قد يتلقاها الطلبة سواء في المستوى الأكاديمي أو المالي؟
1: يعني إحنا في بعدين، البعد الأول اللي هو إنشاء هذه الوقفيات بحيث أن يكون ريع هذه الوقفيات هو استدامة للمؤسسة. جميل. إحنا بدأنا حقيقة في ماليزيا مع الحكومة الماليزية وأنشأنا أول وقفية سيتم الإعلان عنها قريبا إن شاء الله. أخذت وقت في عملية التحضير والترتيب والموافقات المختلفة من الجهات المختصة، وانتقلنا إلى جنوب إفريقيا وتم الإعلان رسميا في 3 مدن رئيسية، جوهانسبرغ، ديربن وكيب تاون. وكان يحضر هذا الافتتاح عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات الأكاديمية، وانعكاس ذلك كمان من ضمن الذين حضروا على سبيل المثال في كيب تاون اللي هو جامعة فينس اللي هي من أكبر الجامعات اللي موجودة في العالم، اللي هي عملوا أول في كلية الطب تبعتهم عملوا أول عملية قلب مفتوح في العالم بدأت من جنوب أفريقيا من هذه الجامعة، والتي كانت تميزت بشكل كبير في المجال الصحي والبحثي والتجارب السريرية. فعلى أثر ذلك تبلور اتفاق أنه إرسال طلابنا للتدريب في هذه الجامعة المميزة والاختصاص في الطب وتخصصات أخرى، تبادل طلابي، يعني بالإضافة للعلاقة التي تنشئيها من أجل استدامة الجامعة أنت قاعدة بتوفري في هذه الدول فرص مختلفة لطلبتنا وفتح آفاق مختلفة أكاديمية بحثية وتبادل جميل. طلابي وتدريب سريري وما إلى ذلك. بالتالي نحن نأمل أنه بعد 10 سنوات من الآن أن يكون لذلك ارتداد لكل المصاريف التشغيلية للجامعة من خلال ريع هذه الوقفيات المختلفة. أنشأنا واحدة في تركيا، واحدة في أمريكا، وسيتم الإعلان عن واحدة في ماليزيا قريبا، وتم الإعلان أصلا حديثا عن جنوب أفريقيا. فمجموعة هذه الوقفيات هي التي ستغطي المصاريف التشغيلية لضمان الاستدامة بغض النظر عن الوضع الاقتصادي الموجود في الحالة الفلسطينية.
0: يعني هذه أموال الوقفية هل ستعود أيضا على الكادر التعليمي؟ نتحدث عن تطوير البنية التحتية الجامعية، نتحدث عن منح للطلبة الجدد، هل نتحدث عن البحث العلمي؟ كيف ستوظفون الأموال العائدة من الوقفيات التي ذكرت؟
1: يعني حقيقة هلأ الجامعات كلها بشكل عام في العالم العربي، لأنه في العالم الغربي ليس المؤسسات التعليمية تعتمد على الأقساط الجامعية. نحن في العالم العربي وتحديدا في فلسطين نعتمد بالأساس على الأقساط الجامعية لاستمرار الجامعة واستقرارها. هلأ إذا أنت أنشأتي الوقفيات وعائد الوقفيات سيكون هو بمثابة المصاريف التشغيلية لهذه المؤسسة، إذا بطل بالأساس الاعتماد على الأقساط الجامعية. إذا أنت ممكن أن تصلي إلى مرحلة تعفي الطلاب من الأقساط الجامعية لأنه لديك المصاريف التشغيلية تغطى مستقبلا. جميل. فهذا بحاجة إلى زمن كافي للوصول لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما نسعى إليه حقيقة. هذه فكرة مش موجودة بشكل عام، ولكن إحنا يعني أنا كنت في أمريكا في بدي أحكي بس قصة بسيطة. دعوني لاجتماع، جابوا ناس من العالم الإسلامي، ناس من تركيا، وأنا كنت الوحيد من فلسطين، وجابوا ناس من باكستان من العالم الإسلامي المختلف، وكان كل الجمعيات اللي هي الداعمة في أمريكا اللي بتسند المؤسسات بشكل عام والجامعات موجودين معنا على في هذه الورشة. وكان السؤال الوحيد الذي سألوه: نحن في الغرب وتحديدا في أمريكا أنشأنا ثقافة لاستدامة المؤسسات من خلال هذه الانداومنتس، أنتم في العالم الإسلامي في كل دول العالم الإسلامي لديكم في الدين كل المواصفات اللي هي بتأسس لموضوع الوقفيات أو الانداومنتس، ولكن لا تقوموا بعمل ما هو مناسب لاستمرار المؤسسات في بلدانكم. فكان النقاش لماذا؟
0: هو فتح الأفاق أمام
1: وهذا فتح الأفاق. النقطة الثانية، أنا كنت في مع رئيس جامعة ييل. ييل يعني جامعة مرموقة في أمريكا في كونتيكت. سألته كواحد من الشرق الأوسط كم موازنة الجامعة؟ قال لي 4.5 مليار دولار في السنة. يعني زي موازنة السلطة عندنا، موازنة الجامعة. فسألته السؤال الآخر: كم تغطي الأقساط الجامعية من هذه المصاريف التشغيلية السنوية؟ فقال لي 11%. فأنا صدمت، يعني بقول له طب 89% من الأربعة ونص مليار هذول كيف بتحققوهم؟ فتحدثنا عن موضوع انتقائهم للطلبة بشكل مميز، بحيث أنه الطالب بعد التخرج يعمل بحث علمي مميز يبيعه ببراءة اختراع، أو يعمل مشروع يعطي نسبة منه للجامعة، أو الانداومنتس اللي هي الوقفيات الكثيرة التي يتم عملها من أجل سد هذا العجز في الموازنة.
0: جميل. وكما ذكرت ستكون هنالك وقفيات في دول مختلفة ليس فقط في جنوب أفريقيا، وهذا ما يضمن استدامة العمل في جامعة القدس. كنت كما ذكرت في الجولة الأخيرة تنقلتم إلى 3 مناطق، كان هنالك استقبال، احتفاء وتفاعل سواء من المؤسسات أو الجاليات هناك. عفوا، ما الرسائل وما أبرز الرسائل التي حملتموها إلى كل من التقيتم فيه في مناطق مختلفة سواء في جنوب أفريقيا أو في ماليزيا، وكيف تقيمون مخرجات هذه الجولة؟
1: يعني حقيقة نحن بالأساس يعني في عدة أهداف تتحقق من هذه التواصل، من هذا التواصل والتشبيك. يعني إحنا بحاجة ماسة لإعادة الحالة الفلسطينية وتحديد المقدسيين والقدس ومؤسساتها إلى الحاضنة العربية والإسلامية. نحن بحاجة ماسة أن لا نترك هذه المسائل من خلال الربط الموجود ما بين القدس على سبيل المثال وجنوب إفريقيا، ما بين القدس وماليزيا، ما بين القدس وأمريكا، ما بين القدس وتركيا. وهلما جرى أنت ليس فقط تنشئي وقفيات، وإنما أنت تعززي الربط والتواصل والفهم للحالة الفلسطينية بين كل الذين يقفون مع هذه المؤسسة تجاه القضية الفلسطينية. هذه رسائل مختلفة بحاجة ماسة كلنا نعمل على، لأن الدبلوماسية الأكاديمية برأيي من أهم التواصل مع العالم الخارجي.
0: وما أنتجه الإعلام الرقمي اليوم، الدبلوماسية الرقمية، وكأن كل مواطن هو سفير بلده، يحمل بالزبط هذه البلد بالزبط وينقل رسائلها. صحيح. دعني أستغل وجودك والحديث عن استعداداتكم لاستقبال الطلبة الجدد بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة. ما أبرز التخصصات أو التخصصات الجديدة التي أدخلت في جامعة القدس؟ ما التجهيزات التي عقدتها الجامعة لاستقبال الطلبة الجدد؟ التسهيلات المقدمة وتحديدا لطلبة ربطنا في القدس، وخاصة أننا نريد أبناء شعبنا تحديدا المقدسيين أن يذهبوا إلى مؤسساتنا وجامعاتنا الفلسطينية في ظل هذه الدعاية الإسرائيلية في الجامعات الإسرائيلية وتوفير فرص عمل.
1: صحيح. ونتيجة التحديات الموجودة في مدينة القدس ضواحيها
0: والحواجز وما إلى ذلك،
1: وبالتالي نحن قبل الإعلان عن نتائج التوجيهي ونحن أصدرنا إعلانات مختلفة، لأنه يستطيع أي طالب من

0: المتقدمين في التوجيه أن يتقدم لجامعة القدس بشكل مجاني، يعني أن يعبئ الطلبات للقبول في جامعة القدس بدون رسوم جامعية. وبالتالي يعني هذا كنا حاطينه لفترة زمنية لمن يرغب بالتقديم لجامعة القدس أن يقدم طلب للالتحاق بهذه الجامعة بدون أي رسوم. وبالتالي هذا كانت جامعة القدس رسالة ترسلها لطلبتنا المقدسيين والطلبة بشكل عام في أهلنا في 48 أو الضفة الغربية وما إلى ذلك. ونحن الآن الحمد لله يعني إحنا طلب المقدسيين أصبحوا لدى جامعة القدس حوالي 60% من الجامعة، ولأنها هذه جامعتهم بالنهاية، جامعة العاصمة. ونحن فتحنا بعض التخصصات الحديثة في هذا العام اللي هي البيطرة كتخصص حديث، الزراعة كتخصص حديث، لأنه نحن قويين جدا. جامعة القدس معروفة خاصة في مخرجاتها بما يتعلق في المجمع الصحي، الطب وطب الأسنان والصيدلة والمهن الصحية والصحة العامة، يعني هذه مصدر قوة لجامعة القدس، وهذا أثبتته امتحانات مزاولة المهنة. صحيح. اللي هي احنا بنجيب بنسبة نجاح 100% في هذا الامتحان، وبالتالي عبر الزمن أظهرت قوة جامعة القدس في هذا المجال. والآن نحن سنهتم في القطاع الزراعي لأنه الوضع المنطقي أن يكون فتح آفاق لطلبتنا لعمل مشاريع زراعية أو تصنيع غذائي، وكذلك موضوع البيطرة التي ستعالج الثروة الحيوانية التي فيها نقص حاد في فلسطين، وبحاجة ماسة لخبراء لتنمية وتعزيز الموضوع للقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والثروة الحيوانية. وهذا يتأتى من خلال أن تكون البيئة لجامعة القدس بيئة فيها مبنية على البحث العلمي، هذا بالأساس اللي بنسعى إليه. لماذا البحث العلمي؟ لأن تكون جامعة منتجة، بحيث كل طالب يفكر عند دخوله للجامعة ليس بوظيفة، يفكر كيف يخلق وظيفته، كيف يخلق مشروعه بنفسه. لأنه ولذلك أنشأنا حاضنات الأعمال المختلفة في الجامعة، وعملنا صندوق لدعم أي مشروع ريادي طبعا من خلال التخصص اللي برعى هذا المشروع في أي فكرة ريادية أو إبداعية. وعندما نتأكد من أنها الفكرة الريادية وإبداعية نقوم بكلية إدارة الأعمال بعمل دراسة جدوى اقتصادية لنجاعة هذه الفكرة، ومن ثم لدينا رجال أعمال في المهجر الفلسطينيين يساهمون في تمويل هذا المشروع. فنحن ننظر استراتيجيا إلى كيفية انتقال تفكير الطالب من البحث على تخصص من أجل البحث عن وظيفة إلى خلق بيئة لأن يخلق مشروعا.
1: وهذا أهم، ولهذا لا أستبعد ولا أستغرب هذا التصنيف لجامعة القدس وفق التصنيف العالمي QS البريطاني بكونها الأولى فلسطينيا. وكذلك تحدثنا في مقابلات سابقة عن هذه التصنيفات العالمية، عذرا دكتور عماد، ولكن التطورات الميدانية تحتم علينا إنهاء هذا اللقاء. جزيل الشكر لك على كل ما تفضلت فيه من معلومات، ويعني هذه جهود مباركة لجامعة القدس ولإدارتها. شكرا جزيلا
0: لكم جميعا.
1: يسعد صباحك.
0: كل احترام.
1: إلى التطورات الميدانية في نابلس ينضم إلينا مجددا مراسلنا خليل أبو عرب من هناك. التطورات الميدانية تقول بأن هنالك إصابة شاب برصاص الاحتلال، يبدو أننا نتحدث عن إصابات مختلفة سواء بالاختناق جراء القنابل الغازية أو حتى بالرصاص الحي. يبدو أنك أيضا في مكان مختلف ميدانيا، لو تحدثنا أين تتواجد وما آخر التفاصيل الميدانية لديك؟
2: نعم، دانا أتواجد الآن هنا في المنطقة المطلة على 3 قرى فلسطينية المستوطنون منذ ساعات الصباح تواجدوا فيها. من خلفي تبدو بلدة تل، وكذلك بلدة الجنيد، وكذلك بلدة صرة التي تواجد بها الآن المستوطنون الذين يسعون إلى القيام بعمليات مهاجمة لبعض ممتلكات المواطنين، كما حدث في قرية الجنيد قبيل انسحابهم، حيث قاموا باقتحام أحد المنازل وتحطيم محتوياته، حيث قام الشبان بالتصدي لهؤلاء المستوطنين المواطنين الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين مما أدى إلى إصابة أحد الشبان بردود وجروح مختلفة، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال باستهداف الشبان الذين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة أثناء اقتحامهم لمنطقة الجليد، مما أدى إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 32 عاما بعيار ناري في منطقة البطن، تم نقله إلى مشافي مدينة نابلس لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إصابة 10 مواطنين بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية صوبهم. قوات الاحتلال بعد أن انسحبت من محيط منطقة الجنيد توجهت نحو بلدة صرة، حيث الآن هناك المستوطنون يقومون بالتجول داخل شوارع هذه البلدة وكذلك على مفارق الطرق، إضافة إلى انتشار قوات الاحتلال في محيط المنطقة ما بين بلدة صرة وقرية تل التي انطلق منها المستوطنون بعد أن قاموا منذ ساعات الصباح الباكر بتنفيذ مسارات لهم في المناطق الزراعية التي تم تحويلها إلى بؤر استيطانية بعد إقامة المزيد من المنازل الاستيطانية في تلك المنطقة. الآن المنطقة الجنوبية الغربية من بلدة بورين تشهد اندلاع حرائق في أعقاب إقدام المستوطنين على إشعال النيران في ظل هذه الأجواء الحارة في المزروعات وكذلك في الأشجار، حيث أدت النيران حتى هذه اللحظة على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، يسعى المواطنون إلى إخمادها بالتنسيق والتعاون مع الدفاع المدني والمواطنين الذين هبوا من أجل إخماد هذه النيران، إضافة إلى قيام المستوطنين أيضا بالانتشار المكثف ما بين بلدة بورين ومادمة وعصيرة القبلية، حيث تتواجد أعداد كبيرة من قوات الاحتلال في تلك المنطقة وتغلق المنطقة بشكل تام، مما يحول دون إمكانية دخول وخروج المواطنين من وإلى المنطقة. عدا عن قيام قوات الاحتلال أيضا بعزل بلدة تل عن محيطها الخارجي في أعقاب تحويل هذه المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتحويل بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية احتلالية ومناطق يحظر على المواطن الفلسطيني الوصول إلى أرضه. كما قامت قوات الاحتلال أيضا بإغلاق الطريق الرئيسي الواصل ما بين بلدتي تل وصرة حتى يتسنى للمستوطنين الانتشار والتواجد في تلك الأحياء. عدا عن قيام قوات الاحتلال أيضا بمنع المواطنين من التواجد في محيط المنطقة باعتبارها مناطق عسكرية مغلقة. حالة من التوتر تسود المدينة والمحافظة بشكل عام منذ ساعات الصباح الباكر مع تنفيذ هؤلاء المستوطنين جولاتهم في منطقة تل، إضافة إلى الطريق الرئيسي الذي يصل ما بين محيط هذه القرى التي تتواجد ما بين منطقة تل وعصيرة القبلية ومادمة وبورين على الطريق الالتفافي الذي يربط مدينة نابلس والمحافظة بشكل عام بمحافظات الوسط، حيث يخشى على المواطنين التنقل عبر هذا الطريق، وذلك لتواجد المستوطنين المكثف عند مفترق ما يسمى بمستوطنة يتصار الجاثمة على أراضي المواطنين والتي تمتد لمساحات شاسعة من أراضي بلدة بورين والقرى المجاورة. وبالتالي ندعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، لا سيما مع تواجد المستوطنين حتى هذه اللحظات في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية والذين يقومون بأعمال عربدة واستفزاز داخل الأحياء السكنية في هذه القرى ومحاولة الاعتداء على المواطنين، كما حدث في قرية الجنيد التي انسحب منها جنود الاحتلال. وبحسب المعطيات التي رأيناها فإن قوات الاحتلال عملت إلى السماح لهؤلاء المستوطنين بالتواجد في بعض المقامات الدينية الإسلامية وحاولوا اقتحام بعض المنازل، إلا أن يخلط الأهالي حالة دون أن يكون هناك عمليات إحراق أو تدمير لممتلكات المواطنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال كما أشرت الأعيرة النارية مما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري، تم نقله إلى مشافي مدينة نابلس، وإصابة آخرين بحالات اختناق جراء هذه الممارسات الاحتلالية.
1: نعم خليل، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، سنبقى معك في طبيعة الحال على تواصل في حالة جديد. إلى آخر فقراتنا الحوارية في صباح الخير يا قدس، ونتحدث عن المبادرات المجتمعية التي تنطلق من الناس ولأجل الناس. نتحدث عن مساحة تصنع الأثر الحقيقي. من فكرة بدأت مع فرقة جو، واصلت المبادرة نموها حتى تحولت إلى مخيم صيفي يحمل هوية فلسطينية واضحة، من برامجها وأنشطتها إلى ملابسها المصنوعة محليا وحتى رحلاتها التي تسلط الضوء على الأماكن الفلسطينية في محاولة لزرع الانتماء والفرح معا. اليوم بعد سنوات من التطور أصبح مخيم جو تجربة ينتظرها الأطفال والأهالي كل صيف، لما يقدم من محتوى يجمع ما بين الترفيه والتعليم وتعزيز الهوية الوطنية والأنشطة. نتحدث عن هذا المخيم مع ضيف الذي ينضم إلي مباشرة من مدينة القدس، الأستاذ يزن أبو عيشة، عضو إداري في مخيم جو 26. يسعد صباحك يزن.
3: صباح الورد. صباح الجميع.

0: العمل ومع الحياة القدس. خليني أحكي، لقينا حالنا إن إحنا مش بس فرقة زفة ولا بس مجموعة شباب نقدم هذا العرض يعني. لقينا حالنا إن إحنا بنشارك في كتير مجالات كلها بيحملها الفنون الأدائية، وكلها للشعب، كلها لإلنا، لأهالينا، لأطفالنا. شوي شوي هاي التعاونية صار من برنامج، من أهمها برنامج، من أهم البرامج برنامج في الجو اللي بلشنا فيه سنة 2021، وهي السنة الرابعة له. مخيم صيف جو بلش في 100 طفل بعد تجارب مع كثير مؤسسات. انطلقنا في انه نعمل مخيم باسم تعاونية جو وسميناه صيف جو. والسنة احنا الحمد لله هي السنة الرابعة للمخيم الصيفي. وكمان كان عندنا تجربة بالشتاء بشهر 12، ما بين 12 و1، يعني فترة اعياد الميلاد. عملنا كمان مخيم شتوي كان عبارة عن 12 يوم، وكان بنفس الإطار وبنفس النفق وبنفس المزاح وبنفس الرؤية. فهيك هيك وصلنا لهون، هيك وصلنا لهون. وامبارح كان 30/7 اختتمنا مخيمنا بأربع حفلات، لأنه العدد كبير. كان في 29 وفي 30 عندنا حفلات مقسمة المجموعات حسب أعمارها لأكثر من حفل. حفل الساعة 4، حفل الساعة 6، نستقبل الأهالي بنفس القاعة. وكان لشيء عظيم بالنسبه لنا، كيف احنا بنشوف كيف احنا اطفالنا موجوده على المسرح بتأدي وتعمل اعمال فنيه ومسرحيات وغناء ورقصات، لابسين ثواب، لابسين كيف جدودنا كانوا يلبسوا، تراثنا، هويتنا.
1: وهذا اكثر شيء يمكن لفتني يزن، انه في مخيم صيف جو حرصتوا على انه كل شيء يكون تقريبا في طابع فلسطيني في مدينة القدس الملاحقة والمهودة، من الملابس حتى للرحلات حتى لطبيعة الأنشطة، للدبكة، للأغاني التراثية، للزي الفلسطيني. أطفالنا اليوم بلبسوا توب فلسطيني، بلبسوا حطة وعقال، بلبسوا الأواعي اللي بتدل على هويتنا. قديش كان لكم مهم هاي الجزئية، وشو الرسالة اللي حبيتوا توصلوها؟
0: يعني الجواب بنقسم لشقين، الشق الاول الشق الاداري والشق التخطيطي للموضوع، انه احنا كيف بدنا نشتغل ومع مين بدنا نشتغل. مبادره صيف جو هي مبادره للجميع، وبنفس الوقت لها حدودها، عارفه الناس والخطوط اللي بدها تشتغل معاها واللي بدها تتعاون معاها او تساهم معاها. فهذا جزء ما لهش علاقه بالاطفال، جزء له علاقه بالاطفال، له علاقه بالفريق وحياه المخيم. فهي هاي الحياة اللي احنا بنحب نعيشها، هاي القدس، هاي فلسطين اللي احنا بنحب نعيشها وبنعرف نعيشها، وهي الحقيقية. احنا مش عاملين الاشي كتمثيل، لا المفاهيم ولا الفعاليات ولا ايش كان يصير جوا الفعاليات، ولا زي ما بيقولوا الاطار العام او الثيم بتاع المخيم وتاع الفعاليات وتاع الحصص، هو تمثيلي او هو اشي من خارج نطاق حياتنا احنا. بالعكس تماما، هو اكتر اشي قريب لإلنا. فهو البساطة هي اللي هي وصلت المخيم وفعاليات المخيم، وبالنهاية النتائج هاي دليل على هذا الإشي. الأطفال لما يطلعوا على المسرح يحكوا عن بلدانهم. بالمناسبة إحنا كان عندنا 18 مجموعة من الأطفال من عمر 3 لعمر 13، 18 مجموعة، كل مجموعة تحمل اسم مدينة فلسطينية، وبالتالي أنت في المخيم بدك تتعلم عن هاي المدينة، كل إشي له علاقة في هاي المدينة، زراعتها، إمتى تهجرت، إمتى احتلت، بيش مشهورة، في الجوامع اللي فيها، في الكنائس اللي فيها، مين الناس اللي فيها، شو أسماء العائلات اللي كانت هون. وهيك بالبسيط تكمل وبتمشي وبتعبي حالها فعاليات المجموعات في كل مدينة بيش بخصها يعني.
1: أنا مبارح يزن شفت إنه كان تخرج المخيم يمكن في دورته الأولى، نتحدث عن أعداد بالمئات للأطفال، ويمكن هذا من أكبر المخيمات في مدينة القدس. اليوم إحنا بنحكي عن تطور المخيم في سنة تلو سنة وسنة تلو الأخرى. كيف تطورت هذا المخيم خلال السنوات؟ أبرز المحطات والإنجازات اللي شكلت لكم نقطة تحول وبنيتوا عليها لتقدموا الأفضل للناس.
0: يعني خلينا أحكي بصدق إنه إحنا بتهمنا الأعداد، بتهمنا الأعداد كثير، والإقبال بهمنا كثير. إحنا نعمل كل هذا ليش؟ عشان الإقبال، عشان الأعداد. بس بالمقابل إحنا لما كان عدد المخيم 100 طفل، اللي هو كمان عدد مش بسيط، بالسنة الأولى اشتغلنا بنفس الطريقة، وهذا الأسلوب هو اللي كان الناس نتعطي له في مدينتنا.

0: الحزينة والمربوطة، خلينا أحكي، لأن في مدارسنا وفي حياتنا وفي بيوتنا وفي شوارعنا إحنا محاطين في المناهج، محاطين في الصعوبات، محاطين في إيش لازم تشتكي، إيش لازم تلبس، بنفع هيك بنفع هيك. هيك مدينة القدس والناس فاهمة علي منيح شو أنا بحكي. ومن هذا الخط اللي إحنا على البسيط منعيش مخيمنا على البسيط، من هذا الخط صار يتطور الإشي، صار تكبر الأعداد. الثاني عندنا 460 طفل غير ال 150-160 متطوع ومتطوعة من خير الشباب القدس وبنات القدس، غير الطاقم المدربين والفنانين اللي شاركونا طبعا، مع المؤسسات الحاضنة ومع المؤسسات الشريكة اللي بتآمن في هويتنا وبتآمن في رسالتنا وبتحمل هويتنا ورسالتنا، مش بس بتآمن فيها من بعيد، هي شبيهة وشريكة. ف بهذا الإطار الكبير نقدر نوصل اليوم ل 460 طفل، نقدر نوصل لهذا الإكمال اللي هو كان مسؤولية علينا. احنا كمان لما فتحنا باب التسجيل اول 9 ساعات جانا 350 طلب اسف 350 طلب تسجيل على الاونلاين. كمان احنا تفاجئنا، احنا صح بنحب نشتغل مع اعداد كبيره، بس كمان احنا صار مسؤوليه، زادت المسؤوليه علينا. هل احنا بنقدر نمشي في نفس الاطار؟ هل احنا بنقدر نعطي نفس النتائج؟ هل احنا بنقدر ننجح نفس النجاحات؟ هل ال 460 طفل بدهم يطلعوا على المسرح يقدموا اعمال فنيه عن مدنهم اللي هي اسماء مجموعاتهم؟ هل ال 460 طفل بدهم يروحوا ال 26 رحله اللي رحناهم؟ خلينا احكي لمدن القدس الغربيه، كل الرحل كان لنا رحله لسفاري اكوا بارك مع تحياتي، كان لنا رحله نادي فلسطين الفروسيه في رفاق مع كل التحيات، كان لنا كمان رحله لديرك رميزان في دجاله مع تحياتي لكل الفريق هناك. هاي الناس وهاي المحلات اللي بتشبهنا واللي لازم الولاد ما يشوفوها ويتربوا فيها.
1: أكيد يزن كمان خلال السنوات يعني ما كانت الرحلة سهلة، إيش أبرز الصعوبات اللي واجهتكم سواء من ناحية الإمكانيات سواء من ناحية الظروف وخاصة اللي بتعيشها القدس، وكيف استطعتوا تحافظوا على نفس النهج والهوية في تقديم المختلف أيضا في كل عام؟
0: يعني إذا بحكي عن الصعوبات، هي الصعوبات أكثر تيجي من قديش في ناس، قديش في مؤسسات، قديش في جمعيات تحتضن هيك برامج. هو في مش في، ولكن كل للأسف الشديد إنه كل مكان في له خصوصيته، كل مكان في له تفكيره، كل مكان في له إدارته. إحنا في جو بنفتح إيدينا في تعاوني جو لما نيجي نحضر للصيف ده، بنفتح ايدينا لجميع المؤسسات والجمعيات اللي ممكن نشتغل معها ونقدر نشتغل معها، اللي هي فلسطينيه عربيه، اللي هي مجتمعيه، اللي هي مدارسنا الخاصه ومدارسنا كمان في التربيه والتعليم. نتوزع لكل هاي المؤسسات ونفتح ايدينا منها المؤسسات والمساحات اللي كل سنه بتحب تشارك معنا وكل سنه بتحب تشارك معنا، ومنها اللي للاسف الشديد بشكل صعوبة علينا، بشكل صعوبة أخرى اللي بخلينا نضطر نفكر في المسؤولية المجتمعية لمؤسساتنا اللي ضايلة في القدس، اللي أنتوا طب وبعدين وإمتى ولإمتى بدنا نكون عندنا حسابات أخرى. بالنهاية إحنا إذا ما فتحنا بواب مؤسساتنا، إذا ما فتحنا إيدينا لأطفال القدس، لبرامج القدس، لشباب وصبايا القدس اللي بيشتغلوا علينا بدنا برنامجهم للسنة الرابعة من غير ممول، خلينا أحكي مش من غير ممول إنه أنا جاي أبكي عندك إنه غير ممول، إحنا بنرفض التمويل وإحنا
1: عشان ما تكون شروط تقيدكم. كمان يزن مهم ملافت أقول إنه حتى في مخيم صيف جو الرحلة الترفيهية بتكون على أماكننا الفلسطينية، سواء قرى مهجرة، سواء في الضفة الغربية، المسابح اللي موجودة في ريحة أو في يعني عديد المناطق في الضفة الغربية، ولا ننساق مع ما هو يعني معهود الأنشطة المرتبطة بالاحتلال. هذه نقطة مهمة أيضا يزن. وشو المختلف اللي كان هذا العام؟ شو رؤيتكم المستقبلية؟ هل بتفكروا بتوسيع هذا المخيم ليشمل أعداد أكبر، مناطق أكبر؟ ويمكن الناس في القدس مشتاقة يزن إنه يكون المخيم مش بس بالصيف، يكون طوال أيام السنة.
0: للأمانة إحنا كمان الفريق والأهالي خلينا نحكي الدائرة الصغيرة اللي هي كبيرة جدا، كمان إحنا بنتمنى وبنحب إنه إحنا كمان نكون طول السنة في هذا الإطار، وإنه أولادنا يكونوا في هاي الأطر على طول السنة، وكمان المؤسسات والناس والفنانين والفنانات والشباب والصبايا كمان بيحبوا وإحنا بنحب إنه نكون في نفس

0: هذا خلينا احكي هاي الحياه اللي احنا بنحب نعيشها وبنفضل نعيشها، احنا بنفضل طول السنه نعيش، بس كمان احنا كمان بندور على كواليتي، خلينا احكي بندور على على انه يكون جد البرنامج قد حاله ثابت ببلش بخلص بنفس التاريخ، الناس تنتظره كل سنه زي اي محفل مجتمعي بصير. اكيد هذا دور علينا ان نكون طول السنه اذا احنا بنقدر، بس كمان احنا مكتبنا بشارع الزهره متر في متر، فاحنا اشتغل وحتى لو صار عندنا مطار او مقر كمان رح نشتغل بنفس الطريقه اللي اولادنا يتنقلوا بين المؤسسات، يتنقلوا بين المسارح والمراكز، ما رح نكسب نسكر باب مقر على اولادنا وان نقول خلص احنا صار عندنا مقر، بالعكس تماما رح نضل ماشيين بنفس الطريقه اللي بتجمع الناس، اللي بتخلي اللي بتعطي فرصه للناس الى المؤسسات الى المدارس اللي تفتح ابوابها وتشتغل في هاي البرامج في هاي الطريقه في هذا الاسلوب في هذا النهج في هذا النفس اللي بالاخر راح ينعكس على اطفالنا وعلى اولادنا.
1: صحيح.
0: في الرؤيه اطفالنا دائما احنا رؤيتنا الثابته واضحه، ويمكن هذا احد اهم الاسباب اللي خليتنا هون اليوم، اللي احنا انا شخصيا مش حاسس باي اختلاف بين المخيم السنه الاولى وبين المخيم الثاني هاي، الا انه في زياده 300-350 طفل. اما النفس والرؤيه والاهداف والحماس والشغل الصح والترتيب والطاقه الجميله والطاقه الصادقه والالتفاف الاهالي والالتفاف الاطفال حوالين هذا البرنامج ومساعده الناس ودعم الناس واقبال الناس، هذا هو يعني هذا
1: والاهم هو الاستدامه كما ذكرت يزن، ولربما هذا ما نتمناه سواء لجو او لكل من يعمل في القدس ولاجل القدس، وخاصه من يعمل مع فئه الاطفال والحفاظ على الوعي الفلسطيني والهويه الوطنيه. بدي اشكركم كثير على المستوى الشخصي كأم وكأحد سكان مدينه القدس على هذا الجو وعلى هذه الهويه وعلى ما تثبتوه في عقل ابنائنا وطلبتكم في مخيم صيف جو. وبدنا نشكركم ونشكر القائمين على هذا المخيم، جزيل الشكر لك يا يزن أبو عيشة وهو عضو إداري في مخيم صيف جو، شكرا جزيلا لك وتحياتنا لكل الطاقم والعاملين معك في مخيم صيف جو. بهذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية محطتنا الأخيرة من صباح الخير يا قدس، ووصلنا إلى نهاية تغطيتنا الإخبارية الميدانية في صباح الخير يا قدس التي كنا فيها على مدار ساعتين. تابعنا معكم آخر التطورات الميدانية، في طبيعة الحال زملائي في استوديوهات الأخبار سيكملون التغطية ومواصلة متابعة التطورات الميدانية. الهلال الأحمر الفلسطيني كان قد تحدث عن إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن، تم نقله إلى مشافي نابلس، وكذلك الحال تحدثنا مع مراسلنا خليل أبو عرب عن التطورات الميدانية، عن استمرار اقتحام المستوطنين لعديد من القرى في جنوب وفي غرب نابلس، والحديث عن 10 إصابات بالاختناق جراء القنابل الغازية، كذلك الحال تحدثنا عن التوسع الاستيطاني وعن الفعاليات والمبادرات الشبابية المقدسية وعن جامعة القدس العريقة وافتتاح وقفيتها في جنوب أفريقيا. شكرا على طيب المتابعة، على أمل اللقاء الجمعة القادمة، في أمان الله وجمعتكم مباركة.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

أنت هنا في حضرة التاريخ، وهنا ما وضع مدماك إلا وكانت له قصته التي تحدثك عن هوية المكان التي لا تزال من أجلها تراق الدماء. أنت هنا في أولى البقاع التي استوطنها بشر، الفلسطينيون القدماء بدأوا التاريخ ها هنا وبنوا مدينة لا يزالون يطورون هويتهم فيها، يتجذرون بها لتبقى عصية على التزوير.

0: هنا صوت فلسطين. صباح الخير والسعادة لكم مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء أينما كنتم. أمنياتنا لكم بيوم مفعم بالأمل والتفاؤل. نحييكم أعزائنا ونلتقي بكم مجددا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم السبت الأول من شهر آب لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلقت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.

وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى الله.

0: هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: الساعة الآن 7 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: سيداتي وسادتي، طاب صباحكم، إليكم هذا العرض الإخباري. استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون في قصف نفذته طائرات الاحتلال استهدف دراجة كهربائية في حي الصبرة ومخيم انصراط وسط قطاع غزة. كما استشهد مواطن جراء قصف من طائرة مسيرة للاحتلال على طريق صلاح الدين الرئيسي قبالة منطقة الزوايدة وسط القطاع. وأصيب عدد من المواطنين في قصف للاحتلال على مخيم رحماء جنوب منطقة المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. في المحافظات الشمالية أصيب طفل 15 عاما بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وفي رام الله أصيب طفل 10 أعوام برصاص المستوطنين في الظهر في هجوم على مزرعة أغنام غرب قرية المغير شمال شرق المحافظة. في نابلس أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. واعتدت قوات الاحتلال على شاب يبلغ من العمر 22 عاما بالضرب قرب حاجز عورتة جنوب نابلس. في القدس المحتلة قطع مستوطنون إرهابيون خط مياه رئيسي قرب منطقة الخان الأحمر شرق المدينة ما أدى إلى حرمان المواطنين من مياه الشرب والري. أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة مؤكدا أن المملكة المتحدة ترفض بشدة الهجمات التي ينفذونها ضد التجمعات الفلسطينية. وقال دوتي في بيان إن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها. ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي العنف محذرا من أن الإفلات من العقاب يفاقم التطرف. كما أكدت بريطانيا رفض توسيع المستوطنات معتبرة أنها تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد من انعدام الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. أدانت الرئاسة الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا. وجددت الرئاسة رفضها واستنكارها لجميع الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها داعية إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات. استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون وفدا قياديا فلسطينيا ضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وعضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني وأحمد أبو هولي والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد. وعرض الوفد أمام الرئيس عون الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني. كما شرح الوفد الأوضاع في الضفة والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة لجرائم المستوطنين وذلك بحماية جيش الاحتلال والحصار الاقتصادي والعدوان من قوات الاحتلال المستمر على شعبنا في قطاع غزة. من جهته أكد الرئيس عون أهمية الالتزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا السياق. أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية أسعار المحروقات والغاز للشهر الحالي أغسطس. وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة ارتفاعا على مختلف أنواع المحروقات. ووفقا للهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا سيباع بسبعة شواكل فارزة 99 ارتفاعا من سبعة فارزة 38 شيكل، بينما يباع لتر البنزين 98 بتسعة شواكل فارزة 5. وتباع اسطوانة الغاز بحجم 12 كيلوغرام ب 85 شيكل. أخيرا، في حالة الطقس يستمر الجو شديد الحرارة ويبقى كذلك وجافا في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. من صوت فلسطين وفينكم بهذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
3: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
4: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
3: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز لأهم الأنباء من صوت فلسطين، أهلا بكم. شهيدان في قصف الاحتلال على قطاع غزة. إصابة طفل 15 عاما بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت الأحمر. إصابة طفل 10 أعوام برصاص المستوطنين في الظهر في هجوم على مزرعة أغنام غرب قرية المغير شمال شرق رام الله. في القدس المحتلة مستوطنون إرهابيون يقطعون خط مياه رئيسي قرب منطقة الخان الأحمر، ما أدى إلى حرمان المواطنين من مياه الشرب والري. قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا خلال اقتحامها قرية تل جنوب غرب نابلس. وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي يدين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة ويدعو حكومة الاحتلال إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي العنف، محذرا من أن الإفلات من العقاب يفاق المتطرف. الرئاسة تجدد رفضها واستنكارها لجميع الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات واحترام مبادئ القانون الدولي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ارتفاع أسعار المحروقات والغاز لشهر أب الحالي وسعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعاً يبلغ 7 شواكل فارزة 99 أجورة، واسطوانة الغاز بحجم 12 كيلوغرام 85 شيكل. في حالة الطقس الجوي يكون اليوم شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا.

الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوت فلسطين، وهذه نشأة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. استشهاد مواطنين في قطاع غزة. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في مناطق مختلفة من الضفة. وارتفاع على أسعار المحروقات لهذا الشهر. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد مواطن واصيب 10 آخرون في قصف لطائرات الاحتلال لدراجة كهربائية في حي الصبرة ومخيم انصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد مواطن جراء قصف من طائرة مسيرة على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة. في المحافظات الشمالية أصيب الطفل 15 عاما بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. في رام الله أصيب الطفل 10 عوام بالرصاص المستوطنين في الظهر مساء أمس في هجوم على مزرعة أغنام في قرية المغير شرق المحافظة. كما وأصيب شاب 22 عاما باعتداء قوات الاحتلال عليه قرب حاجز عورتة في نابلس. اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من قرى عريف وعينبوس وبرقة في محافظة نابلس. كما وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في بلدة عصير الشمالية شمال نابلس، واحتجزت عشرات المواطنين داخل أحد المنازل التي حولتها لمركز تحقيق ميداني. دان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أن المملكة المتحدة ترفض بشدة الهجمات التي ينفذونها ضد التجمعات الفلسطينية. وقال دوتي في بيان إن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها. ودعا الحكومة الإسرائيلية لحماية الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي العنف، محذرا من أن الإفلات من العقاب يفاقم التطرف. كما وأكدت بريطانيا رفض توسيع المستوطنات، معتبرة أنها تقود إمكانية حل الدولتين وتزيد من انعدام الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين. دانت رئاسة الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية، مؤكدة التضامن الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا. وأكدت الرئاسة الدعم الكامل لما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على السيادة والأمن القومي وحماية أمن مواطنيها والمنشآت الحيوية، مشددة على أن أمن مصر واستقرارها يشكلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها. وجددت الرئاسة رفضها واستكارها لجميع الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها، داعية إلى الوقف الفوري واحترام مبادئ القانون الدولي بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المدنيين وتجنيب المنطقة التوتر والتصعيد. استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون يوم

أمس وفدا قياديا فلسطينيا انضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وعضوي اللجنة التنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني وأحمد أبو هولي والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف وسفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد. وأطلع الوفد الرئيس اللبناني على التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات للمجلس الوطني وتحديدا في لبنان والترتيبات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الوطن. وعرض الوفد أمام رئيس عون الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان وضرورة استكمال تطبيق التفاهم الفلسطيني اللبناني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانية تنفيذا لمخرجات القمة الفلسطينية اللبنانية المشتركة التي جمعت الرئيسين محمود عباس وجوزيف عون في أيار من العام الماضي. وشرح الوفد الأوضاع في الضفة الغربية ومعاناة المواطنين نتيجة جرائم المستوطنين والحصار الاقتصادي والعدوان على قطاع غزة وشدد على أهمية تمسك المبادرة العربية للسلام. من جهته أكد الرئيس عون أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء مشيرا إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني عبر اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء. أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية ارتفاع أسعار المحروقات والغاز لشهر آب الحالي، ويبلغ سعر لتر البنزين 95 بحوالي 7.99 شيقل، بينما يباع لتر البنزين 98 9.05 شيقل، كما وتبلغ اسطوانة الغاز 12 كيلوغراما ب 85 شيقل. أخيرا في هذه النشرة، يكون الجو اليوم شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى معدلاتها بحوالي 7 درجات مئوية. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: سوشيال اف ام، ترندات بتطلع وافكار بتنزل، الناس بتحكي واحنا بنسمع، من السوشيال ميديا لموجة الإذاعة. سوشيال اف ام مع نهلا شحادة، كل يوم سبت على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سوشال أف أم. بداية شهر جديد وكمان بداية دورة برامجية جديدة إن شاء الله انطلقت من اليوم عبر أثير صوت فلسطين، ودائما بنحاول نكون عند حسن ظنكم نقدم لكم الأفضل والأكثر متعة والأكثر فائدة أيضا. لهيك بداية شهر جديد وحلة برامجية جديدة إن شاء الله رح تتابعوها عبر أثير صوت فلسطين، وإن شاء الله تنال إعجابكم. وبالتأكيد سوشال أف أم هذا البرنامج يلي دائما بتابع كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي من مواضيع مختلفة، ترندات، أخبار، وبنناقشها مباشرة على الهواء. إذن صباح جديد ويوم جديد وشهر جديد، وبنتواصل وإياكم عبر أثير صوت فلسطين اليوم السبت الموافق 18 صفر لعام 1448 هجرية، 1/8/2026. يا رب يحمل هذا الشهر الخير الكثير لكم مستمعينا الكرام، ودائما بنحكي في أمل جديد مع كل بداية جديدة، رغم كل المنغصات اللي بنعيشها، رغم كل الصعوبات اللي بنتحملها كل يوم، بنواجهها كل يوم بصمود وبتحدي، إلا أنه دائما الأمل موجود، الثقة برب العالمين موجودة بأنه القادم بإذن الله أفضل. إذن مستمعينا الكرام كالمعتاد مواضيع مختلفة بنناقشها وبنطرحها على الهواء مباشرة عبر أثير صوت فلسطين، والبداية كالمعتاد بتكون مع فقرة ترند الأسبوع وأكثر ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي محليا عربيا وعالميا. أيضا إضافة إلى فقراتنا مستمعينا فقرة ليش ترند وريلاكس سوشال وهاشتاك فيد واستفيد، وكمان من ضمن الفقرات اللي بنتابع فيها أيضا مستمعينا مواضيع مختلفة اللي هي فقرة سمعتها لأول مرة. في سوشال تحت المجهر بحلقة اليوم رح نسلط الضوء مع الدكتورة مجد ملحم، موضوع جدا مهم بما أنه الطلاب مقبلين على التخصصات، على تسجيل في كليات محددة، والحيرة منشوفها بين الأهل والطلاب بأنه هل أختار التخصص اللي بحبه أو أروح للتخصص

تحصل أكثر طلبا في سوق العمل، خصوصا مع تدخل الذكاء الاصطناعي في الكثير والكثير من المهن والوظائف. وشئنا ما بين الاي اي عماله بيسرق للأسف، نسميها زي ما هي، وظائف كتير من البشر. لهيك مطلوب منا قبل ما نقدم على خطوة التسجيل بأي تخصص ندرسه من كل الأبعاد، وبدنا نضيف له المرة بعد الاي اي. فاللي حابب يعرف أكتر خليكم معنا خلال حلقة إن شاء الله تقريبا الساعة 10:15 راح تكون معنا دكتورة مجد ملحم لتحكي لنا أكتر عن هذا الموضوع. فالمعني اللي لسه ما سجل، أهالي خليكم معنا على السمع. إذن مستمعينا الكرام تسمعونا على موجاتنا المختلفة في محافظات الوطن، الموجتين الرئيسيتين 90.7 100.1، إضافة إلى الموجات العاملة في كل محافظات. لكل اللي بيحبوا يتابعونا من خلال موقع التواصل الاجتماعي، دائما بيتابعوا كل جديد آخر وأهم الأخبار، البث المباشر لبرامجنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا من خلال البحث على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلاس. أيضا موقعنا الإلكتروني bbc.bs. إذا مستمعينا حلقة إن شاء الله نقدم لكم فيها الفائدة والمتعة، تخليكم معنا على السمع. رح نتواصل تقريبا حتى الساعة 11 إلى 10 مباشرة وإياكم. قبل البدء بأولى فقرات البرنامج وهي فقرة ترند الأسبوع، أكيد اسمحوا لي أوجه كل التحية لفريق العمل، هدي الحنفية من المكتبة الموسيقية، كرمل أبو حميد من الإعلام الإلكتروني، والزميل مهند قعدان في الهندسة الإذاعية. في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة راح أكون معكم أنا نهلة شحادة. إذن راح نكون مع أول فاصل بحلقة اليوم، بعدها نكون مع فقرة ترند الأسبوع. يسعد صباحكم وين ما كنتوا.

يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين، متواصلين وياكم على الهواء مباشره في برنامج سوشيال اف ام، واكيد بتسمعونا على موجاتنا العامله في كافه محافظات الوطن في طول كرم وقلقيلي على 98.8. ومباشره راح ننتقل الى اولى فقرات البرنامج وهي فقره ترند الاسبوع.

وأهم ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي مستمعينا الكرام، وبنبدأها بما تداولناه عبر صفحتنا إذاعة صوت فلسطين. وكالمعتاد ما يقوم فيه الاحتلال والمستوطنين بشكل يومي من انتهاكات لحقوق الإنسان، لحقوق المواطن الطبيعي بحقه بالعيش بسلام. ومن ما تداولنا على صفحتنا على إذاعة صوت فلسطين، جانب من اقتحام قوات الاحتلال مزرعة في منطقة شعب اللوز ببلدة المغير شمال شرق رام الله. وأيضا في ظل كل الظروف الصعبة إلا أن دائما صور المصلين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك اللي تداولناها أيضا ونشرناها مستمعينا لصلاة فجر اليوم السبت، هي ما تشعرنا دائما بالأمان وبأنه صامدين على هذه الأرض رغم كل الظروف. الاعتقالات في مناطق مختلفة دائما في الضفة والقدس مستمعينا مستمرة، وهذه الاقتحامات طالت بلدة عصيرة الشمالية شمال غرب نابلس، وهذه في آخر الاقتحامات. وغزة التي لم يهدأ لها بال يوما مستمعينا، فأيضا نشرنا ووثقنا لحظة شن طيران الاحتلال غارة جوية غربي مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما أن طيران الاحتلال استهدف مستودع أدوية مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأيضا المواطنين في غزة مستمعينا الكرام وثقوا طيران الاحتلال وهو يستهدف منزلا في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة. يعني كانت هذه الصور يعني المرعبة لكل إنسان له ضمير حي، إنسان يوثق لحظات القصف، وتأكيد لأنه دائما الاحتلال منذ إعلان وقف إطلاق النار وهو يستمر في خرق وقف إطلاق النار والشهداء يرتقون يوميا في غزة، فهذا جانب من همجية الاحتلال وعنجهيته واستمراره في قصف أبنائنا في قطاع غزة. اقتحامات طالت أيضا مستمعينا قرية المجد غرب مدينة دورة جنوب الخليل، والمواطنين وثقوا بصوت وصورة إطلاق قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامها لقرية المجد. أما بالنسبة لاعتداءات المستوطنين مستمعينا، فحدث ولا حرج، المستوطنين يعني بحماية طبعا جيش الاحتلال يقتحمون محيط تجمع أبو فزاع شرق بلدة الطيبة شرق رام الله، ودائما نؤكد بأنه ضرورة توثيق هذه الانتهاكات وفضح ممارسات المستوطنين وجيش الاحتلال، وهذا ما نوثقه دائما بالصوت والصورة من خلال صفحة إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس.

0: أيضا مما تم تداوله على صفحتنا على إذاعة صوت فلسطين أدانته الرئاسة لهجوم اللي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بمصر. يعني مستمعينا أخبار عديدة تتابعونها دائما أولا بأول ولحظة بلحظة عبر صفحتنا إذاعة صوت فلسطين متابعة لآخر وأهم الأخبار، وبالتأكيد دائما نتابع وإياكم أحوال الطرق يعني اللي بيحاول احتلال أيضا التنغيص على حياة المواطنين دائما بالحواجز بالإغلاقات المستمرة، وكلها بهدف يعني جعل الحياة أصعب على أبناء شعبنا. أيضا مستمعينا تابعنا وتداولنا من خلال ما يعني الجرائم المستمرة للاحتلال بحق أبناء شعبنا، من ضمنها إصابة مواطن يبلغ من العمر 59 عام برصاص الاحتلال الحي في الرقبة ببلدة بيتا جنوب نابلس. إذن لمتابعة آخر وأهم الأخبار دائما من خلال متابعة صفحة إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. وفيما يتعلق بجانب الأسرى، فالأسرى دائما يتعرضون ل يعني نتابع دائما ومن خلال برامج إذاعة صوت فلسطين نسلط الضوء دائما على معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، يعني وكان أصعبها مستمعينا من أصعب الصور اللي تم تداولها بشكل كثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي حالة الأسرى اللي بيخرجوا من سجون الاحتلال لا يعني تأكيد فظاعة ما يقوم به الاحتلال بحق أبناء شعبنا داخل سجون الاحتلال. وكانت هاي الصرخات ما هي صرخات قهر وجع الحرية، وكأنها كانت شيء مستحيل أو يعني صعب جدا وصف هذه الصرخات صرخات الحرية. خلينا نتابع وإياكم هذا الأسير المحرر. يعني إذا مستمعينا كان هذا هي الصرخة صرخة وجع ما تعرض له هذا الأسير، وهو يعني رسالة ما يتعرض له أسرانا داخل سجون الاحتلال والمعاناة اللي بعانوها يعني بكل أشكال التعذيب اللي عم بتعرضوا لها داخل سجون الاحتلال، بالحرمان من أبسط الحقوق، الحرمان من العلاج، يعني معاناة يعني فظيعة يعانيها أسرانا داخل سجون الاحتلال. ودائما يعني دورنا ودوركم مستمعينا انه ننشر بقدر الامكان، واليوم احنا بنعرف اهمية الفضح جرائم الاحتلال اللي هو فضح جرائم المستوطنين والاعتداءات اللي بتصير بحق ابناء شعبنا في كل محافظات الوطن. اليوم السوشيال ميديا وفي سوشيال افام نحكي قد هذا الشيء له دور كتير كبير، ننشر بكل اللغات لنفضح جرائم الاحتلال، وهذا يعني أقل ما يمكن أن نقدمه من أجل إعلاء صوت أبناء شعبنا وإعلاء صوت الحق. كمان إحنا لازلنا متواصلين وإياكم في سوشيال أفأم، ولازلنا بفقرة ترند الأسبوع، يعني إلى موضوع آخر أيضا لاقى تداول على منصات التواصل الاجتماعي مستمعينا الكرام، وهو كان لصانع محتوى أمريكي مشهور جاكوب بيرجر. هو نشر فيديو بيوثق لحظات إعلان نتائج الثانوية العامة في غزة وكيف كانت فرحة الطلاب في ظل يعني كل المعاناة اللي عانوها ولا زالوا بيعانوها من صعوبة الحياة في قطاع غزة. خلينا نتابع معكم.
1: Just see that Palestinian joy. See the people of Gaza celebrate their children graduating high school. This is such a beautiful moment in the midst of so much death and destruction. For those that don't know, Palestinians are some of the most highly educated people on the planet. Their children are still able to find education. You know, a lot of it's like online schools because of, you know, Israel blew up all the schools. It's just, it really shows their resiliency, man. Like, it's just their ability to still find happiness and be resilient in the face of so much death and destruction and being genocided. It's just like one of those really good moments to see right there.
0: يعني كان هذا اليوتيوبر المشهور الأمريكي اللي نشر فرحة أبناء شعبنا في قطاع غزة بالنتائج الثانوية العامة، وأكد خلال حديثه على الفرحة اللي هي رغم الإبادة المستمرة في قطاع غزة، وبتأكيد هاي رسالة صمود بنأكدها دائما بأنه الاحتلال بيسعى لحرب ممنهجة، ومن ضمنها هي حرب التجهيل، حتى في ظل تدمير كل المرافق التعليمية من مدارس وجامعات، ومية بالمية من المرافق التعليمية تضررت في قطاع غزة، فمستمرين في تعليمنا، مستمرين في حلمنا رغم كل الظروف الصعبة. والأسبوع الماضي يعني كانت معنا لمياء من غزة، لمياء معلمة قدرت إنها ولا زالت مستمرة في تدريس الطلاب في ظل الظروف الصعبة، ومش فقط تدريسهم إنما اتباع كل الأساليب اللي ممكن تعزز المعلومة عند الطالب وكمان تحببه في الدراسة. هاي هي غزة وهدول أولادها اللي رغم كل الظروف الصعبة إلا إنهم مستمرين دائما بتحدي وبصمود.

أيضا مستمعينا يعني من أكثر ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا في قطاع غزة هي معاناة أهلنا وناسنا في الخيام بوجود يعني الفئران والأفاعي. يعني حملات عديدة بتكون ل يعني محاولة حماية أبناء شعبنا وتحديدا في قطاع غزة في الخيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة, في ظل إنها الخيام بتزيد درجات الحرارة أيضا, إلا أنه المعاناة مستمرة ومعاناة القوارض ومعاناة الفئران والأفاعي إلا أنها مستمرة, وهذا من ضمن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي, وهي من يمكن ما يزيد صعوبة الحياة في غزة في ظل كل هاي التضييقات وهذا الحصار على أبناء شعبنا. يعني دايما نتمنى لكم السلامة, ويعني هذه محاولة أيضا ممنهجة لخنق الحياة أكثر وأكثر في قطاع غزة. الدولر والتواصل الاجتماعي أيضا مستمعينا فيديو للاعب مصري في رياضة المبارزة خلال فوز على مستوى العالم على لاعب إسرائيلي, وكانت الـ يعني الـ الإشارات

اللي كان عم بيقوم فيها نظراته ورسالة بأنه أنتم زائلين وأنه يعني كل العالم لا يتقبل وجودكم. فكانت لهذا اللاعب المصري هذه ردود الفعل اللي تداولها رواد التواصل الاجتماعي، وحتى تم تحويل كثير منها لصور كاريكاتير يعني وثقوا فيها كمان معاناة أبناء شعبنا. فكانت هي خلال الأسبوع الماضي من أكثر الفيديوهات اللي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

لازلنا متواصلين وإياكم مستمعين، ودائما الفقرة اللي تأخذ الوقت الأطول دائما في برنامج سوشيال أف أم وهي فقرة ترند الأسبوع. وعربيا مستمعينا، بسبب فيديو مسيء لأهالي الصعيد تم إيقاف مضيفة طيران مصرية وإحالتها للتحقيق. خلال فيديو انتشر بشكل كتير كبير على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه أحد المضيفات العاملات بشركة طيران وهي تدلي بتصريحات مسيئة لأهالي محافظة سوهاج، مؤكدة أنها تابعت الواقعة باهتمام بالغ فور تداولها. الشركة اللي تشتغل فيها هاي المضيفة أيضا أنه أكدت أنه رح يكون في تحقيق في صحة نسبة الفيديو لأحد المضيفات العاملات لديها، واتخذت إجراءات فورية بحقها شملت إيقافها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، وذلك لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والإدارية المقررة. يعني اليوم كمان خلينا نحكي اللي في تفاؤل شوي في موضوع السوشيال ميديا، انه مش اي حدا. يعني شاهدنا فترة كتير كبيرة الكل بيدلي باي رأي بده اياه، ويعني نوع من الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي. لكن اليوم عم نتابع وتابعنا خلال الحلقات الماضية دايما انه بيتم محاسبة ومتابعة ومراقبة يعني اي نوع من انواع الاساءة او الاعتداء على حق من حقوق الناس او المؤسسات. فبالتالي هذا النوع من المتابعة والملاحقة جدا مهم لضبط المضمون اللي بيتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. وفي السودان مستمعينا، يعني فيديو لشاب يلهو بتمساح اصطاده من النيل، وحمى التماسيح تتصاعد في السودان وسط تحذيرات علمية بشأن السلامة والتوازن البيئي. فلم يعد ظهور التماسيح في نهر النيل مجرد مشهد عابر بلفت انتباه السكان، بل تحول لظاهرة تثير القلق بالتزامن مع تصاعد غير مسبوق لعمليات صيدها في مناطق متفرقة من السودان. وبين أيضا، ومن بين هذه المقاطع مقاطع مصورة لشاب كان عميله بتمساح صغير بعد اصطياده، وأخرى توثق مطاردته بالأسلحة النارية تتزايد، اللي سبب تزايد المخاوف من التعامل مع هذا الحيوان الخطير بعشوائية. وسط تحذيرات علمية من أن ما يجري لا يهدد سلامة المواطنين فقط، بل قد يدفع إلى يعني أحد أهم مكونات النظام البيئي في البلاد نحو التراجع وربما الاختفاء. وفي الجزائر أيضا مستمعينا الكرام، الدور والتواصل الاجتماعي فيديو وصور لشاب يحمل مسنة على ظهره لإنقاذها من النيران. فبطولات الجزائريين تلهب مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك بسبب للأسف موجة حرائق واسعة تجتاح الجزائر. فشكلت صور وفيديوهات لبطولات الشباب الجزائريين لإنقاذ ضحايا

نتيجة مواجهة هذه الحرائق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فحمى الله الجزائر أرضا وشعبا. يعني مستمعينا بتأكيد صعب إنه ناخذ كل ما يعني ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، ولكن حاولنا نجمل بالأبرز والأهم. فإذا كانت هي فقرة ترند الأسبوع مستمعينا الكرام، فاصل قصير وبعدها راح نستكمل وإياكم فقرتنا، وبعد الفاصل راح نكون بفقرة ليش ترند. خليكم معنا.

صباح الخير مجددا لكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين، متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة عبر أثير صوت فلسطين في برنامج سوشال أف أم لليوم السبت الموافق 18 صفر لعام 1448 1/8 لعام 2026. يا رب يا رب هذا الشهر الجديد يحمل الخير الكثير، ودائما بنحكي رغم كل الصعوبات اللي بنعيشها بفلسطين، يعني اليوم العادي في أي دولة تانية بيمر بشكل طبيعي، لكن يومنا دائما فيه المفاجآت وصعوبات، وهذا يعني جزء من رحلتنا وقصتنا كفلسطينيين على هاي الأرض، إلا أنه دائما صامدين مستمرين ثابتين في هاي الأرض، ورغم كمان كل شيء بيعمله الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ويمكن كمان من الفيديوهات اللي انتشرت خلال الفترة الأخيرة خلال هدم منازل المواطنين، رسائل الناس بأنه إحنا صامدين على هاي الأرض ورح نضل، لو هديتوا بيوتنا رح نبني غيرها، لأنه تجذر الفلسطيني بأرضه مش مرتبط فقط ببيت أو شجرة، إنما مرتبط بقضية وهوية ورسالتنا بصمودنا على هذه الأرض. لسه مكملين معكم مستمعينا، وهلأ رح نروح لفقرتنا التالية، فقرة ليش ترند؟

0: بفقرة ليش ترند من أكثر الفيديوهات اللي تم تداولها واللي اخترناها لنقشها بليش ترند، فيديو لطفلة في غزة، الطفلة ليان. ليان طفلة رسمت بمشاركة فنانين في غزة جدارية، هاي الجدارية ما كانت على يعني حائط عادي أو على لوحة أو على جدارية، لا هاي الرسمة وهذا الفن كان على المباني المدمرة اللي دمرها الاحتلال. كانت هاي الرسمة لرئيس الوزراء الإسباني، وكان أيضا علم فلسطين وعلم إسبانيا. حتى الألوان اللي رسمت فيها هذه اللوحة كانت قصتها مميزة مستمعينا، لأنه ليان كمان حكت إنه تم يعني انتشال هاي الألوان من تحت ركام منزلها. شو اللي صار وليش صارت ترند؟ لأنه ليان لما رسمت الرسم مشاركة الفنانين تمنت إنه توصل هاي الرسمة لرئيس الوزراء الإسباني، واللافت والمميز اللي خلى هذا الفيديو يصير ترند هو لطافة رئيس الوزراء الإسباني برده على ليان بفيديو مصور. خلينا نتابع مستمعينا فرحة ليان ورد رئيس الوزراء الإسباني على هذا الفيديو.
1: أصدقائي شوفوا من رد على هذا الفيديو، شو معنى مش يصدق رئيس إسبانيا رد على هذا الفيديو؟ شوفوا، هلا إسبانيا، أنا ليان من غزة، اليوم أجينا ورسمنا رسمة رئيس إسبانيا، وبتمنى هاي الصورة توصل لرئيس إسبانيا وللشعب الإسباني ونحكوا كثير.
2: Gracias, Layan, y a los artistas por este gesto tan bonito.
1: صراحة أول مرة أشوف رئيس برد على واحد من غزة مثل أنا، يعني أنا توقعتش يرد علي إنه رئيس يرد على واحد من غزة وفيديو، وهذا تواضع كبير من الرئيس الإسباني، وإحنا بنحبكم وكل التحية للرئيس الإسباني.
0: يعني ببراءة ليان وبلطفة رئيس الوزراء الإسباني برده على ليان، كان هذا الفيديو لافت ومتداول بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني شو منا نحكي في حبنا لإسبانيا بمواقف إسبانيا إلى جانب أبناء شعبنا حكومة وشعبا. يعني كمان خلال رسالة رئيس الوزراء أكد على أنه كل أطفال فلسطين إنهم الحق إنهم يعيشوا، إنه إسبانيا رح تضل تدافع عن فلسطين وعن أطفالها وعن حقهم بيه.

الحياة. فيعني شو بدنا نحكي صراحة بهذا الجمال الإسباني بهذا الوقت بهاي الوقفة إلى جانب أبناء يعني شعبنا. حتى ما رح ننسى أكيد لامين يامال اللي رفع علم فلسطين خلال كأس العالم, ما رح ننسى المواقف الحكومة الإسبانية الداعمة لفلسطين ولقضيتنا, الصوت اللي نطق بالحق رغم كل الضغوطات ورغم كل الـ خلينا نحكي الأصوات اللي سكتت أو الحناجر اللي سكتت عن قول الحقيقة والوقوف إلى جانب الحق, لأنه إسبانيا كانت من الدول اللي صدقا يعني حتى بغزة تحديدا قديش شعروا بوجود هيك دولة واقفة إلى جانبنا, قديش كان في أمل وأمان, ودايما هذا الشكل من الدعم على كل المستويات رياضيا سياسيا وحتى على مستوى الفن كان ولا زال بأكد يعني أصالة هذا الشعب ودعمه والدعم الدائم إلى قضيتنا الفلسطينية. إذن متواصلين وإياكم عبر أثير صوت فلسطين على الهواء مباشرة في برنامج سوشال أف أم, وقابل يعني ما نكمل بفقراتنا, ولأن وضع الطرق بفلسطين دايما غير, فدايما بنحكي لكم دائما توخوا الحيطة والحذر وتابعوا أحوال الطرق أولا بأول مستمعينا الكرام, ورح نكون سريعا معكم بأحوال الطرق حتى هذه اللحظة, ورح نبلش وإياكم أحوال الطرق والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين, بوابة عطارة سالكة, بوابة روابي سالكة, حاجز عنسينية سالك, الجلزون سالك, عيون الحرم مية سالك, سلوادي برود سالك, سنجل مغلقة, وبوابة رمسعية سالكة, بوابة النبي صالح سالك, بني زيت سالك, ودوار مخماس سالك, كفر عقبة سالكة, قلندية كثافة سير, الجبع أزمة وتفتيش للخارج, الزعيم سالك, حزمة البلد تفتيش بالاتجاهين, العزرية سالكة, الطيبة سالكة, المعرجات سالكة, ومداخل ومخارج الريحة سالكة. ننتقل وإياكم إلى محافظات الجنوب, حاجز الكونتينر تفتيش باتجاه الشمال, عش غراب سالك, زيب سالك, بني نعيم سالك, الفحص سالك, فرش الهوى سالك, النبي يونس سالك, صعير سالك, دوار تقوع سالك, المنشية مغلقة, الفوار مغلقة, رأس الجورة مغلقة, ودورة مغلقة, العروب العجوري مغلقة. رح نختم بحالة الطرق في محافظات الشمال. مدخل سلفيت الشمالي سالك, بروقين مغلقة, كفر الديك مغلقة, جماعين مغلقة, قراوة سالكة, وبوابات يتمى سالكة, جسر أودلا سالك, وزعترة سالكة, مفترق جيت سالك, عقربة سالك, عورتة سالك, دير شرف أزمة وتفتيش, ما يسمى يتصهار مغلق, صرة مغلق, بورين مغلقة, عنبتة مغلق, وحاجز 17 سالك, وادي قانا سالك, الفندق سالك, بزارية سالك, والمربع سالك, وتياسير مغلق, وعين شبلي مغلق. طبعا هذا التحديث هو تحديث مستمر لأحوال الطرق, وطبعا أحوال الطرق تختلف وتتغير من لحظة إلى أخرى. أيضا من ضمن التحديثات الأخيرة كان على بوابات عطارة البلد تفتيش للخارج, هذا التحديث هاي اللحظة مستمعينا, فديروا بالكم على الطرقات, توخوا الحيطة والحذر, ودائما تابعوا أحوال الطرق, لأنه دائما بنتمنى لكم السلامة وترافقكم السلامة أينما توجهتم مستمعينا.

يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير صوت فلسطين وعلى الهواء مباشرة متواصلين وإياكم بسوشال أف أم. ثواني قليلة ورح نتوقف مع موجز لآخر أهم الأخبار من دائرة الأخبار. طبعا بعد الموجز رح نرجع نتواصل وإياكم في الساعة الثانية من سوشال أف

0: أما فدائما نتمنى لكم كل الخير في هذه الأوقات. أما هلأ مستمعينا ننتقل مباشرة إلى دائرة الأخبار والأستوديو الأخبار مع الزميل وديع شحادة. ووديع صباح الخير.
1: صباح النور لك يا زميلة نهلة. أهلا بكم سيداتي وسادتي، وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد مواطنين في قطاع غزة وإصابة عشر آخرين في قصف الاحتلال لعدة مناطق. إصابة طفل 15 عاما بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فجار في بيت لحم. وفي رام الله أصيب الطفل 10 أعوام في قرية المغير، وأصيب أيضا شاب 22 عاما في اعتداء قوات الاحتلال عليه قرب حجز عورة في نابلس. قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من قرى عوريف وعينبوس وبرقة في محافظة نابلس. قوات الاحتلال تعتقل طفل 16 عاما خلال اقتحام قرية واد فوكين في بيت لحم. وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي يدين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. الرئاسة تجدد رفضها واستنكارها لجميع الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها داعية للوقف الفوري للهجمات واحترام القانون الدولي. خلال لقائه مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، وفد قيادي يطلعه على التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني في الخارج وتحديدا في لبنان. واستعرض أيضا الوفد الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان. شبكة سي بي اس نيوز تنقل عن مصادر بأن الولايات المتحدة وإسرائيل استعدتا لاحتمال شن هجوم واسع على بنى تحتية مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران قد يبدأ خلال نهاية الأسبوع. الهيئة العامة للبترول تعلن ارتفاع أسعار المحروقات والغاز لشهر آب الحالي. أخيرا، يكون جو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق ودرجات الحرارة على الأعلى من معدلاتها بحوالي 7 درجات مئوية. شكرا على المتابعة، نعود مرة أخرى وزميلة نهلة شحادي.
0: شكرا لك وديع، ودائما بتابعوا آخر وأهم الأخبار عبر صوت فلسطين. ولمتابعة كل التطورات مستمعينا وبرامجنا المختلفة بإمكانكم تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال محركات البحث، بتبحثوا على صوت فلسطين، على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. إذن رح نستمر وإياكم إن شاء الله في الساعة الثانية من سوشال أف أم، وفي ساعتنا الثانية العديد من المواضيع اللي راح نناقشها، ومن أبرز هاي المواضيع بفقرة هاشتاج فيد واستفيد. هاي الفقرة يلي بنحاول نبحث من خلالها على مواضيع على السوشال ميديا بتم طرحها بتفيدنا وبتفيدكم بحياتنا العامة، ومن ضمنها موضوع جدا مهم بيعانوا منه كتير من الأهالي، وهو المراهق وفترة المراهقة والصعوبات اللي بتكون في التعامل مع المراهق، وكأنه بتصفي في فجوة بين الأهل والمراهقين. فرح نكون مع أهم الطرق اللي نتعامل فيها مع المراهق، وكمان في مجموعة من الأسئلة إذا بنسألها بشكل عام لأبنائنا من خلالها ممكن فعلا نفهم كل شيء بدور في بال ابننا بدون ما نحكي له احكي بشو بتفكر أو من شو خايف. لهيك خليكم معنا خلال البرنامج، رح نتعرف عليها أيضا بفقرة سوشال تحت المجهر دكتورة مجدة ملحم الأخصائية النفسية اللي دائما بتتابع كل ما هو جديد، راح نحكي وإياها عن موضوع جدا مهم خصوصا في ظل إقبال الطلاب على الجامعات والتسجيل للتخصصات المختلفة. فرح نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتني وحبيت نناقش معها على الهواء مباشرة، وهو التخصصات اللي الاي اي عم بيأثر عليها والذكاء الاصطناعي عم بيأثر عليها، عم بيتأثر على قلة فرص عمل اللي بيلتحقوا فيها، وإيش هي أكتر التخصصات اللي كمان ممكن تكون إلها فرصة أكتر بسوق العمل، وهل الطالب يروح للتخصص اللي بيحبه أكتر أم للتخصص اللي بيحتاجه سوق العمل. هذه الأسئلة كلها رح نناقشها على الهواء مباشرة، وهاي الفقرات إضافة إلى فقرات أخرى إن شاء الله رح نتابعها وإياكم على الهواء مباشرة في الساعة الثانية من سوشال أفأم. خليكم معنا فاصل قصير مستمعينا ومكملين.

يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الكرام، كل التحية لكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين، وإياكم متواصلين على الهواء مباشرة في برنامج سوشال أف أم. هذا البرنامج يلي بنتابع فيه كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي من ترندات أخبار ومواضيع مختلفة. بنذكركم كمان أنه مع بداية هذا الشهر الجديد اللي دايما نتمنى يحمل لكم كل الخير مستمعينا، بنذكركم بأنه كمان انطلقنا اليوم في دورة برامجية جديدة بحل جديدة بمواضيع جديدة إن شاء الله. بنتمنى كمان أنها تنال إعجابكم، ودائما في إذاعة صوت فلسطين بنبحث عن كل يعني ما يضيف لنا ولكم الفائدة والمعلومة أيضا، فتابعوا دائما كافة برامجنا عبر أثير صوت فلسطين، ولحتى تتابعوها من خلال البث المباشر بإمكانكم تتابعوها من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا وموقعنا إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. أيضا بإمكانكم تسمعونا من خلال موجاتنا العاملة في كافة محافظات الوطن، تسمعونا على 99.4 في الخليل نابلس أريحة والأغوار، و 98.8 في طول كرم وقلقيلية، 89.9 في بيت لحم وطوباس، و 103.2 في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة.

0: أما هلا مستمعينا الكرام بننتقل إلى فقرتنا التالية، فقرة هاشتاج فيد واستفيد. إذا هاي الفقرة زي ما عودناكم بنبحث عن المواضيع اللي تفيدنا بحياة أفضل، بجودة أفضل على المستوى الصحة الجسدية والنفسية، على مستوى علاقاتنا، ودائما بنبحث عن مواضيع مختلفة. اليوم اخترنا موضوع جدا جدا جدا مهم، أعتقد كل الأهالي اللي بيسمعونا حاليا ضروري تسمعوا هاي الفقرة. ليش؟ لأنه في مرات كتير إحنا بنكون حابين نعرف بشو بحس ابننا أو بإيش بمر بحياته، خصوصا إذا كان بمرحلة المراهقة وصار أكتر خلينا نحكي كتوم مع نفسه، أكتر منعزل، فبتضل بيننا وبين حالنا بتراودنا كتير من الأسئلة. لهيك مستمعين الكرام لفتني جدا ما نشته دكتور أنعام أبو عواد على صفحتها على فيسبوك لمجموعة من الأسئلة. إذا أنت سألتهم لابنك ببساطة قد تحصل على كل الأجوبة اللي في بالك وبطريقة ذكية. خلينا نتابع.
1: بدك ابنك ينكشف لك بسرعة؟ أمر بسيط، 4 أسئلة. في أسئلة كثير ممكن تكشف أبنائنا، بس 4 أسئلة نستخدمهم في معيارنا اليوم في التعامل وبتطبط سلوكنا مع أبنائنا. اسألي ابنك دائما: ماما إيش أكثر إشي بتحب تختاره؟ في هذا السؤال رح يبين لك مخاوفه، ورح يحكي لك بكل أريحية: بخاف أخسر مثلا كذا صاحب الفلاني، أو طب ليش، وببلش يكرر لك الأسباب. فبالتالي أنت بتصير تربطي وبتعرف شو عند ابنك شيء مخاوف ممكن انه يخسرها، وهي المخاوف بتصيرت انت التعديل من خلال الحوار المترتب على الاجابه، تفندي انه هذا الشيء مستاهل ولا مش مستاهل انه يخاف منه او انه يخسره. بزيد الوعي بعد هيك، صح ولا لا؟ ثاني سؤال وكثير مهم نركز عليه: شو اكثر شيء ماما بتحس حالك انك بارع فيه؟ تعرف هاي النقطه شو بتكتشف بابنك؟ قديش هو واثق من نفسه، قديش مركز على نقاط القوة عنده وبيبني فيها، وبالتالي انت الذكاء الاشي القوي بنبنيه والاشي اللي ما بيعجبنا نطفيه. السؤال الثالث سؤال كثير مهم: ماما لو اعطوك فرصة انك تغير اشي بالعيلة شو بتغير؟ شو مش محكي اللي بغيره يعرف انه في مشكلة نفسية او سلوكية بينه وبينه، حاولوا تحلوها بذكاء. كتير مهم هذا السؤال، ركزوا عليه بشكل يومي، يفضل يكون بنهاية اليوم. آخر سؤال: قديش استحقاق ذاتي لنفسه، قديش شايف حاله؟ ماما شو أكتر إشي بتحب في حالك؟ إذا أعطيتك فرصة لتغير إشي بحالك شو بتغير؟ يا الله هذا السؤال قديش بكشف أولادنا، قديش شايفين حالهم من جوا. كتير مهم الناس يسألوه، وأعطوني إجابات أولادكم في تعليقات عشان أشوف من عنده مشكلة أولاد تعليل علي، عشان نحل مشكلة ابني.

إذن مستمعينا الكرام دكتور أنعام أعطت 4 أسئلة رئيسية أعتقد ضروري كل واحد فينا عنده أطفال يسجلها. ليش؟ لأنه الأسئلة ذكية جدا، الأسئلة بتخلي الطفل يحكي بأريحية، والمداومة على هاي الأسئلة يعني خلينا نحكي هاي الصراحة اللي بتصير بين الأهل والطفل صدقا بتخلينا نعرف أكتر بشو بفكروا ولادنا. فإذا حابين ترجعوا تكتبوا هاي الأسئلة دونوها عندكم وتشوفوا نتيجتها، بنضمن لكم أن تكون نتيجة فعالة. كان أول سؤال إيش بتحب تخسر؟ وإيش بتحب تخسر هي هدف هذا السؤال، نكشف المخاوف اللي عنده الطفل وإيش أكتر إشي جد هو مقلق لإله. السؤال الثاني، شو أكتر إشي أنت بتحس حالك شاطر فيه أو بارع فيه؟ وهذا السؤال بخلينا نكتشف قدرات الطفل ونشتغل على تعزيزها، لأنه الطفل لما يحكي الأشياء اللي هو بارع فيها صدقا هو بيكون مآمن فيها ومصدقها. السؤال الثالث اللي ركزت عليه دكتور أنعام هو، لو أعطوك فرصة لتغير إشي بالعيلة شو هو اللي بتغيره؟ وهون هذا السؤال بيكشف عن قد تكون مشاكل نفسية بمر فيها الطفل من مشاكل بالعيلة، ممكن تكون العلاقة بين الأب والأم، ممكن صراخ بالبيت، ممكن عدم حنية كتير للطفل أو بين الزوج والزوجة في هذا خلينا نحكي النوع من الجفا بالتعامل أو قلة الاحترام أو كثير من الأشياء رح الطفل يحكي لكم إياها إذا أعطيتوه فرصة. فلو أعطوك فرصة لتعبر أو لتغير إشي بالعيلة شو؟ آخر سؤال حكت عنه دكتور أنعام، شو أكتر إشي بتحبه بحالك؟ شو إذا في إشي صح لك تغيره بحالك شو بتغير؟ هدول 4 أسئلة اكتبوهم منيح، ركزوا عليهم منيح لحتى أطفالكم يستفيدوا منهم وإنتوا تعرفوا بشو بيفكروا أطفالكم. فاصل قصير مستمعينا ورح نكون بعدها بفقرة سوشال تحت المجهر، ودكتور مجد ملحم رح نناقش معه موضوع جدا مهم، التخصصات اللي ممكن إحنا نلجأ لها تفيدنا بحياتنا، وقبل ما نسجل بأي تخصص شو لازم نطرح على حالنا أسئلة. كل هذا الإشي رح نناقشه بعد الفاصل.

صباح الخير مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين. مكملين بفقرتنا والى فقرتنا التاليه، فقره سوشال تحت المجهر. عدسة مجهر البرنامج سلطناها على موضوع يتم تداوله بشكل كتير كبير اليوم بين الأهالي وبين الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية، والحيرة المعتادة بين التخصصات اللي ممكن نسجل

0: فيها بين أختار التخصص اللي أنا بحبه ولا أختار التخصص اللي أكثر مطلوب بسوق العمل؟ كل هاي الأسئلة دائما طلابنا بسألوها. عشان هيك رح نناقش هذا الموضوع مع دكتور مجد ملحم المعالجة السلوكية وباحثة الدكتوراه بالعلاج السلوكي. دكتور مجد صباح الخير. اهلا وسهلا فيك عبر اثير صوت فلسطين. دكتور مجد, استوقفني فيديو نشرتيه على السوشيال ميديا, فرح نروح انا وياك نسمع هذا الفيديو بعده نعلق على ما طرحتيه. يلا.
1: انا بعرف انه بعد هذا الرين يا ويلي شو في جامعات وكليات ودكاتره رح يكرهوني, بس لازم احكي. في كل دول العالم في نقاش مستمر عن مستقبل التخصصات والوظائف, الا عندنا هون مش عم نحكي في هذا الموضوع, مش عم نرشد الطلاب للتخصصات اللي عن جد مفيده. هلا مقابل اشتراك $6 بادوات الذكاء الاصطناعي صرنا بنقدر نوظف زي كانه 10 موظفين بيشتغلوا بنفس الوظيفه بثلاث دقائق. هذا الحكي احنا عم نشوفه بالكول سنتر, سكرتاريا, ترجمه, الاشياء القانونيه المربوطه بالعقود, الاشياء البنكية تحولت هلأ معاملات رقمية عم نشوفها في البنك وبالابليكيشن البنكية. أنا مش ضد أي تخصص, بالعكس بحترم كل المهم. إذا أنت ببالك تخصص وحابة تدرسي ادرسي, بس إذا هدفك أن يكون التخصص مصدر دخل اختاري إشي مش لليوم, اختاري إشي يكون مطلوب بكرة ومش لأنه مناسب لمعدلك. لو دفعت شوية معادلة بزيادة بس اختاري تخصص عنده مستقبل. ركزوا على التخصصات المربوطة بتواصل, تعاطف, العلاج والتعليم والإبداع واتخاذ القرار, لأنه هذا كله إحنا اللي آي ما بقدر يأخذ منه. لو أخذ منه بأخذ منه إشي كتير صغير, يعني إحنا رح نكون الكل بالكل بهاي التخصصات. عملت لكم تحليل كتير صغير للتخصصات ودرجة تأثير الإي آي تبعها إذا كان كتير متوسط أو شوي. المستقبل أبدا مش للأعلى علامة ولا الأسكى, المستقبل اللي بيعرف يتأقلم مع التغيير.
0: المستقبل الشخص اللي بيقدر يتأقلم مع التغيير, ليس للأذكى ولا لصاحب الأعلام الأعلى. كلام خطير دكتور ماجد.
2: صحيح 100%. بالنسبة لنا عم نشوف خريجين علامات عالية كتير, بس بالحقيقة هل هدول الخريجين عن جد هم الأشطر في المجال؟ هل هم عن جد رح يكون مستقبلهم عن جد مثمر؟ حقيقة علامة التوجيه ما بتعني ولا إشي إذا الشخص ما مشى مع التطور. يعني لو راحت تحكي الأولى على الـ على الـ على فلسطين, راحت سوري أنا عم بحط أمثلة ممكن واقعية من أرض الواقع, التي راحت بهندسة تكنولوجيا المعلومات. حقيقة هلأ صار في عنا الـ AI بيقدر يعمل كودينج لأي أبليكيشن بخمس ثواني, كارد يقدر يعمل برنامج على سكتش بدقيقة, بيقدر حتى يعلمني وأنا عم بعلم بنتي. ففعليا كتير مهم, وأنا مبسوطة إنه عن جد في راديوهات عن جد عم بتسلط النقطة على هذا المجال, لأنه حقيقة هاي الأشياء أولوية. هلأ أنت عم تحكي عن مستقبل كامل, بطالة, دخل.
0: حكيتي كمان بالفيديو بأنه عملتي زي دراسة للاي اي وتأثيرها على التخصصات بنسب. يعني شو اللي دفعك اولا لتعملي هذا الاشي, وايش اكتر التخصصات جد اللي تضررت من الاي اي؟ نسميها تضررت لانه فعليا اثرت على سوق العمل, اثرت. يعني شو اكتر التخصصات حتى الطلاب اللي بسمعونا يهتموا او ياخذوا بعين الاعتبار هذا الموضوع؟
2: اللي خلاني اشد على الموضوع هو انه صار في عندنا بطاله عاليه, واحد خصوصا بطاله بالتخصصات الاعتياديه اللي مربوطه بالعلامه. يعني انا مثلا مشتركه في جروب ماما دراما, مشتركه في جروب ماما بيديا, معظم لحد هلا لحد اليوم لحد امبارح واحده بتحكي معدل بنتي 97.3, شو بضبط لها تخصص؟ واحد كاتب 73.2, شو بضبط تخصص؟ الفكرة مش شو رح نعمل بدرسك, لأنه بالنهاية على جبت علامة 73.2 ودرست نحكي مثلا علاج وظيفي, في احتمالية إنك تجيب دخل أعلى من أي حد دارس لسه هندسة معلومات وجاي 97.2. ما إله علاقة المعدل هذا اللي كنت حابة أصر عليه. إحنا بطلنا بعصر التوجيه مهم والعلامات مهم, إحنا بعصر التغيير مهم. فعشان هيك ريحت الأهل عشان ما يصير يردوا على ناس ناجحين فرديين. يعني هذا الشخص نجح كمحامي, بس هذا الشخص نجح لمحامي لشخصيته مش لأنه التخصص اليوم مطلوب. مثلا الأمثلة تبعونا القانون. هلا القانون أكيد أكيد أكيد لسه في عليه طلب كتير عالي, والاي اي ما بياخد, بس صار عم بياخد نسبة كتير كبيرة بمراجعة العقود, البحث القانوني, كتابة المسودات, بعض المرافعات, البصريات. مثلا تعرف ان البصريات من اكثر التخصصات الاي اي ممكن ياخذ منها, لانه فهلا بقدر يشخص حالات ويحلل صور ويعمل فحص من ناحية الأدوات المربوطة على الإنترنت. صار بقدر يشوف العدسة، صار بقدر يصمم لك الدرجة. الهندسة المعمارية بالرسم باقتراح التصميم بالإبداع الهندسي، صار بقدر يبني لك عمارة مع برندات وتصميم هندسي بحسب المساحة. فكتير عندنا أشياء عم بتروح هلا. الهندسة الزراعية مثلا يا أمي شو تدررت، حطي البيانات وبعطيك كل شيء عن التربة وعن كل شيء. ونفس الشيء في المحاسبة، فكتير مهم لطلابنا يقرأوا كتير منيح. هل فعلا هذا المجال رح يتأثر ولا لا؟ أنا كربة عمل، صراحة كتير أوفر لي أشترك بـ AI لا لا لا لا الشركة الهندسية، ما أجيب 4-5 خريجين كل واحد بياخذ 2000-3000 شيكل راتب. فمن هون أجا الموضوع إن إحنا لازم نقيم كثير من سوق العمل وقديش الـ AI أخذ منه جزء. هلأ بطلنا نخاف من المنافسة.
0: كان هذا أشطر، هذا أقل شطارة، هذا معاه خبرات، هذا معاه دورات، صار الـ AI هو المنافس الشرس الأقوى على الساحة.
2: هناك نصيحة صغيرة لكل طلابنا، فكروا كتير منيح قبل تختاروا نصيحة، هيك هنت صغيرة بليز حطوها على دماغكم. روحوا للتخصصات الإنسانية البشرية اللي فيها تواصل عالي، التخصصات اللي فيها تعامل مع الناس. هذا ولا يمكن الإيه ياخذ أي إشي في تعاطف، لغة، تواصل، اجتماع، كل إشي بتحسوه فيه ترابط بشري روحوا عليه. لا هلا ولا بعدين، لو أخذ منه ياخذ منه
0: نسبة
2: كتير
0: ضئيلة. صحيح. بس دكتور مجد كمان في المقابل، ممكن في عنا أعداد خريجين كبيرة في هاي التخصصات العلوم الإنسانية وغيرها، ففي هاي الحيرة الكبيرة صراحة، وأنا يعني كان الله في عون كل الطلاب وأهليهم، لأنه ما بين حيرة الأعداد الخريجين الكبيرة في تخصص معين وتدخل الـ AI في تخصصات كتيرة، صار ضغط جدا عالي على الأهل وعلى الطلاب، لأنه في ظل هاي الظروف الاقتصادية الصعبة كتير صعب عليه أي أهل أنه يحط هاي المبالغ في تعليم ابنه ويكتشف بعدين أنه هو
2: 100%
0: أخذ شهادة.
2: يعني لو دفعت بزيادة موازي ولا أروح لتخصص رح أقعد فيه بالدار، يعني أدفع بزيادة موازي investment لبكرة ولا أروح لتخصص بيضبط مع علامتي وأكمل حياتي في بطالة أو قاعد في الدار، لأنه المنافسة صارت عالية. فنصيحة، لو درست موازي بعرف أنه صعب، يا الله بعرف أنه بنهاية مجد الإيدي في المي مش إيدي في النار، بعرف، بس على الأقل أنا عارفة وين إيدينا رح تروح بكرة.
0: طب دكتور مجد، قديش بقدر استفيد من الـ AI لأفهم شو التخصصات اللي اتدخل فيها؟ يعني الذكاء الاصطناعي اليوم حتى لو اتدخل في تخصصات معينة، قديش ممكن يكون إفادة لإلي أنا؟ يعني خلينا نحكي أسبقه. يعني
2: أهم إشي ما يكونش بديل عني. أي إشي في بشري إنساني بقدر يساعدني بس ما بيكون بديل. يعني مثلا محاسبة للأسف ممكن يكون بديل، هندسة تصميم مثلا اكيد صار بقدر يكون بديل. في تخصصات ممكن يكون داعم، يعني زي مثلا بالقانون ممكن كتير يوفر علي وقت انا، بس بظرف ثاني بخفف علي ان اوظف ناس يساعدوني. مثلا البصريات كتير رح يساعدني، كتير رح يوفر علي مصاري ووقت وجهد، بس بنفس الوقت اخذ دور كتير خريجي زاد ممكن يساعدوني. فبالعكس هو داعم، انا نفسي معالجه وعم بيساعدني كتير. عم بيساعدني جدا، بس ولا يمكن
0: ياخذ محلك
2: لانه تفاعل بشري انساني بحت.
0: تمام دكتور مجد، يعني مقدرين وقتك، وسريعا اهم نصيحه اليوم تنصحيها للطلاب، لانه احنا ما بدنا نزيد الحيره عندهم، احنا بدنا نخفف من هاي الحيره. قبل ما يسجل تخصص، سريعا ابرز النقاط اللي ركز عليها عشان يختار صح.
2: نصيحة قبل لا تدخل للمادة، افتحوا على موقع الجامعة، خذوا بيانات المتعلقة في كل كورس، شو المواد المقترحة، شو الوظائف اللي ممكن تطلع منها، وقيموها بسوق العمل واربطوه بالـ AI. يعني رحتوا على صفحة النجاح مثلا، اخترتوا التخصص، افتحوا على الديسكريبشن تبعت التخصص وقارنوها بسوق العمل، ما تاخذوا بس اسم التخصص، خذوا التفاصيل وقارنوها بالحياة اليومية، وبتقدر تسألوا الـ AI نفسه عن الموضوع.
0: جميل. أنا بدي أتمنى التوفيق لكل الطلاب يختاروا التخصصات اللي فعلا يحبوها، في نفس الوقت يكون لها مجال في سوق العمل. وبدنا نشكرك دائما على كل الفيديوهات اللي بتنشريها، وحتى أنت على السوشيال ميديا من الناس اللي كريمة جدا بالمعلومات اللي بتقدميها، فشكر. هذا اللي الـ AI بقدرش يحله، إنه يفهم مشاعر الناس التانيين، يفهم احتياجاتهم، هذا مستحيل الـ AI يحل محله.
2: شكرا.

شكرا دكتور مجد ملحم المعالجة السلوكية والباحثة الدكتوراة بالعلاج السلوكي، نورتينا، شكرا لك. إذن مستمعينا كانت هاي فقرة سوشيال تحت المجهر، واللي سلطنا فيها الضوء على موضوع التخصصات وتأثير الـ AI على بعض التخصصات، وكيف اليوم قبل ما نختار أي تخصص خصوصا لطلاب التوجيه اللي عمالهم هلأ بيسجلوا بالجامعات وعم بيختاروا تخصصات، في أكتر من إشي لازم تركزوا عليه، من ضمنه هل ممكن أن يحل الـ AI محل هذا التخصص؟ هذا هو مستقبل العمل للأسف المربوط اليوم بالـ AI بشكل كتير كبير. ما بدنا نخوفكم بقدر ما تديروا بالكم تنتبهوا بزيادة تعب يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين، اقرأوا أكتر، افهموا أكتر، ابحثوا أكتر لحتى فعلا اختياركم يكون لمصلحتكم في المستقبل. طيب فاصل ومكملين بفقرات سوشيال أفهم، خليكم معنا.

صباح الخير مجددا، اهلا وسهلا بكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين، متواصلين واياكم على الهواء مباشره. بدايه شهر جديد ويا رب تكون بدايه خير لنا جميعا. ولا تنسوا يا جماعة تحطوا نية، نية تكون من القلب، نية بأنه ربنا يكتب لنا الخير في هذا الشهر، ربنا يعدي الصعوبات بأقل التكاليف، ربنا ييسر أمورنا. حطوا النية، صدقوني النوايا جدا مهمة لتمشي أحوالنا. تفائلوا بالخير تجدوه، توكلوا على رب العالمين، اسعوا وربنا رح يكون معنا. وأي شيء هو جزء من قصتنا ورحلتنا، ورحلتنا كفلسطينيين هي أصعب رحلة يمكن في هذا العالم كله للظروف اللي بنعيشها، للتحديات. احنا بنواجه تحديات بكل الأشكال، مضطرين نكون صامدين ثابتين، نسعى نحلم. صح الاحتلال بحاول حتى الحلم يحرمنا منه، إلا إنه رح نكمل، رح نسعى، رح نشتغل، رح نتعلم، رح نتطور ورح نوصل، ودائما رب العالمين معنا. فيا رب الله يا رب يجمعنا دائما مع بعض، مع أهلنا وأحبابنا. وأكيد ما تنسوا أسرانا دائما من الدعاء بالفرج القريب والعاجل، وأكيد ربنا يصبر قلوب كل ذوي الشهداء على فراقهم ويشافي جرحانا يا رب. ودائما الحياة بفلسطين مختلفة. أما هلأ مستمعينا رح ننتقل وإياكم إلى فقرة جديدة وفقرة سمعتها لأول مرة.

0: في فقرة سمعتها لأول مرة واللي بنحاول نبحث عن معلومات قد تكون سمعتوها لأول مرة مستمعينا الكرام. كمان رواد التواصل الاجتماعي اليوم عمالهم بيسعوا بكل الطرق لا يحكوا عن فلسطين وهذا الشيء المميز دائما. رشا واللي بتعرف حالها على صفحتها ببنت بلاد الزيتون نشرت فيديو, طبعا رشا بتابعها أكثر من 15,000 متابع, لهيك دائما نوعية المحتوى اللي بنقدمه والمعلومة اللي بنقدمها جدا مهمة. اليوم السوشيال ميديا بنرجع بنحكيها من أهم الأدوات اللي من خلالها بنحكي عن فلسطين وعن القضية وعن كل ما يمكن أنه يفيد قضيتنا. رشا نشرت يعني فيديو لطيف ومهم كمان وممكن تكونوا تسمعوه لأول مرة عن كولومبيا, فلسطين وكولومبيا والعلاقة بينهم بعد زيارتها لكولومبيا. تعالوا نسمع رشا شو حكت, خلينا نتابع.
1: شو العلاقة بين فلسطين وكولومبيا؟ لما زرت بوغوتا آخر شيء كنت بتوقع أشوفه كان علم فلسطين مرفوع بقلب العاصمة, ومش بس العلم, كنت أمشي بالشوارع وأشوف جرافيتي عن فلسطين, جداريات بتحكي عن الحرية, رسائل تضامن مع شعبنا بكل مكان. ساعتها فهمت إنه العلاقة بين فلسطين وكولومبيا أعمق بكتير من مجرد أخبار أو سياسة. من أكثر من 100 سنة هاجر آلاف الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين على كولومبيا وبنوا حياة جديدة وصاروا جزء من نسيج البلد, واليوم لسه أثرهم موجود بالاقتصاد والثقافة وحتى بالمشهد السياسي. خلال السنين الأخيرة صارت كولومبيا من أكثر الدول بأمريكا اللاتينية اللي سمعنا منها مواقف واضحة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني, وشفنا هذا التضامن بينعكس مش بس بالمواقف الرسمية بس كمان بالشارع الكولومبي. من الشخصيات اللي بتمثل هالإرث هي سوزانا محمد, وزيرة البيئة السابقة اللي بتعتز بجذورها الفلسطينية وإجت لهون على دبي بمشاركتها بكوب 28 لابسة الثوب الفلسطيني ومعه سنسال خريطة فلسطين, وحكت إنها عم تكرم جدا الفلسطيني. وحتى بالأكل الكبة والحمص والتبولي والكعك صاروا جزء من مطبخ كتير من العائلات الكولومبية, مثل ما الأريبا والقهوة الكولومبية صار لهم مكان بقلوب الناس. يمكن بين فلسطين وكولومبيا 15 ساعة سفر, بس أوقات كتير منحس إنه نحن أقرب لبعض مما منتخيل, وهيك بيجي يوم استقلال كولومبيا مش بس مناسبة وطنية بس كمان فرصة نحتفل بالعلاقة الحلوة اللي جمعت شعبين وآمنوا إن الحرية والكرامة ما إلها حدود. كل عام كولومبيا بألف خير. Feliz Día de la Independencia a todos los colombianos.
0: يعني صراحة من أنا شخصيا تعرفت على كتير معلومات بسمعها لأول مرة عن كولومبيا, و زي ما حكت رشا بالفيديو بجمعنا بكولومبيا بأنه الحرية والكرامة ما إلها حدود, و يعني بفكر أنه كمان لو بدنا دايما نسافر, وأنا حكيتها في الحلقات السابقة, نختار عن جد الدول اللي عم توقف إلى جانبنا هي اللي نزورها. وأعتقد أنه إسبانيا واحدة من الدول لازم تكون وجهة أساسية لما بنفكر أنه نروح سياحة لهاي البلد أو نحط مصارينا بفنادق ومطاعم هاي البلد. عن جد نختار دول وقفت وقفة حقيقية إلى جانبنا, وينضمينا إلها كولومبيا إذا بتحبوا تتعرفوا عليها أكثر وتشوفوا فعلا وجود الفلسطيني فيها والدعم لفلسطين. كانت هاي إذن مستمعينا فقرة سمعتها لأول مرة. فاصل ومكملين معكم.

الله يسعد لي صباحكم بكل الخير بكل الأمل بكل المحبة. صباح دائما بنتمنى فيه الأفضل لكم تسمعوا فيه كل الأخبار الحلوة يا رب. ومتواصلين وإياكم بفقرات سوشال أف أم وإلى فقرتنا التالية ريلاكس سوشال.

بفقرة ريلاكس سوشال بنحاول نختار المواضيع اللي تخليكم ريلاكس أكتر، نهدي جهازنا العصب شوي في ظل كل شيء بيخليه مستنفر. في ريلاكس سوشال بنختار مواضيع كمان فعلا فيها معلومة تخليكم تشوفوا الحياة بطريقة تانية.

0: مرق بحياتك فعلا بالوقت المناسب كمان. مش كل مناسب يعني هو الصح. كل شخص تلتقى فيه بحياتك له هدف، يعني يا بيكون نعمة بحياتك يا بيكون درس. الشخص اللي كسرك كان الشخص المناسب لتكتشف قيمة نفسك وترجع تبنيها من جديد. الشخص اللي تركك كان الشخص المناسب لتتعلم توثق بحالك تبلش من جديد وما توقف حياتك عنده. الشخص اللي أذاك كان الشخص المناسب لتعرف انه لازم تحط حدود للناس بحياتك وتقدر ذاتك. ما حدا مرق بحياتنا من دون سبب، مرور كان مناسب لإلنا بطريقة ما.
1: يعني باختصار الشخص المناسب حتى لو كان يعني رحل وترك وجع أو أذى أو هو إجالة يعلمنا درس. فكل حدا دخل حياتنا ما نندم عليه شو ما أثر بحياتنا، لأنه علمنا إشي كتير مهم، سواء بوضع الحدود مع الآخرين، سواء بفهم أنفسنا أكتر، سواء بتقديرنا لذاتنا أكتر. فكل شخص إجا ودخل حياتنا هو الشخص المناسب. احنا لسه مكملين باخر فقرات البرنامج مستمعينا الكرام، واكيد رح نوصل الى اخر فقرة وهي فقرة ترند الاذاعة. في فقرة ترند الإذاعة مستمعينا الكرام بنتابع الأخبار اللي تم التفاعل عليها بشكل كبير على صفحتنا الخاصة بإذاعة صوت فلسطين. وفرصة نرجع نذكركم بأنكم كانكم تتابعوا كافة البرامج آخر وأهم الأخبار على موقعنا على السوشيال ميديا من خلال البحث على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. صراحة عديدة هي الفيديوهات والمواد اللي تم التفاعل عليها على صفحتنا إذاعة صوت فلسطين، وكان من ضمنها مستوطنون يقتحمون أطراف قرية دوما جنوب شرق نابلس وينفذون جولات استفزازية دوما ونابلس والعديد من المناطق في الضفة اللي بتعاني من هجمات المستوطنين المستمرة. فمهم جدا التفاعل مع هذه الفيديوهات، إعادة نشرها وفضح جرائم الاحتلال والمستوطنين أيضاً.

أيضا من ضمن ما تم التفاعل عليه على صفحتنا مستمعينا كان فيديو وتقرير نشرناه على صفحتنا لطفل معتقل بيخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي. ومنذكر بأنه العديد من التقارير التي تعد خصيصا من صوت فلسطين بإمكانكم متابعتها على صفحاتنا إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. من ضمن ما تم التفاعل عليه أيضا على صفحتنا مستمعينا لحظة اعتقال الشاب أحمد علي الربايع خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة العبادية شرق بيت لحم. تم التفاعل أيضا مستمعينا على ما أكد عليه مدير برنامج يبوس في وزارة المالية مراد عمر في تصريح خاص لإذاعة صوت فلسطين. التسجيل لبرنامج يبوس أصبح متاح لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لم يشملها البرنامج سابقا. يعني هذا الخبر أكيد مهم كمان للكل اللي حابب يستفيد من تطبيق يبوس اللي إجا ليخفف على يعني نوعا ما على المواطنين والاستفادة من ما يتم وضعه في هذا التطبيق لخدمات رئيسية في الحياة منها المي والكهرباء والإنترنت. فبنرجع بنأكد وكمان هذا المنشور تم التفاعل عليه بشكل كتير كبير. إذن بنأكد بأنه برنامج يبوس متاح أصبح لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية اللي ما كان عم يشملها البرنامج سابقا. إذن مستمعينا هذه المواضيع وغيرها تم التفاعل عليها بشكل واضح على صفحتنا على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. كانت هذه آخر فقرات برنامج سوشال أف أم. يعني دايما نتمنى نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد مستمعينا. إذن وصلنا لختام حلقة اليوم من سوشال أف أم. برجع بذكركم مستمعينا بأنه

في إذاعة صوت فلسطين. بدأنا دورة برامجية جديدة إن شاء الله بتنال إعجابكم وبيكون فيها كل الفائدة لكم. من بداية هذا الشهر انطلقت هذه الدورة البرامجية الجديدة عبر أثير صوت فلسطين. تابعونا دائما, وبدي أشكركم, أشكر ضيوفنا وأشكر فريق العمل اللي كان معي خلال حلقة اليوم من سوشيال أف أم. الشكر لهدي الحنفية بالمكتبة الموسيقية, كرمل أبو حميد في الإعلام الإلكتروني, ومهند قعدان في الهندسة الإذاعية. في الإعداد والتقديم كنت معكم أنا نهلة شحادة. بتمنى لكم يا رب بقية يوم يحمل لكم كل الخير والأخبار الجميلة. ضعوا نوايا الخير, توكلوا على رب العالمين, وإن شاء الله كل صعب يمر, وإن شاء الله كل أحلامكم تتحقق. في أمان الله, إلى اللقاء.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم سيداتي وسادتي، وهذه النشرة الإخبارية الموجزة. استشهد مواطن وأصيب 10 آخرين في قصف لطائرات الاحتلال لدراجة كهربائية في حي صبرا في مدينة غزة، كما استشهد مواطن بقصف آخر على شارع صلاح الدين وسط القطاع. في المحافظات الشمالية أصيب طفل 15 عاما بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فجار في بيت لحم. في رام الله أصيب طفل 10 أعوام برصاص المستوطنين في الظهر في قرية المغير. وفي نابلس وقرب حاجز عورتة أصيب شاب 22 عاما باعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب قرب حاجز عورتة. اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من قرى عوريف وعنبوس وبركة في محافظة نابلس. اعتقلت قوات الاحتلال طفلا 16 عاما خلال اقتحامها لبلدة طمون جنوب شرقي طوباس. دان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أن المملكة المتحدة ترفض بشدة الهجمات التي ينفذونها ضد التجمعات الفلسطينية. جددت الرئاسة رفضها واستنكارها لجميع الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات واحترام القانون الدولي. ودانت الهجوم الذي استهدف سفينتي في ميناء دمياط في مصر مؤكدة التضامن معها. خلال لقائه الرئيس اللبناني العماد جزيف عون أطلع وفد قيادي الرئيس عون على التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني في الخارج وتحديدا في لبنان والترتيبات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الوطن، واستعرض الواقع الذي يعيشه المواطنون في لبنان ودوره وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني. أفادت شبكة سي بي إس نيوز نقلا عن مصادر بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لاحتمال شن هجوم واسع على بنى تحتية مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران خلال نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل. أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية ارتفاع أسعار المحروقات والغاز لشهر آب الحالي، ويبلغ سعر لتر البنزين 95 بحوالي 7.99 أجورة للتر الواحد، فيما تبلغ سعر أسوان الغاز بحوالي 85 شيكلا. أخيرا، يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق والدرجات الحرارة على معدلاتها بحوالي 7 درجات مئوية. شكرا على المتابعة، بأمان الله.
2: نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة، نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين.

0: هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: يتحدث التاريخ، يلتقي البعيدان. صوت فلسطين يقدم بين القدس والنيل، رحلة عبر التاريخ نروي فيها فصول العلاقة الممتدة بين فلسطين ومصر من الحضارة إلى الحاضر. إعداد وتقديم سماح أبو سمرة.
1: هذا صوت فلسطين يحييكم من القاهرة، أهلا بكم. هناك حيث تستيقظ القدس على نداء السماء، وحيث يحتضن بحر غزة أول خيط من شمس المتوسط، تبدأ حكايتنا. حكاية ليست عن حدود رسمها البشر، ولا عن معابر صنعتها السياسة، بل عن أرض اسمها فلسطين. هذه الأرض التي كانت منذ آلاف السنين بوابة المشرق ومفترق الحضارات وطريق الأنبياء ومسرح الإمبراطوريات، ومنذ أن عرفت فلسطين اسمها كانت مصر هناك قريبة من موضها، متشابكة مع تاريخها، يشد بينهما خيط لا تراه العين لكنه حاضر في الجغرافيا والحروب والتجارة والحضارة وفي ذاكرة الشعبين. لم تكن العلاقة بين فلسطين ومصر يوما علاقة جوار فقط، بل كانت علاقة مصير. فإذا تحركت الجيوش نحو فلسطين كانت مصر أول من يشعر بالخطر، وإذا ازدهرت التجارة في غزة وصل خيرها إلى النيل، وإذا نهضت القدس كان صداها يبلغ القاهرة. هكذا منذ آلاف السنين كانت فلسطين ومصر صفحتين متجاورتين في كتاب التاريخ. أنا سماح أبو سمرة، ومن قلب القاهرة أحمل إليكم حكاية فلسطين كما روتها الأرض وحفظها التاريخ. أهلا بكم في بين القدس والنيل. وفي حلقتنا الأولى نقدم لكم جوابا لسؤال يقول: لماذا ارتبطت فلسطين ومصر منذ فجر التاريخ؟ أهلا بكم. فلسطين الأرض التي عبرت فوقها قوافل الحضارات، ومشت على ترابها أقدام الأنبياء، وتناوبت على مدنها الإمبراطوريات. مستمعين الكرام، قبل أن توجد الحدود، قبل أن تعرف المنطقة أسماء الدول الحديثة، لم تكن هناك مصر بالشكل الذي نعرفه اليوم، ولا فلسطين بحدودها الحالية. لكن كانت هناك حضارات، وكانت هناك طرق، وكان هناك إنسان يبحث عن الماء والأمان والتجارة. ومنذ ذلك الزمن كانت فلسطين تشكل الجسر الطبيعي بين قارتي آسيا وإفريقيا، فكل من أراد الوصول إلى وادي النيل من الشرق كان لابد أن يمر بأرض فلسطين. ولهذا لم تكن العلاقة بين فلسطين ومصر قرارا سياسيا، بل فرضتها الطبيعة. فالجبال والبحر والصحراء رسمت طريقا واحدا تقريبا يربط بين الأرضين. ولهذا قال المؤرخون إن الجغرافيا كانت أول من كتب تاريخ العلاقة بين فلسطين ومصر. فلسطين بوابة مصر الشرقية. إذا وقفنا على خريطة الشرق القديم سنجد أن فلسطين لم تكن مجرد قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط، بل كانت المفتاح الذي يفتح أبواب مصر من الشرق. ولهذا نظر المصري القديم إلى فلسطين باعتبارها خط دفاع

الأول عن وادي النيل، وكان يعلم أن أي جيش قادم من آسيا لن يصل إلى مصر إلا إذا مر أولا عبر غزة ثم سيناء، ولهذا أصبحت غزة منذ آلاف السنين مدينة استراتيجية. ولم تكن غزة مدينة فلسطينية مزدهرة فقط، بل كانت محطة رئيسية للقوافل القادمة من الجزيرة العربية وبلاد الشام، ومنها كانت البضائع تتجه نحو مصر ثم إلى إفريقيا، ولهذا ازدهرت فيها التجارة وتعددت الثقافات وأصبحت واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم. ويؤكد علماء الآثار أن تاريخ غزة يعود إلى أكثر من 5000 عام، لتبقى شاهدة على عمق العلاقة بين فلسطين ومصر. النقوش الفرعونية تتحدث. قد يظن البعض أن العلاقة بين فلسطين ومصر مجرد روايات تناقلها المؤرخون، لكن الحقيقة يا أعزائي أن الحجارة نفسها تحدثت، وعلى جدران معبد الكرنك وفي نقوش الفراعنة وردت أسماء مدن فلسطينية مثل غزة ومجد ويافا، كما كشفت رسائل تل العمارنة التي تعود إلى القرن 14 قبل الميلاد عن مراسلات بين حكام المدن الكنعانية في فلسطين والفرعون المصري أمنحوتب الثالث وابنه أخناتون. تلك الرسائل المكتوبة باللغة الأكادية على ألواح طينية تحدثت عن التحالفات والتجارة والصراعات وطلب المساندة، وهو ما يكشف أن العلاقة بين فلسطين ومصر لم تكن عابرة، بل كانت جزءا من النظام السياسي في الشرق الأدنى القديم. ولم يكن حضور فلسطين في السجلات المصرية مجرد ذكر للأماكن، بل كان دليلا على أن التواصل بين الجانبين كان مستمرا في السياسة والاقتصاد والإدارة

الحضارة التي صنعت الجوار. قبل آلاف السنين لم تكن الحدود مغلقة، بل كانت الأسواق مفتوحة. خرجت من فلسطين الأخشاب القادمة من جبال الشام وزيت الزيتون والفخار ووصلت إلى مصر، وفي المقابل خرجت من مصر الحبوب والكتان والذهب لتصل إلى مدن فلسطينية. وكان التجار هم أول سفراء بين الشعبين، فقد حملوا معهم اللغة والعادات والأفكار قبل أن يحملوا البضائع. ولهذا لم تكن العلاقة اقتصادية فقط، بل إنسانية أيضا. الأنبياء الذين جمعوا الأرضين. حين نقرأ التاريخ الديني سنجد أن فلسطين ومصر اجتمعتا في محطات كثيرة، فإبراهيم عليه السلام مر بمصر، ويوسف عليه السلام عاش فيها وأصبح عزيزها، ويعقوب عليه السلام دخلها مع أبنائه، ثم خرج موسى عليه السلام من مصر وعبر سيناء. وفي رحلة العائلة المقدسة كانت مصر ملاذا للسيدة مريم والمسيح عليه السلام. وهكذا لم يكن الرابط بين فلسطين ومصر سياسيا فقط، بل روحيا أيضا. طريق حورس، الطريق الذي جمع الأرضين. حين أراد المصري القديم حماية حدوده الشرقية أنشأ واحدا من أهم الطرق العسكرية في العالم القديم. عرف هذا الطريق باسم طريق حورس، امتد من شرق الدلتا عبر شمال سيناء حتى جنوب فلسطين، وعلى امتداده بنى الفراعنة القلاع وحفروا الآبار وأقاموا الحاميات العسكرية. ولم يكن طريقا للجيوش فقط، بل للقوافل التجارية وللرسل وللحجاج وللثقافات. إنه الطريق الذي سلكته آلاف الأقدام. وبالمناسبة حورس هو اسم أشهر الآلهة في مصر القديمة. مستمعينا الكرام، ربما سقطت إمبراطوريات ورسمت حدود

وتغيرت أسماء حكام على مر التاريخ، ولكن شيئاً واحداً لم يتغير، إن فلسطين كانت دائماً جزءاً من المشهد التاريخي لمصر، ومصر كانت حاضرة في أهم محطات التاريخ الفلسطيني. ليست لأن السياسة أرادت ذلك، بل لأن الجغرافيا كتبته والتاريخ حافظه. وفي الحلقة القادمة نعود وإياكم لأكثر من 3000 عام للوراء، لنقرأ كيف ظهرت فلسطين في النقوش الفرعونية، وكيف وثق المصريون أسماء مدنها، وما الذي تخبرنا به تلك الآثار، وما الذي يجب أن نعرفه اليوم. هذه نهاية حلقتنا الأولى من برنامج بين القدس والنيل، وهذه تحيات فريق العمل. من الهندسة الإذاعية كان معنا الزميل محمد صلاح، ومن الإعداد والتقديم كنت معكم سماح أبو سمرة، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. إلى اللقاء.

مدرسة لا تغلقوا سجنا ولا تعتذروا لا تحذروا لا تفهموا أولكم آخركم مؤمنكم كافركم وداؤكم مستحكم فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن القادمون.

طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

هنا صوت فلسطين وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال على حي شيخ رضوان شمال غربي غزة. وقصف إسرائيلي يستهدف مستلزمات طبية وأدوية في دير البلح وسط القطاع. إصابة مواطن وزوجته إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بيتلو شمال غربي رام الله. وقوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين بينهم طفلان من نابلس وطوباس وبيت لحم. استشهد مواطنان

أصيب عدد آخر بقصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بأن طيران الاحتلال استهدف مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تدميره وإحداث حفرة كبيرة في موقع القصف، وتسبب الانفجار والدمار الناتج عنه بتشريد عشرات العائلات النازحة التي كانت تقيم في الخيام القريبة. وارتفعت حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 73,349 شهيدا و174,160 مصابا منذ عام 2023. في السياق قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن تدمير الاحتلال لمستودع الأدوية والمستلزمات في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم ضد المدنيين والبنية التحتية في انتهاك للقانون الدولي. وأضاف فتوح أن الجريمة تأتي في سياق القصف اليومي للمنازل وقتل الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير أحياء سكنية في سياسة ممنهجة للعقاب الجماعي وخلق كارثة إنسانية. في المحافظات الشمالية أصيب مواطن وزوجته بجروح وردود باعتداء مستوطنين عليهم أثناء تواجدهم في مزرعتهم في قرية بيتلو شمال غربي رام الله. اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من قرى عوريف وعينبوس وبرقة في محافظة نابلس، ودهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واحتجزت عشرات المواطنين في أحد المنازل الذي حولته لمركز تحقيق ميداني. اعتقلت قوات الاحتلال طفلا 16 عاما خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرقي طوباسة، كما واعتقلت طفل آخر خلال اقتحامها لقرية واد فوكين في بيت لحم، وشاب على حاجز الكونتينر شمال شرقي المحافظة. دان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أن المملكة المتحدة ترفض بشدة الهجمات التي ينفذونها ضد التجمعات الفلسطينية. وقال دوتي في بيان إن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن العنف تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها، ودعا الحكومة الإسرائيلية لحماية الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي العنف، محذرا من أن الإفلات من العقاب يفاقم التطرف. كما أكدت بريطانيا رفض توسيع المستوطنات لأنها تقود إمكانية حل الدولتين وتزيد من انعدام الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. جددت الرئاسة رفضها واستنكارها لجميع الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وأراضيها، داعية للوقف الفوري للهجمات واحترام القانون الدولي بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين وتجنيب المنطقة التوتر والتصعيد. ودانت الرئاسة الهجوم على سفينتين في ميناء دمياط في مصر مؤكدة التضامن معها. خلال لقائه للرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أطلع وفد قيادي رئيس عون على التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني في الخارج وتحديدا في لبنان، والترتيبات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الوطن. كما واستعرض الوفد الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني، ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانية تنفيذا لمخرجات القمة الفلسطينية اللبنانية التي جمعت الرئيسين محمود عباس وجوزيف عون في أيار من العام الماضي. كما وشرح الوفد الأوضاع في الضفة الغربية والمعاناة للمواطنين نتيجة جرائم المستوطنين وعدوان الاحتلال المستمر على المواطنين في قطاع غزة. أفادت شبكة سي بي أس نيوز نقلا عن مصادر بأن الولايات المتحدة وإسرائيل استعدتا لاحتمال شن هجوم واسع على بنى تحتية مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران قد يبدأ خلال نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل. وبحسب المصادر فإن إسرائيل أبلغت بالخطط وتنسق مع واشنطن، ما يعني العودة إلى المشاركة المباشرة في القتال بعد توقف خلال هدنة رعتها الولايات المتحدة. أعلنت الهيئة العامة للبترول ارتفاع أسعار المحروقات والغاز لشهر آب الحالي، ويبلغ سعر لتر البنزين 95
بحوالي 7 شواقل فارزة 99 أجورة، بينما يباع لتر البنزين 98 ب9.05 أجورات للتر الواحد، كما وتباع أسوانة الغاز بحوالي 85 شكلا. أخيرا، يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ودرجات الحرارة على معدلاتها بحوالي 7 درجات مئوية. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

العتبه رجعوا كل اصحاب جبال رجعوا قبل النجمه سطت شمس اليوم اليوم اليوم ببحر العتبه رجعوا

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراب لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: تمام الواحدة ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارة من مسير الاحتلال على مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 3. وطيران الاحتلال يستهدف مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تدميره وإحداث حفرة كبيرة في موقع القصف، أدى إلى تشريد عائلات نازحة كانت تقيم في الخيام القريبة. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ عام 2023 إلى 73,349 شهيدا و174,162 ألف مصاب. إصابة مواطن وزوجته بجروح وردود إثر اعتداء عصابات المستوطنين عليهم أثناء تواجدهم في مزرعتهم في قرية بيتلو في رام الله. إصابة طفل يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تنسحب من بلدة عصير الشمالية في نابلس بعد حملة اعتقالات واسع وتحقيق ميداني طال عشرات المواطنين. قوات الاحتلال تغلق الطريق بين قريتي أبو فلاح وترمصية قضاء رام الله وتقتحم مزرعة في منطقة شعب اللوز ببلدة المغير شمال شرقي رام الله. وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي يؤكد أن حماية المدنيين الفلسطينيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها، داعيا الحكومة الإسرائيلية لحماية المواطنين الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي العنف، مشددا على أن بلاده ترفض توسيع المستوطنات باعتبارها تقود إمكانية حل الدولتين. الرئاسة تدين الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط في مصر داعية إلى الوقف الفوري للهجمات واحترام مبادئ القانون الدولي بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. شبكة سي بي اس نيوز تنقل عن مصادر بأن الولايات المتحدة وإسرائيل يستعدان لاحتمال شن هجوم واسع على بنى تحتية مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران قد يبدأ خلال نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل. اندلاع حريق في بلدة كفر رمان جنوب لبنان بفعل سقوط مسيرة الاحتلال. أخيرا، أجواء شديدة الحرارة اليوم والدرجات الحرارة أعلى من معدلها بحوالي 7 درجات مئوية.

يجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: تداعيات جماء أفرزتها حرب الإبادة وألقت بظلالها على حياة شعبنا العظيم. صوت فلسطين يقدم حديث الشارع، برنامج يتناول قضايا فرضها الوضع الراهن على شعبنا، من إعداد وتقديم فواز زيارة.
1: السلام عليكم. حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ألقت بثقلها على كاهلي وحياة المواطن الفلسطيني في غزة، وانعكست بشكل كبير على مختلف تفاصيل الحياة في غزة. في هذه الحلقة الأولى من برنامج حديث الشارع سوف نستعرض الوضع الاقتصادي المنهار في غزة. وفي البداية اسمحوا لي أن أرحب باسمكم بضيفنا الدكتور رائد حلس الباحث والخبير بالشأن الاقتصادي. أهلا وسهلا دكتور.
2: أهلا بك
1: دكتور. يعني الوضع لا يخفى عليكم في قطاع غزة، الوضع الاقتصادي، شح المساعدات، انعدام مصادر الدخل، يعني أين تتجه بنا الأمور في ظل المعطيات الحالية؟
2: تأكيد الأمور الحالية تشير إلى أن الواقع الاقتصادي في قطاع غزة يعيش حالة من الكساد، ربما هي الأقصى على مدار التاريخ الاقتصادي الحديث. واقع اقتصادي مدمر، بنية تحتية مدمرة، حيز مكاني وجغرافي ضيق، انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى ما يمكن، وهي بالمناسبة كانت ما قبل الحرب هي من أعلى المعدلات على مستوى العالم، كانت بمثابة 45% في قطاع غزة، أصبحت 80% في نهاية الحرب في عام 2025، وبالتالي هي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة على الإطلاق. أيضا على مستوى الفقر تجاوزنا الحديث عن المعدلات الفقر والبطالة، وبدأ الحديث يدور حول المجاعة وانخفاض العام للاستهلاك نتيجة التضييق الممنهج والمقصود من قبل الاحتلال على المعابر، وبالتالي انخفاض المساعدات إلى مستوياتها الأدنى. وبالتأكيد كل هذه العوامل أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة. نحن نتحدث عن تضييق الحيز المكاني والجغرافي في قطاع غزة. الجانب الإسرائيلي الاحتلال يسيطر على 70% من قطاع غزة، وبالتالي عندما يتم احتساب حجم الركام الذي خلفته الحرب خلال عامين من الحرب والبالغ 51 مليون طن من الركام، واحتساب مساحات الأراضي الغير مستغلة، نجد أن قطاع غزة يعيش الآن في 9% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي كان يعيش في قطاع غزة 2,300,000 مواطن في 365 كيلومتر مربع، الآن يعيش في 9% من هذه المساحة.
1: يعني حشر السكان في يعني مناطق ضيقة للغاية، مما يسمح أيضا بانتشار الأوبئة واستشراء أيضا المجاعة التي تضرب المواطنين في كل المناطق.
2: هذا التضييق بالتأكيد يؤدي إلى العديد من الأزمات المتواجدة حاليا. جميع السكان محشورين في مناطق سكانية محددة، في خيام مهترئة بالية، انتشار القوارض، انتشار الركام، وبالتالي هذه العوامل يؤدي إلى مخاطر تهدد صحة وسلامة النازحين في هذه المناطق. أيضا انخفاض وتيرة إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة لصالح إدخال البضائع التجارية أرهق من كاهل المواطنين في قطاع غزة.
1: يعني دكتور ريا،
2: نعم. ليس لديهم القدرة على تلبية احتياجاتهم نتيجة انعدام القدرة الشرائية لديهم وانعدام السيولة النقدية مع المواطنين نتيجة تسريح الآلاف من العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية التي خرجت عن الخدمة. نحن نتحدث عن قطاعات شبه متوقفة بالكامل منذ اللحظة الأولى للحرب وحتى اللحظة. قطاع الإنشاءات متوقف بالكامل، قطاع السياحة شبه متوقف بنسبة 80%، هناك عودة جزئية لبعض الفنادق أو المطاعم أو الخدمات المرتبطة بقطاع السياحة، ولكنها لا تتجاوز 20% في الوقت الحالي. القطاع التجاري يعمل بصورة جزئية مدفوعا بالمساعدات، مدفوعا ببعض القطاعات التجارية التي تعمل أو في حدود ما يتم إدخاله من بضائع، وبالتالي معظم القطاعات الحيوية هي قطاعات متوقفة حاليا. تم تسريح الألاف، نحن نتحدث عن 200 ألف كان يعمل ما قبل الحرب في قطاعات اقتصادية متعددة، هم تم تسريحهم بالكامل، وبالتالي زيادة معدلات البطالة وزيادة معدلات الفقر، وبالتالي انعدام القدرة المعيشية وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية في ظل الوضع الصعب.
1: نعم، ربما يعني دكتور استخدام يعني سلاح التجويع أو هندسة سلاح التجويع بما يعني ما هو موجود على الأرض، انعدام مصادر الدخل، يعني فقدان المواطن لمدخراته بشكل كامل خلال الحرب، يعني عملية استنزاف للمدخرات، ما أصبح يعني أكثر من 90% يعني من المواطنين تحت خط الفقر في قطاع غزة. أضف إلى ذلك يعني عملية التقطير في إدخال المساعدات ربما أيضا هي يعني عامل في يعني دفع الناس إلى المجاعة بشكل كامل.
2: يعني بالتأكيد يعني كما أشرت، كل ما يتم في قطاع غزة حاليا في الوقت الحالي من ممارسات ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للضغط على السكان هو يأتي في إطار سياسة ممنهجة لتهجير السكان وإعادة هندسة قطاع غزة بشكل جديد وخلق واقع جديد. ما يدور حاليا في قطاع غزة هي يعني ربما استشهد ببعض تقارير للبنك الدولي أو المؤسسات الدولية، هو ما تم 50 عام من التنمية ذهبت أضراج الرياح جراء هذه الإبادة الجماعية المركبة التي تعرض لها قطاع غزة.

0: على مستوى جميع القضاء، سواء القضاءات الاقتصادية، الاجتماعية، الإنسانية، الثقافية، التاريخية، الجغرافية. قضاء غزة خرج عن النطاق الطبيعي والمألوف حتى في أنماط الحياة ومتطلباتها. كل ما يدور في قضاء غزة هو خارج عن الطبيعة والمألوف نتيجة ما تعرض له قضاء غزة من إبادة جماعية مركبة ومتداخلة ومترابطة. القضاء غزة اليوم يعيش في أسوأ فترات في تاريخ الاقتصادي الحديث. هناك يعني على سبيل المثال مهن لم تكن موجودة على الإطلاق في أي مكان في العالم. هناك مهن ميكانيكي ولاعات قداحات، حيث كانت الولاعة وهي أبسط الأشياء التي يستخدمها النازحين في إشعال النار لطهي ما توفر لهم من
1: أصبحت من أغلى من الذهب الآن.
0: طبيعي. هناك مهن أصبح هناك ميكانيكي ولاعات لأن سعر الولاعة تجاوز 100 شيكل. وهذا مثال بسيط يدلل على أن كل ما قيل أو سيقال عن الواقع الصعب على أرض الواقع هو أصعب، لأن هناك تفاصيل ربما لا يتسع الوقت لذكر كل تفاصيلها، لكن كل تفصيل من تفصيلات الحياة في قضاء غزة هي صعبة للغاية، معقدة في بعض الأحيان، نتيجة أن الأسباب والعوامل والتداعيات هي متداخلة ومترابطة، وهناك أزمات تولد أزمات أخرى، وبالتالي الواقع بكل تجلياته هو واقع مرير يعيشه في قضاء غزة السكان. وبالتالي ربما نحن بحاجة إلى معجزة لحلول الأزمات التي يعيشها المواطنين في قضاء غزة.
1: نعم دكتور، أيضا ربما يعني هناك بعض الأزمات التي يعني حاول الاحتلال أو يعني من بداية الحرب خلقها في غزة، وللأسف يعني هناك بعض المعنيين أيضا من ساعد الاحتلال على ذلك، السيولة النقدية، عدم التعامل بالعملات المتوافرة، كلها أيضا يعني دفعت المواطن إلى يعني الحاجة وإلى الفقر رغما عنه.
0: بالتأكيد كنا في أثناء الحرب نتحدث عن أزمة السيولة النقدية وعدم توفر الكاش، مما أدى إلى احتكار بعض التجار إلى السيولة النقدية واستغلال المواطنين لتوفير السيولة مقابل نسبة عمولة مرتفعة جدا. اليوم الحديث يدور عن انعدام كامل للسيولة النقدية، وأصبح المواطنين يعتمدون على المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية، وبالتالي
1: يعني حتى هذه غير مجدية
0: أيضا. وإن كان هذا أحد الحلول الإجبارية التي لجأ إليها المواطنين، إلا أننا نواجه مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وضعف الإنترنت. قضاء غزة لا زال يعمل ضمن برمجية الجيل الثاني، وبالتالي هناك ضعف قبل اندلاع الأزمة في شبكة الإنترنت، وبالتالي التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية بحاجة إلى أجهزة حديثة وذكية. العديد من المواطنين لا يمتلكون هذه الأجهزة، عدم توفر النت في بعض الأحيان، عدم توفر الكهرباء، أو عدم قدرة العديد من المواطنين الحصول على الكهرباء والإنترنت من وسائل بديلة كالمواتير الخاصة أو الطاقة الشمسية. وبالتالي أيضا هذا عامل يخلق أعباء ثقيلة على المواطنين، ولعل العديد من المواطنين لا يجدوا أو لا يمتلكون القدرة على امتلاك الأجهزة التي تتيح لهم التعامل مع التطبيقات البنكية وتوفير ما يلزمهم من احتياجات. وأيضا هناك العديد من المواطنين وإن توفرت الأجهزة لا يتوفر السيولة النقدية داخل هذه المحافظ نتيجة فقدان الدخل، اعتمادهم الأساسي على المساعدات النقدية وهي غير منتظمة وغير لا تصل إلى جميع المواطنين،
1: يعني لا تصل إلى الحد الأدنى، يعني كل 3 شهور إذا حصل على 1000 شيكل يعني في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، يعني أعتقد 1000 شيكل لن تصبر أكثر من 3 أيام.
0: الأعباء كبيرة والتدخلات محدودة، يعني بالتأكيد المؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية تحاول قدر الإمكان توفير ما يلزم المواطنين ضمن استراتيجية التعافي. ما قبل إعادة الأعمار، لكن هذه التدخلات هي تدخلات محدودة. هناك العديد من المواطنين لا يتلقون مساعدات نقدية ولا يجدوا ولا يمتلكون أي مصدر دخل يمكنهم من تلبية احتياجاتهم. هناك العديد من المواطنين النازحين والبالغ عددهم 1,400,000 مواطن نازح في هذه اللحظة في قطاع غزة في مخيمات. هناك مخيمات منتظمة قد يصلها بعض المساعدات سواء نقدية أو عينية. هناك مخيمات أو عشوائية لا تحظى بالدعم الذي يحظى به المخيمات المنتظمة، وبالتالي يجب على جميع المؤسسات الدولية والمحلية الاهتمام أكثر بالمخيمات العشوائية. وأيضا هناك العديد من المواطنين هم أيضا موجودين،
1: يعني حتى الموجودين في بيوتهم
0: أو في بيوت أشبه بالبيوت، ما تبقى من غزة من مباني هي أشبه بالبيوت، خاصة أنها بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة ترميم. وبالتالي أيضا هؤلاء الذين يعيشون في سواء في استضافة أسر من الأقارب أو الأصدقاء أو من لديه قدرة على استئجار بعض الشقق لإقامة فيه أو وبالتالي، وأيضا هذه الاستضافة أو الإيجار يخلق لدينا أيضا مشكلة، أيضا أنه ارتفاع أسعار الإيجار في قطاع غزة نتيجة ارتفاع الطلب وقلة المعروض، وبالتالي وصلت معدلات الإيجار في قطاع غزة إلى معدلات خرافية. وبالتالي هناك العديد أيضا من المواطنين ليس لديه القدرة على الاستئجار ليوفر مكان يعيش فيه هو وأسرته.
1: نعم، ربما أيضا يعني مشكلة الكهرباء التي المتوفرة، والمتوفرة هذه يعني بين قوسين التجارية التي يعني يتم وصلها للمواطنين مقابل مادي، ومن خلال مطارات توليد خاصة ببعض الشركات أو بعض المستثمرين. يعني حتى هذه الكهرباء يعني أسعارها فاحشة للغاية ويعني فوق قدرة المواطن. يعني ما السبب في ارتفاع هذه الأسعار؟
0: كما أشرت في اللقاء، الأزمات التي يعيش عليها المواطنين هي أزمات يعني متداخلة ومترابطة، وكل أزمة هي بالتأكيد تولد أكثر من أزمة. بالتحديد أزمة الكهرباء هي من الأزمات التي كان يعاني منها المواطنين قبل اندلاع حرب الإبادة الجماعية، ولكن بعد وقف إطلاق النار والعودة الجزئية للمواطنين إلى داخل المناطق المسموح لها في قطاع غزة بدأ يظهر على السطح اللي هو المشاريع الخاصة بتوفير الكهرباء عبر مولدات خاصة. لكن المشكلة التي تولدت عن هذه الآلية هي ارتفاع سعر ثمن الكهرباء للمواطنين الذي يصل إلى بين 25 إلى 33 أو 35 شيكل للكيلو، مقارنة بنصف شيكل مما كان يتوفر توفر شركة الكهرباء. وبالتالي ليس لدى النازحين الذين يعانون من ويلات الفقر والبطالة والمجاعة من توفير الكهرباء، وبالتالي فئة محدودة هي من تستخدم هذه الكهرباء من عبر مولدات خاصة. الارتفاع هو مرتبط بارتفاع عدم دخول السولار أو الزيوت إلى قطاع غزة، وبالتالي تكلفة تشغيل هذه المولدات هو مرتفع الثمن، وبالتالي أدى إلى ارتفاع ثمن الكهرباء. لكن في كل الأحوال الارتفاع مهول، معدل التضخم في السعر لا يستطيع أن يجاريه المواطن، خاصة أنه كما أشرت الارتفاع أسعار الكهرباء هي أسعار باهظة ومهولة. نحن بحاجة إلى دار سياسي ومؤتمر دولي وتعهدات بإدخال جميع المواد والأدوات اللازمة لإعادة الأعمار حتى يتم تنفيذ خطة إعادة الأعمار. وربما هناك كان تزاحم في إعداد الخطط لإعادة الأعمار كالخطة المصرية والخطة التركية لإعادة الأعمار أو الخطة الأمريكية لإعادة الأعمار،
1: والتي تقدر
0: والتي كانت في مجملها تقدر ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، لكن حتى اللحظة لم يتم البدء فعليا نتيجة تعطيل ما تم الاتفاق.

0: عليه في اكتوبر 2025، وبالتالي لا زالت المضايقات الإسرائيلية والإجراءات الممنهجة ضد الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بالتحديد من خلال احكام السيطرة على المعابر وادخال بعض المنتجات او المساعدات التي يسمح بها الجانب الإسرائيلي. مطلوب إطار سياسي يضمن السماح بفتح المعابر على مصاريها، السماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع، أن إقامة مؤتمر دولي لتوفير ما يلزم من أموال لإعادة الأعمار، ومن ثم البدء الفعلي لإعادة الأعمار دون تأخير ودون شروط كما حدث في الحروب السابقة. نحن لدينا تجربة عام في الحروب السابقة، كان هناك بعد كل حرب يدور الحديث حول إعادة الأعمار، ويتم عقد مؤتمر ويتم توفير الأموال اللازمة لإعادة الأعمار، لكن كانت إسرائيل تستخدم إجراءاتها وممارساتها لتعطيل عملية إعادة الأعمار. وبالمناسبة هناك بيوت تم تدميرها في عام 2014 وحتى اللحظة لم يتم بنائها. وبالتالي نحن تجربتنا مع الجانب الإسرائيلي هي تجربة سيئة. مطلوب ضمانات جديدة، ضمانات دولية جديدة تضمن التسريع من وتيرة الأعمار دون تدخلات أو شروط من الجانب الإسرائيلي، والأهم
1: تضمن التزام يعني إسرائيل بما يعني يتم الاتفاق عليه على الأقل.
0: على الأقل، لأنه كما أشرت إعادة الأعمار هو مرتبط بتوفير التمويل اللازم لإعادة الأعمار. مطلوب الاتفاق على آلية سريعة دون تدخل أو شروط غير مشروطة حتى يتم إعادة الأعمار في أسرع وقت ممكن، أو على الأقل كما هو مخطط له في أي خطة لإعادة الأعمار يتم اعتمادها ويتم توفير التمويل اللازم لها.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، يعني هذه المعطيات القاتمة للوضع الاقتصادي في غزة وحياة السكان في ظل سياسات التوسع العسكرية الإسرائيلية وحشر السكان في نطاقات ضيقة مع شح إدخال المساعدات وانعدام مصادر الدخل لدى المواطن الفلسطيني وانعدام السيولة، وكل هذه الأزمات المتراكمة كلها تصب في زيادة المعاناة والمآسي لدى المواطن الفلسطيني. ويعني بالتأكيد كل ذلك يعني يتوقف على إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية بشكل فعلي وكامل، وعودة السكان إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار بشكل منطقي وبما يتماشى مع حاجة السكان في قطاع غزة. في نهاية هذه الحلقة من برنامج حديث الشارع، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الدكتور رائد حلس الباحث والخبير بالشأن الاقتصادي. شكرا لك دكتور.
0: شكرا لكم ولجميع المستمعين.
1: كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل التحيات من فريق العمل من الهندسة الإذاعية، شاركنا الزميل بسام محسن، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة، نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين.

0: في قطاع غزة استشهد مواطن وأصيب آخر ظهر اليوم بغارة من مسير الاحتلال على مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى. وفي وقت سابق اليوم استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر في قصف طائرة مسير الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان في شمال غربي مدينة غزة. كما أصيب عدد من المواطنين بغارة من مسير الاحتلال على مواصي خان يونس جنوب القطاع. مصادر طبية أفادت بأن طيران الاحتلال استهدف مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى مما أدى إلى تدميره وإحداث حفرة كبيرة في موقع القصف وتسبب الانفجار والدمار الناتج بتشريد عشرات العائلات النازحة التي كانت تقيم في الخيام القريبة. ومتابعة لهذا الموضوع معنا مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة. أهلا بك معنا سمير. مجمل الأوضاع لديكم في القطاع وكيف هي الأوضاع الآن؟
1: نعم ودي مساء الخير لك ومساء الخير لجميع المستمعين. يعني القصف الإسرائيلي يتسارع في 48 ساعة الماضية، تسارع في عمليات القصف الإسرائيلي. يعني عشرات الأهداف التي يعني استهدفتها الطائرات الإسرائيلية والمسيرات في مختلف مناطق قطاع غزة، لكن دعني أبدأ من مدينة غزة ومن شمال مدينة غزة، حيث يعني شهيدين وعدد من الإصابات جراء صباح هذا اليوم جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. القصف جاء من مسيرة إسرائيلية حلقت في أجواء شمال مدينة غزة، نقل الشهداء والإصابات إلى مستشفى الشفاء ومستشفى يعني المستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسط مدينة غزة. وأيضا استهداف، كان هناك استهداف نبقى في مدينة غزة، أيضا كان استهداف لمنزل في منطقة أو في حي الصبرة جنوني إلى الشرق من مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت بمسيرة يعني مجموعة من المواطنين مما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخرين بجروح في ذات القصف. أيضا في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة هناك كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين أيضا بمسيرة إسرائيلية أدى إلى الإصابات بين صفوف المواطنين، أيضا نقلوا إلى مستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. بالانتقال إلى وسط قطاع غزة، وسط قطاع غزة منذ الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة يتعرض لأبشع عمليات استهداف متزايدة ساعة بعد ساعة في وسط القطاع. نبدأ بمدينة دير البلح، مدينة دير البلح التي تعرضت منذ منتصف الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة إلى أكثر من 6 استهدافات. في آخر هذه الاستهدافات كانت في على مدخل مدينة دير البلح، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح مختلفة. استهداف سبق ذلك في مستشفى شهداء الأقصى، حيث قامت المسيرة الإسرائيلية أو الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف مستودع الأدوية يعني التابع لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. هذا القصف أدى إلى تدمير المستودع وتدمير المستلزمات الطبية التي كانت موجودة داخل هذا المستودع، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من خيام النازحين الملاصقة للمستودع، خاصة وأن هناك عدد كبير من الخيام المقامة في محيط مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. أيضا مدينة دير البلح شهدت استهدافات أخرى كانت يعني سبقت ذلك هذا الاستهداف على منزلين في استهدافين منفصلين، مما أدى إلى استشهاد مواطن في الاستهداف الأول وإصابات في الاستهداف الثاني في مدينة دير البلح. أيضا في وسط القطاع، ونبقى في وسط القطاع، حيث تم استهداف منازل، 3 منازل، 2 في أو أحد في أحدهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأيضا منزل آخر في مخيم المغازي شرق وسط القطاع، وبالتالي استهدافات متتالية، بالإضافة إلى تزامن عملية الاستهدافات مع نزوح يعني عدد كبير من المواطنين في سواء في مدينة دير البلح أو في مخيم النصيرات أو في مخيم المغازي. ويعني حتى بعد منتصف الليل كانت هناك حالات نزوح أو حركة نزوح كبيرة في تلك المناطق. أيضا بالانتقال إلى جنوب قطاع غزة، قبل قليل فقط تم استهداف خيمة للنازحين في منطقة المواصي إلى الغرب من مدينة دير إلى مدينة خان يونس، لما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح، في بعضهم حالات حرجة وصلت إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي العلاج. أيضا بقي نشير إلى أن قوة خاصة اقتحمت غرب مدينة خان يونس واختطفت أحد المواطنين في تسللت إلى تلك المنطقة، منطقة الموسم وهي منطقة الخيام خيام النازحين، واختطفت أحد المواطنين واختادته إلى جهة غير معلومة. هذه ربما آخر الأحداث وتسلسل الأحداث يعني خاصة مع التصعيد الحاصل في قطاع غزة وسلسلة الاستهدافات المكثفة التي تنفذها الطيران الحربي الإسرائيلي والمسيرات الإسرائيلية، مع استمرار عمليات نسف ما تبقى من منازل المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة وأيضا شرق مدينة خان يونس.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من قطاع غزة، كنت معنا سمير خليفة على كل هذه الإيضاحات. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الذي يشنه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر لعام 2023 إلى 73,349 شهيدا و174,162 ألف مصاب. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح قال إن تدمير قوات الاحتلال لمستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المنظمة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف. وأضاف فتوح أن هذه الجريمة تأتي في سياق القصف اليومي للمنازل المأهولة وقتل الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير الأحياء السكنية في سياسة ممنهجة للعقاب الجماعي وخلق كارثة إنسانية متفاقمة. إلى المحافظات الشمالية، ونتحول الآن إلى مراسلنا في الخليل عزمي بنات. أهلا بك معنا عزمي، مجمل التطورات لديكم اليوم.
2: أهلا بك واليوم بكافة أعداد المستمعين. يعني مجمل التطورات حقيقة ودية تتضمن وتتجه الأنظار نحو التجمعات البدوية في مسافة يرتجلون مدينة الخليل، سواء في منطقة خلت الحمص أو المفجرة أو خشم الدرج، والعشرات من التجمعات السكانية التي تتعرض في الآونة الأخيرة إلى حملة كبيرة يشنها قطعان المستوطنين ضد المواطنين العزل في تلك المناطق، إضافة إلى إقامة البؤر الاستيطانية في محاذاة منازل المواطنين وممتلكاتهم العامة. وبالتالي كل الفعاليات السلمية التي تنظم في تلك المناطق لاقت تهديدا واسع من قبل حكومة الاحتلال، وحالت دون الوقوف والتجمع والتواجد الفلسطيني في تلك المناطق، خاصة أن الاحتلال يستخدم سياسة العقاب الجماعي المتمثلة في تقطيع أوصال المسافر لمنع المواطنين إلى الوصول إلى أراضيهم الزراعية بالدرجة الأولى، ومن جهة أخرى أيضا تسهل عملية الاقتحامات والاعتقالات وتسهيل عملية اقتحام المستوطنين لتلك المناطق التي حقيقة تتعرض إلى انتهاكات مزدوجة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، وجنود الاحتلال الذين يلعبون ويكملون الدور من خلال الاعتداء على المواطنين وعلى ممتلكاتهم العامة من خلال التهديد أو من خلال الاعتقال والملاحقة. اليوم كأيضا سيكون هنالك كما كل يوم سبت من قبل قطعان المستوطنين من مستوطنة رمات تيشاي، من مستوطنة كريات أربعة خرصينة، الذين ينظمون مسيرات استفزازية تجوب أزقة البلدة القديمة وصولا إلى منطقة أو شارع بئر السبع. هذه المسيرات الاستفزازية التي ينظمها قطعان المستوطنين حسب ادعائهم لزيارة مقامات دينية هي حقيقة تزيد من كاهل المواطنين والتجار في تلك المناطق من خلال إجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم بقوة السلاح، بالإضافة أيضا إلى استفزازات المستوطنين المرين عبر أزقة البلدة القديمة والذين يقومون باستفزاز المواطنين، وبالتالي يكون هناك حركة مشددة تشنها حكومة الاحتلال على كل المنازل والأماكن المجاورة لتلك المسيرات الاستفزازية، ومن شأنها أيضا ما يقوم من اندلاع مواجهات ما بين الشبان وقوة الاحتلال الاحتلال الذين يستنكرون هذه المسيرات التي يقوم بها قطعان المستوطنين. أما في الوضع الميداني حقيقة ودية تعاني محافظة الخليل وما زالت من حالة من الإغلاق الكامل والشامل لكل أرجاء محافظة الخليل، من أكثر المحافظات التي يوجد بها حواجز إسرائيلية من خلال البوابات الحديدية الموجودة والمغلقة حتى هذه اللحظات، وأيضا إلى البوابات التي تم إنشاؤها مؤخرا والتي من شأنها أنها قسمت محافظة الخليل مربعات سكنية، وبالتالي زاد من معاناة المواطنين اليومية وزاد من كارهم في عملية التنقل والحركة، بالإضافة أيضا إلى فصل شمال مدينة الخليل عن جنوبها ووسطها. أما في عملية الاعتقال والاقتحامات في حدث ولا حرج، حقيقة معظم مناطق محافظة الخليل تتعرض بشكل يومي إلى حملة من قبل جنود الاحتلال الذين يستهدفون منازل المواطنين، سواء في منطقة إذنة، هذه المنطقة التي تتعرض في الآونة الأخيرة إلى حملة مداهمات ليلية واعتقالات يومية في تلك المنطقة، وصولا إلى مناطق الشمال وتحديدا في مخيم العروب ومنطقة سعير والشيوخ، وكل هذه المناطق التي تشهد حملة من الاعتقالات والمداهمات الليلية التي ينفذها جنود الاحتلال في ظل الإغلاق المستمر كما ذكرنا. وديع
0: نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا، كنت معنا من الخليل عزمي بنات. وأصيب أيضا مواطن وزوجته بجروح وردود إثر اعتداء مستوطنين عليهما أثناء تواجدهما في مزرعتهم في قرية بيت اللو شمال غربي رام الله. في بيت لحم أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاما بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فجار. في رام الله أصيب الطفل برصاص عصابات المستوطنين في الظهر مساء أمس في اعتداء على مزرعة أغنام غرب قرية المغير شمال شرقي المدينة. أما في نابلس فقد أصيب شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب قرب حاجز عورته، لذلك انسحبت قوات الاحتلال من عصير القبلية بعد ساعات من حملة اعتقالات وتحقيقات شملت عشرات المواطنين. ومتابعة الأوضاع الميدانية انضم إلينا مراسلنا ثائر الشريف من بيت لحم. أهلا بك معنا ثائر، مجمل التطورات الأوضاع لديكم اليوم.
3: مساء الخير وديع لك وللأخوة المستمعين. لا تتوقف اقتحامات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة، ولكن هناك مناطق محددة في محافظة بيت لحم يعكس جيش الاحتلال على اقتحامها بشكل يومي، وفي بعض الأحيان وديع لأكثر من مرة في اليوم الواحد. هنا أتحدث عن بلدات الخضر وبيت فجار على وجه الخصوص، والاقتحامات المستمرة اليومية طيلة أيام الأسبوع حتى أيضا في ليلة الجمعة على السبت، وأيضا في مساء السبت، معناه يعني هذه الأوقات هي أيام عطلة دينية لدى اليهود. الليلة الماضية كان هناك اعتقال لطفل وشاب من المحافظة، قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عبيدة وائل مصطفى الحروب البالغ من العمر 16 عاما خلال اقتحامها قرية واد فوكين غرب المحافظة. أيضا اعتقلت الشاب محمد سلامة الرشايدة على حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق المحافظة، والذي يفصل شمال ووسط الضفة الغربية مع أو عن جنوبها، وهو يعتبر شريان وممر الحياة والعبور الوحيد بين جنوب الضفة الغربية كما أسلفت مع وسطها وشمالها. أيضا كان هناك اقتحام آخر لبلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، إضافة إلى مناطق أبو نجيم ورفيدة ورخمة وزعتر والشواورة أيضا شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في هذه المناطق. الليلة الماضية كان هناك اقتحام أيضا لبلدة الخضر في جنوب محافظة بيت لحم بواسطة عدد من دوريات جيش الاحتلال. لا يوجد أي أهداف تذكر وديع وراء هذه الاقتحامات سوى عمليات الاستفزاز وترهيب المواطنين في هذه الاقتحامات، وهي قريبة من بلدات الدوحة ومخيم دهيشي، وفي بعض الأحيان قوات الاحتلال تقتحم وسط مدينة بيت لحم وتصول وتجول وتسير آلياتها في هذه المناطق دون أي أسباب تذكر سوى عمليات الاستفزاز بحق المواطنين، و أيضا المحال التجارية التي تقوم بإغلاقها في بعض الأحيان بقوة السلاح بطبيعة الحال، إضافة أيضا إلى الوقوف بالقرب من المساجد لحظة خروج المواطنين أو دخولهم إلى المساجد تحديدا صلاتي المغرب والعشاء على وجه الخصوص كما يحدث في بلدات الخضر وحسان غرب المحافظة وأيضا بيت فجار في جنوب المحافظة. أمس الجمعة كان هناك اقتحام آخر بات للأسف شبه أسبوعي لمنطقة برك سليمان السياحية والأثرية والتاريخية الواقع بين بلدتي الخضر وقرية الرطاس جنوب المحافظة، والاحتلال اقتحمت المنطقة وتمركزت تحديدا عند البركة الأولى ضمن ثلاث برك موجودة في المنطقة، وهاجمت المواطنين المتنزهين مع عطلة نهاية الأسبوع وأجبرتهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح، إضافة إلى إغلاق سوق تجاري، وأبلغت المواطنين بأن المنطقة هي منطقة مغلقة ويمنع الوصول إليها. قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين وديع طيلة الأسابيع القليلة الماضية وحتى الشهور المنصرمة أيضا صعدوا من اعتداءاتهم بحق المنطقة والتي تتمثل بمهاجمة المتنزهين وعدم السماح للمواطنين بالوصول إليها. الأدهى والأمر من ذلك هو زيارة عدد من أعضاء الكنيسة المتطرفين على رأسهم الإرهابيان المتطرفان ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بيتل سموتريتش وأيضا تسيفي سوكوت وأيضا الذي قام بخلع ملابسه والسباحة في هذه البرك، وعلى إثر ذلك قام أعداد من المستعمرين قبل ذلك وعقب ذلك أيضا بزيادة عدد المتوجهين والنازلين من مستوطنة إفراط وعدد من مستوطنات التجمع الاستيطاني الأكبر في جنوب الضفة أو في الضفة الغربية بأكملها تجمع الاستيطاني غوش عطيون بالتوجه إليها والسباحة فيها وإقامة أيضا طقوس تلمودية عدوانية في المكان، ولكن الهدف الأول والأخير هو السباحة في هذه البرك والتي تقع في منطقة تصنف بمنطقة ألف حسب اتفاقية أوسلو التي يتفلت منها وينفك منها الاحتلال الإسرائيلي، ولطالما أعلن ذلك علانية وتحديدا على لسان سموتريتش وإيتمار بن غفير، إضافة أيضا إلى ما تسمى بوزيرة الاستيطان أوريت بروك والتي قامت أيضا بزيارة هذه البرك عدة مرات، وهي بالمناسبة إحدى أهم المناطق الأثرية والتاريخية المضافة فلسطينيا على قائمة الأمم المتحدة للتراث والعلوم والثقافة اليونسكو، وهي كانت تاريخيا تمد القدس الشريف وتحديدا عين سلوان التي تدنو المسجد الأقصى المبارك، وهي توصل المياه أو تمت المسجد الأقصى المبارك تاريخيا بالمياه العذبة من قبل هذه البرك والتي تحتوي على أنظمة هندسية شديدة التعقيد لجر وإيصال المياه من منطقة تدنو القدس الشريف من ناحية الارتفاع، وبالتالي نتحدث عن نظام هندسي شديد التعقيد لم يستطيع المهندسين أو المهندسون حتى يومنا هذا بتسنيد وبتحليل وبتفسير هذا النظام الهندسي المعقد الموجود في هذه البرك، إضافة أيضا لاحتوائها على قلعة مراد التاريخية الأثرية وأيضا متحف يحتوي على الآلاف من القطع الأثرية والتاريخية الموجودة من داخل فلسطين التاريخية وأيضا من عموم بلاد الشام والعالم أجمع وأيضا من عموم أنحاء محافظة بيت لحم. نتحدث عن منطقة أثرية وتاريخية بنيت على أنقاضها أيضا مستوطنة إفراط الواقعة ضمن التجمع الاستيطاني غوش عطيون، إضافة إلى تمديد أو تمدد هذه المستعمرة نحو بلدة رطاس وبلدة الخضر في حي استيطاني جديد يسمى بيجان إيتام. هذا الاسم وديع هو اسم مسروق من خربة كنعانية آثارها لازالت قائمة حتى اليوم، وهي خربة إيتام أو عتام الكنعانية. المستوطنون أو المستعمرون سرقوا الاسم ووسعوا المستوطنة وسموا الحي الشمالي منها بحي جان إيتام في تلك المنطقة. أعمال التوسعة لشارع 60 الاستيطاني أو هو تاريخيا شارع القدس الخليل مستمرة على قدم وساق، ولكن بوتيرة وتسارع أكبر من أي سنة من السنوات الثلاث الماضية أو الأربعة الماضية منذ لحظة بدء
4: مشروع التوسعة والذي يعكف عليه الاحتلال ليكون ضمن المنطقة الجنوبية من مشروع ما يسمى بالقدس الكبرى، وهو المشروع الذي ينسف به الاحتلال الإسرائيلي مشروع حل الدولتين القائم على وجود دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. هذه المنطقة عندما نتحدث عن ما يسمى بمشروع القدس الكبرى وهو مشروع قديم متجدد موجود منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد جدده الرئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف الأسبق أرييل شارون، ومن ثم يعكف أيضا اليمين المتطرف وحكومة الاحتلال اليوم على تغذيته وعلى تمدده وتطبيقه على أرض الواقع، ما تسبب أيضا في قراراته العنصرية بالسيطرة على المزيد من الأراضي والدوار الاستيطانية وما يسمى بمشروع إيوان الاستيطاني الذي يقضم أيضا الآلاف من الدنومات وأراضي المواطنين شرق القدس وأيضا في المنطقة الواقعة شمال شرق محافظة بيت لحم. هنا أتحدث عن برية بيت لحم وهي منطقة خلابة وتصنف على أنها محمية طبيعية وديعة.
0: شكرا جزيلا لك. دعنا نتحول الآن إلى مراسلنا في رام الله الزميل أسيد صباح. أهلا بك معنا أسيد، مجمل التطورات هنا في رام الله لهذا اليوم.
5: نعم تحية لك وديع ولكافة السيدات والسادة المستمعين الكرام. صبيحة هذا اليوم سجلت مجموعة من الاعتداءات في محافظة رام الله والبيرة، أبرزها كان في بلدة بيتلو إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، حيث شهدت البلدة اعتداء من قبل المستوطنين على مواطن يبلغ من العمر 71 عاما وزوجته البالغة من العمر

0: 65 عاما حيث هاجمت المجموعات الاستيطانية منطقة الزرقاء في القرية واعتدوا على المواطن عصام رضوان وزوجته نهيل أثناء تواجدهم في مزرعتهم، ما أدى إلى إصابة الزوج بكسر في الساق وردود في غالبية أنحاء جسده بالإضافة إلى جروح في رأسه، وأيضا أصيبت الزوجة في كسر في مفصل اليد وأيضا جروح في رأسها عقب الاعتداء من قبل هذه المجموعات الاستيطانية، حيث ذلك تزامن مع إطلاق المستوطنين للكلاب في على باتجاه المواطنين نهيل وعصام. أيضا تزامنا مع ذلك يذكر أن بلدة المغير كانت قد شهدت يوم أمس إصابة طفل برصاص المستوطنين حيث هاجمت المجموعات الاستيطانية القرية مساء يوم أمس، وقاموا بالاعتداء على عدد من المواطنين وإطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين ومنازلهم. وفقا لمصادر محلية حيث هاجمت المجموعات الاستيطانية العديد من المناطق في البلدة وحاولوا تدمير المزيد من المحاصيل ومن المنشآت الزراعية والرعوية على أطراف بلدة المغير. هذا يأتي تزامنا مع تجديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة في مدينة رام الله، بالإضافة إلى ذلك انتشار المجموعات الاستيطانية في العديد من المناطق، حيث كانت يوم أمس قد سجل اعتداءات من قبل المجموعات الاستيطانية على المناطق ما بين بلدتي أم صفاء من الشمال الغربي لمدينة رام الله وقرية دير السودان، حيث اقتحم مجموعة من المستوطنين تلك المنطقة برفقة مواشيهم وأبقارهم وقاموا بإطلاق المواشي في أراضي المزارعين والاعتداء على أيضا المزروعات وعلى المواطنين الذين كانوا يتواجدون في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا في رام الله أسيد إصباح. كما واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من قرى عريف وعينبوس وبرقة في نابلس، وأيضا قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام بلدة طمون في محافظة طوباس مواطن آخر خلال اقتحامها لهناك، كما تأتي هذه ضمن حملات تصعيد. بشأن سياسي دانا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أن المملكة المتحدة ترفض بشدة الهجمات التي ينفذونها ضد التجمعات الفلسطينية. وقال دوتي في بيان إن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي العنف، محذرا من أن الإفلات من العقاب يفاقم التطرف. نتحول الآن إلى مراسلنا في قلقيلية أنال الجدع. أهلا بك معنا أنال، مجمل التطورات لديكم اليوم في المحافظة.
2: نعم مساء الخير ودي أولي السادة المستمعين. يعني حقيقة نتحدث عن محافظة قلقيلية حيث الاعتداءات الإسرائيلية سواء من قبل جيش الاحتلال أو حتى المستوطنين لا تتوقف. نتحدث عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية حجة إلى الشرق من مدينة قلقيلية، وهي الثانية خلال أيام قليلة خاصة في المنطقة الشرقية، وذلك بعد أن أقام المستوطنون أيضا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية كفر قدوم. وبالتالي نتحدث عن تزايد أعداد هذه البؤر على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية وإلى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. الآن يعني مخاوف جديدة لدى المواطنين في المنطقة الشرقية من أن تكون هذه البؤر الجديدة منطلقا لتنفيذ الاعتداءات بحقهم، كما جرى في الأسبوع الماضي عندما هاجم عشرات المستوطنين قرى فرعتا وإمتان وجيت، وأسفر ذلك عن عدد من الإصابات وحرق عدد من ممتلكات المواطنين في تلك المنطقة. وبالتالي نتحدث عن أن المنطقة الشرقية في محافظة قلقيلية تتعرض لاعتداءات كبيرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، وأيضا

0: نتحدث عن الاستيطان بشكل عام في المحافظة. يعني في السابق كنا نتحدث عن بناء وحدات استيطانية هنا أو هناك، لكن الآن نتحدث عن بناء أحياء جديدة يتم العمل عليها ويتم إنشاؤها في المستوطنات القائمة، ونحن نتحدث عن نحو 25 تجمع استيطاني تجثم على أراضي محافظة قلقيلة. كل هذه التجمعات الاستيطانية يتم العمل على إنشاء أحياء جديدة وعلى حساب أراضي المواطنين المعزولة خلف جدار الفصل العنصري. يعني سلطات الاحتلال تقدم كامل الدعم للمستوطنين في تنفيذ هذه الأعمال وفي تجريف أراضي المواطنين. يعني أسابيع قليلة ويدخل موسم الزيتون، هناك مخاوف كبيرة لدى المزارعين من أن يكون هذا الموسم موسم الاعتداءات الاستيطانية على المواطنين، وموسم لأن يحوله المستوطنون لموسم دماء، خاصة في ظل الاعتداءات المتزايدة وفي ظل الهجمات المستمرة للمستوطنين على المواطنين في أغلب مناطق محافظة قلقيلة. بالحديث عن الأوضاع الميدانية، نتحدث عن اقتحام لجيش الاحتلال في ساعات فجر هذا اليوم لمدينة قلقيلة، خلاله تم مداهمة عدد من منازل المواطنين والعبث وتخريب وتدمير محتويات هذه المنازل التي تم مداهمتها. كذلك الحال في بلدة عزون لم يختلف المشهد، حيث جيش الاحتلال داهم البلدة واقتحم عدد من منازل المواطنين وعمل على تخريب وتدمير محتويات هذه المنازل. حقيقة يعني وديع هذه صورة المشهد في محافظة قلقيلة التي تتغير بين الفينة والأخرى نتيجة تصاعد هذه الاعتداءات.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من قلقيلية أنا الجدع.

وفي الشأن السياسي، كما تحدثنا قبل قليل، حيث دان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. بريطانيا أكدت أيضا رفض توسيع المستوطنات، معتبرة أنها تقود إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد من انعدام الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. دوتي قال إن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها.

0: نرحب الآن بمراسلتنا في جنين ابتهال فطيمي. أهلا بك معنا ابتهال، مجمل التطورات لديكم في المحافظة اليوم.
1: نعم وديع، مساء الخير لك، مساء الخير لكافة السادة المستمعين، وحياكم الله في مدينة جنين والتي تشهد بالفعل عدوان احتلالي قائم عليها للسنة الثانية على التوالي 20 شهرا مرت، وما زالت جنين تعاني الأمرين جراء تلك السياسات الاحتلالية الهمجية التي تحاول قوات الاحتلال جاهدة تطبيقها على الأرض بشكل يومي. هذا يتمثل بمجمل الاقتحامات الصباحية المسائية، تحويل المنازل إلى سكنات عسكرية، عرقلة حركة المواطنين وتدقيق في هوياتهم، وفي بعض الأحيان احتجازهم لساعات طويلة، وفي بعض الأحيان أيضا وديع يعني يتم اعتقالهم. وبالتالي هي سياسات كما ذكرنا قبل قليل تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي تطبيقها بالقوة وفرضها ضمن وقائع جديدة على الأرض هنا في مدينة جنين. وبطبيعة الحال طبعا لا يخفى على أحد ما تمر أو ما مر به وما يزال مخيم جنين من هجمات عليه متتالية بعد أن حولته قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى سكنة عسكرية مغلقة بالسواتر الترابية و بالبوابات الحديدية. والآن كل من يحاول الاقتراب من مخيم جنين، من دخول مخيم جنين، يتم إطلاق الرصاص عليه بصورة مباشرة واستهدافه بوابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. أحياء مدينة جنين أيضا هي في صلب المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذا ما تحدثنا عن حي الجبريات المتاخم لمخيم جنين والمطل عليه، والذي يشهد منذ أشهر معدودة يعني عمليات عسكرية واضحة متمثلة بإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في هذه المنطقة تحديدا، نظرا لأهميتها وموقعها الاستراتيجي كونه مطل على مخيم جنين. إذا معرجنا إلى حي خروبي وحي الزهرة، جميعها هذه الأحياء داخل مدينة جنين أيضا تشهد اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومداهمة منازل. وعندما نقول وديع مداهمة منازل، يعني لك أن تتخيل حالة الخراب الواسع التي تعم هذه المنازل التي تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه العائلات الآن بحاجة إلى أشهر لترميم ما دمرته قوات الاحتلال لدى دخولها إلى منازل المواطنين في أحياء مدينة جنين. وحال جنين كحال كل قرية وكل بلدة تابعة للمحافظة، يعني يكاد لا يمر يوم على هذه القرى والبلدات التي تقع إلى الجنوب من مدينة جنين، إلى الشمال منها، إلى الغرب منها، وإلى الشرق حتى منها، إلا وتشهد اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. توسيع رقعة الاستيطان هذا أمر لافت جدا هنا في مدينة جنين، خاصة أنه البارحة كان قرار بوضع اليد على أكثر من مساحة أكثر من 200 دونم من أراضي المواطنين، بالإضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية جديدة بين قريتي فقوعة وعربوني داخل مدينة جنين. أمر يعني يدق ناقوس الخطر داخل المدينة التي بالفعل يعني كانت لسنوات هي مرتاحة بين قوسين من الاستيطان من المستعمرين، إلا أن هذا يعني توغل الاستيطاني والشبح بات يطول برأسه على مدينة جنين، ونحن نعيش هذا الواقع المؤلم بكل الكلمة من معنى. إذا ما تحدثنا ودي عن جانب الاقتصادي داخل مدينة جنين، هو تراجع اقتصادي لافت داخل المدينة، خسائر تكبدتها المدينة بالفعل يعني بلغت أكثر من 400 مليون دولار، يعني معاناة بكل الكلمة من معنى داخل مدينة جنين، ليس فقط للمواطنين إنما للنازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال على أن نزوح من داخل مخيم جنين. وتحت تهديد السلاح نحن نتحدث عن 25 ألف نازحا تقريبا ما زالوا كابدون العيش في ظروف إنسانية صحية معيشية جدا صعبة للغاية. في جنين صورة قاتمة جدا من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية. هذا كله يرجع إلى سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي بالفعل بات يطبقها في أكثر من موقع داخل مدينة جنين. نعم وديع،
0: شكرا جزيلا لك مراسلتنا ابتهال الفطيمي، كنت معنا من جنين.

0: ومستمرون معكم نتحول الآن إلى محافظة الكرم، وينضم إلينا من هناك مراسلنا الزميل معين شديد. أهلا بك معنا معين، مجمل الأوضاع لديكم في المحافظة لهذا اليوم؟
1: تحياتي لك وديع. يعني حقيقة وضع طول كرم لا جديد، هو استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة وعلى مخيمي طول كرم ونور شمس لليوم 553 على التوالي، في ظل استمرار معاناة النازحين من أبناء المخيمات باتجاه المدينة وباتجاه بلدات وقرى المحافظة، توازي قوات الاحتلال على مدار الساعة على امتداد الشارع الرابط ما بين بوابة شنيعوز غرب طول كرم باتجاه مخيم نور شمس، وحيث تواصل قوات الاحتلال السيطرة على العديد من المباني السكنية في محيط المخيمين وتحولهما إلى سكنات عسكرية ونقاط مراقبة، مع استمرار قوات الاحتلال بالتواجد على امتداد شارع كرم نابلس كمالة المخيم لمنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم لإخراج ما يمكن إخراجه من مقتنيات هذه المنازل مع استمرار نزوحهم. في مخيم طول كرم هناك تواجد قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية والجنوبية للمخيم، وقوات الاحتلال تسير دوليات راجلة ومحمولة في هذه المناطق وتقوم بمطاردة المواطنين وإطلاق العيرة النارية باتجاههم لمنعهم من الوصول أيضا إلى المخيمات. في مدينة طول كرم هناك تحركات جهاديات الاحتلال في الحي الشمالي والحي دوار شويكي وأيضا في شارع جامعة القدس المفتوحة. قوات الاحتلال أيضا تواصل مداهمة العديد من البلدات والقرى في المحافظة، خصوصا في منطقة الشعروية شمال مدينة طول كرم،

0: كل قوات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف المرتبات والتدقيق ببطاقات هويات الركاب. حيث كانت قوات الاحتلال أبلغت المواطن حاتم مهداوي من ضاحية شويكي بقرار هدم منشأة صناعية له قريبا من جدار الفصل العنصري المقام على حساب الأراضي الفلسطينية. تواجد قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المنصوبة على مداخل المحافظة تحديدا حاجز جبارة وحاجز عناب. حاجز عناب انفتح وديع يخضع لمزاجية قوات الاحتلال المرابطة على هذا الحاجز في ظل صعوبات بالغة يواجهها الأهل من الداخل الفلسطيني في الوصول إلى مدينة طول كرم خصوصا أيام السبت. بعض شوارع طول كرم وديع هذا النهار بدت وخاصة في ظل الأحوال الجوية وصعوبة وصول الأهل من الداخل وكأنها تخضع لحظة تجول وديع.
1: نعم شكرا جزيلا لك، كنت معنا مراسلنا من مدينة طول كرم معين شديد. وبهذا نصل إلى نهاية هذه المتابعة، شكرا للمتابعة، بأمان الله دائما.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
2: أهلا بكم مستمعينا، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج، الداخل سالك، بوابة عطارة سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عنسينية سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالك، سلواد يبرود سالك، دير الجرير سالكة، سنجل مغلقة، بوابة ترمسعية مغلقة، بوابة النبي صالح سالك، ودير نظام سالك، دير أبو مشعل سالك، دوار مخمس سالك، كفر عقب أزمة، قلنديا كثافة سير، جبع سالك، حزمة كثافة سير باتجاه عناتة، عناتة سالكة، زعيم سالك، العزرية أزمة باتجاه الشمال، الطيبة كراميلو سالكة، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، زيف مغلقة، بني نعيم سالكة، الفحص سالك، النبيون سالكة، سعير سالك، دوار تقوع سالك، دورة سالكة، الفوار سالكة، المنشية مغلقة، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلقة، العروب العجوري مغلقة. نختم حالة طرق لهذه اللحظة بمحافظات الشمال، مدخل سلفيتا الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، الساوية سالكة، وقراوة سالكة، وبوابات يتمى سالكة، جسر أودلا سالك، بوابات حوارة مغلقة، زعتر سالك، ما يسمى إتسار سالك، مفترق جيد سالك، عقربة سالك، عورتة سالك، دير شرف أزمة وتفتيش للخارج، سرة سالك، حاجز عنبتة مغلق للخارج، الداخل سالك، المربع سالكة، بوابة بورين سالكة، حاجز 17 سالك، وادي قانا سالك، الفندق سالك، وبزارية سالك، وسيلة الظهر سالكة، وعين شبلي أزمة للخارج. دائما تابعوا التطورات الطرق لحظة بلحظة، ورفقتكم السلامة.
1: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.
0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين، هذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارة للاحتلال على مدينة دير البلح في قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 3. طيران الاحتلال يستهدف مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تدميره وتشريد عشرات العائلات النازحة كانت تقيم قربه. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,349 شهيدا و 174,162 ألف مصاب. إصابة مواطن وزوجته بجروح وردود باعتداء المستوطنين عليهم أثناء تواجدهم في مزرعاتهم في قرية بيتلو في رام الله. إصابة طفل يبلغ عمره 17 عاما برصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار في بيت لحم. قوات الاحتلال تغلق الطريق بين قريتي أبو فلاح وترمس عيا في رام الله، وتقتحم مزرعة في منطقة شعب اللوز ببلدة المغير في رام الله. السيد الرئيس محمود عباس يتسلم في مقر رئاسة في مدينة البيري تقرير المحكمة الدستورية العليا والتقرير السنوي لدار الإفتاء الفلسطينية للعام 2025. وزارة الداخلية ونقابة المحامين تعلنان بدء استقبال طلبات إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة والدراسات العليا في قطاع غزة. الدفاعات الجوية الكويتية تحبط هجوما من سيارات إيرانية استهدف منشآت حيوية. شبكة سي بي اس نيوز تنقل عن مصادر بين الولايات المتحدة وإسرائيل يستعدان لشن هجوم على بنى تحتية في إيران قد يبدأ نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل. اندلاع حريق في بلدة كفر رمان جنوب لبنان بفعل طائرة مسيرة للاحتلال. أخيرا، أجواء شديدة الحرارة اليوم، درجات الحرارة أعلى معدلاتها بحوالي 7 درجات مئوية. بأمان الله.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

الحجر ونهز فيه القدر نحمل بدينا الحجر ونهز فيه القدر ونهز عرش الليل والخوف منها

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

تتغير ملامح المكان، تبقى حكاياته حية. ومن بين أثار الحرب وتحولات الزمن، نعود لنبش ذاكرة الشوارع والمعالم التي صنعت ملامح الوطن. صوت فلسطين يقدم جذور البقاء، رحلة وثائقية نستعيد فيها سيرة الأماكن التي شكلت هويتنا وظلت شاهدة على تاريخ الوطن وحضوره. إعداد وتقديم إيمان البطراوي.

صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. نلتقي بكم اليوم في الحلقة الأولى من برنامجكم الوثائقي جذور البقاء، البرنامج الذي نفتح فيه أرشيف المكان ونستعيد ذاكرة الشوارع والأحياء والمعالم التي شكلت هوية غزة، لنروي حكاياتها كما عاشها أهلها وكما بقيت شاهدة على تحولات الزمن. في جذور البقاء مستمعينا الكرام، لا ننظر إلى المكان باعتباره حجارة وجدرانا فقط، بل باعتباره شاهدا على الإنسان، على خطوات وتجاربه وأحلامه وتحولاته. فالأماكن لا تحفظ أسماءها فقط، بل تحفظ أصوات الذين مروا بها وتفاصيل الحياة التي نشأت حولها. وفي حلقتنا الأولى نبدأ من شارع لم يكن مجرد طريقا في قلب المدينة، شارع حمل حركة التجارة واحتضن المؤسسات وشهد تفاصيل الحياة اليومية لأجيال من أبناء غزة. فكيف تحول هذا الشارع من محور في مدينة تتسع إلى رمز يختصر جانبا من حكاية غزة؟ وكيف ارتبط اسمه تاريخ المدينة وتحولاتها السياسية والاجتماعية؟ وكيف يحاول المكان اليوم استعادة نبضه بعد الحرب الأخيرة التي غيرت كثيرا من ملامحه؟ في هذه الحلقة نفتح سجل شارع عمر المختار من الجذر إلى البقاء. كونوا معنا.

كانت شارع عمر المختار، لابد أن نعود إلى تاريخ مدينة غزة، تلك المدينة الضاربة في عمق التاريخ التي احتفظت لقرون بنواة قديمة تشكلت من أحياء الدرج وحي الزيتون والتفاح، حيث كانت الأسواق والأزقة والمساجد.

تشكل قلب الحياة اليومية. لكن بدايات القرن العشرين حملت معها تحولات جديدة، فمع تزايد عدد السكان واتساع الحركة التجارية بدأت المدينة تحتاج إلى مسارات أكثر اتساعاً تربط مركزها التاريخي بالمناطق التي أخذت تنمو خارج النواة القديمة. ومن هنا برز هذا المسار الذي عرف قديماً باسم الشارع الكبير، ثم حمل اسم شارع جمال باشا، قبل أن تقرر بلدية غزة في عهد رئيسها فهمي الحسيني إطلاق اسم شارع عمر المختار، تخليداً للمجاهد الليبي عمر المختار، بخطوة عكست روح التضامن العربي في مواجهة الاستعمار. ومنذ ذلك الوقت لم يعد الشارع مجرد عنوان على خارطة المدينة، بل أصبح جزءاً من ذاكرتها، فقد عاصر مراحل تاريخية متعددة، من الانتداب البريطاني مرورا بالإدارة المصرية بعد عام 1948، ثم الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وصولا إلى مختلف المحطات الوطنية التي عاشها أبناء قطاع غزة، وحتى الحرب الأخيرة منذ أكتوبر عام 2023. وخلال هذه العقود كان شارع عمر المختار مسارا للمسيرات الوطنية ومواكب التشييع، ومركزا للحركة التجارية والإدارية، ومكانا يلتقي فيه الناس في تفاصيل حياتهم اليومية. ولهذا فإن ما أصاب الشارع خلال الحرب الأخيرة لم يكن مجرد تغيير في شكل المباني، بل مس واحدا من أبرز الأماكن التي ارتبطت بذاكرة الغزيين. ومع ذلك بقي شارع عمر المختار شاهدا على تاريخ المدينة وعلى قدرة المكان على البقاء مهما تغيرت ملامحه. عزيزي المستمع، تاريخ الشوارع لا يحفظ في الكتب وحدها، فالمكان لا يصبح جزءا من ذاكرة الناس بسبب اسمه فقط، بل بسبب الحياة التي دارت فيه والوجوه التي عرفته والتفاصيل الصغيرة التي صنعت يوميات أهله. فخلف كل محل حكاية، وخلف كل زاوية ذكرى، وخلف كل خطوة على رصيف هذا الشارع إنسان ترك أثر أو حمل معه قصة لا تزال حاضرة في الوجدان. فكيف كان يبدو شارع عمر المختار؟ وكيف أصبح هذا الشريان صورة مصغرة عن مدينة غزة؟ دعونا نمضي في جولة بين محطاته ونستعيد المكان كما عرفه أهله. عمر المختار عبر قلب مدينة غزة، رابطا بين مناطق شكلت على امتداد عقود ملامح الحياة فيها. وتبدأ الرحلة من جهة الشرق عند ميدان فلسطين أو ما يعرف بالساحة، حيث يلتقي قلب المدينة التاريخي بأسواقها العريقة، هناك بالقرب من سوق القيصارية وسوق فراس الشعبي. كانت غزة تستيقظ كل صباح على إيقاع لا يهدأ، أصوات الباعة، حركة المتسوقين، رائحة القهوة والبهارات والخبز الطازج، وأصوات الحرفيين الذين حافظوا على مهن توارثتها الأجيال. لم تكن تلك الأسواق مجرد أماكن للبيع والشراء، بل كانت فضاء اجتماعيا يلتقي فيه الناس ويتبادلون الأخبار ويصنعون تفاصيل حياتهم اليومية.
كان صاحب المتجر يعرف زبائنه بأسمائهم، وكان فنجان قهوة أو حديث عابر أمام محل قديم كافيا ليصبح جزءا من ذاكرة المكان. ومن قلب الأسواق القديمة يمتد الشارع غربا نحو مفترق السرايا، أحد أهم مراكز الحركة الإدارية والمواصلات في غزة. هناك اعتاد الناس إنجاز معاملاتهم والانتقال بين أحياء المدينة والمرور اليومي نحو أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم. كان مفترق السرايا أكثر من نقطة عبور، بل ملتقى للموظفين والطلاب والتجار وأصحاب المصالح، تختلط فيه حركة المدينة كلها. ثم يواصل الشارع امتداده نحو منطقة الرمال، الواجهة التجارية والثقافية لمدينة غزة. هناك تنتشر المحال التجارية والمكاتب والمكتبات والمقاهي التي احتضنت جانبا من الحياة الثقافية والاجتماعية، وشهدت لقاءات الأدباء والصحفيين والطلبة ورواد المدينة. في هذا الامتداد كانت غزة القديمة تلتقي بغزة الحديثة. التاريخ يجاور العمران، والأسواق الشعبية تقف إلى جانب المباني الحديثة لتصنع جميعها صورة واحدة لمدينة لم تتوقف عن الحركة. وهكذا لم يكن شارع عمر المختار مجرد خط يصل بين نقطتين، بل كانت مساحة تجمع التجارة والإدارة والثقافة والتعليم والحياة اليومية. كان الشارع مرآة لغزة، وكل من سار فيه ترك شيئا من حكايته وحمل معه شيئا من حكاية المدينة. عمر المختار الذي حمل صورة الحياة في غزة لعقود طويلة دخل مرحلة مختلفة مع الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023. فالحرب لم تغير ملامح الشارع فحسب، بل أصابت تفاصيل الحياة التي ارتبطت به، الأسواق التي كانت تضج بالحركة، والمحال التي اعتاد الناس ارتيادها، والمؤسسات التي شكلت جزءا من المشهد اليومي. كلها تأثرت بما خلفته الحرب، مباني تعرضت للدمار، واجهات تغيرت، وأماكن كانت تمتلئ بأصوات الباعة والمتسوقين غلب عليها الصمت. لكن قصة المكان لا تنتهي عند صورة الدمار، فالشوارع لا تعيش بالحجارة وحدها، بل بالناس الذين يعرفونها ويحفظون تفاصيلها ويحملونها معهم أينما ذهبوا. في ظل الحرب والنزوح بقيت أسماء الشوارع حاضرة في ذاكرة أهلها، فالتي ابتعد عن بيته ما زال يتذكر الشارع والمتجر والسوق والزاوية التي كانت جزءا من يومه. وفي قلب هذا المشهد يحاول الغزيون إعادة الحياة بما يستطيعون، محل يفتح أبوابه من جديد، وبائع يرتب ما تيسر من بضاعته على بسطة بسيطة، ومرة يعودون إلى طرقات يعرفونها رغم ما تبدل فيها. شارع عمر المختار اليوم كما عرفته غزة قبل الحرب، لكنه لم يغب، فالمكان يبقى حيا ما دام أهله يعرفون الطريق إليه ويحفظون اسمه ويواصلون الحكاية. وهنا يتجلى معنى

0: رحلاتنا مع برنامج جذور البقاء لم نكن نبحث عن شارع في خريطة فقط، بل كنا نبحث عن ذاكرة مكان حمل وجوه الناس وأصوات الحياة وتفاصيل مدينة كاملة. شارع عمر المختار لم يكن مجرد طريق يصل بين شرق غزة وغربها، بل كان شاهدا على مراحل كثيرة من تاريخ المدينة، على تحولاتها وأسواقها ومؤسساتها، وعلى الأجيال التي عبرت هذا الشارع وتركت فيه أثرا. ورغم ما تغير في ملامحه خلال الحرب، يبقى المكان حاضرا ما دامت ذاكرته حية، وما دام أهله يحملون أسماءه وحكاياتهم. فالأماكن لا تقاس فقط بما تبقى من حجارتها، بل بما تختزنه من تاريخ وما تتركه من أثر في قلوب الذين عاشوا فيها. كنت معكم إيمان البطراوي في برنامج جذور. نلتقي في الحلقة القادمة مع جذر جديد من جذور غزة، نفتح فيه صفحة أخرى من ذاكرة المكان. فلكل مكان جذر، وفي كل جذر حكاية. هذه الحلقة من إخراج الزميل محمد أبو سمرة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد. فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرضك.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. استشهاد 3 مواطنين اليوم بقصف الاحتلال وانتشار وفاة 112 شهيدا من عائلة الحسينة من تحت أنقاض منزل في حي صبرا. مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية في صوريف ويقيمون بؤرة استيطانية في عزموت. السيد الرئيس يتسلم تقرير سنوي المحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء. التنفيذية تبحث الأوضاع في الأرض الفلسطينية وترحب بإعلان الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. تمكن الدفاع المدني في مدينة غزة من انتشار وفاة 112 شهيدا من تحت أنقاض منازل عائلة الحسيني في حي الصبرة بعد أعمال بحث استمرت نحو أسبوعين. هذا واستشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر بقصف الاحتلال على مدينة دير البلح وحي الشيخ، وأصيب عدد المواطنين بغارة مسير الاحتلال على مواصي خان يونس جنوب القطاع. واستهدف طيران الاحتلال مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى ما أدى إلى تدميره وتسبب في تشريد عائلات نازحة كانت تقيم قريبة من تلك الخيام. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى حوالي 73,349 شهيدا و 174,000 من المصابين. فالضفة أصيب مواطن وزوجته بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليهم أثناء تواجدهم في مزرعتهم في قرية بيتلو في رام الله. في نابلس أقامت عصابات الاستيطان بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية عزموت. في الخليل أحرقت عصابات المستوطنين اليوم مركبة وألحقت أضرارا بأخرى فيما حاولت حرق منزل وخطت شعارات عنصرية على جدران منزل في بلدة سوريف. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 11 عاملا في بادية يطا بعد الاعتداء عليهم بالضرب. في بيت لحم أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاما بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت فجار. في رام الله أصيب طفل بالرصاص المستوطنين في الظهر مساء أمس في اعتداء على قرية المغير في المدينة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال طفلا خلال اقتحام بلدة طمون في محافظة طوباسة وآخر خلال اقتحام قرية واد فوكين وشاب على حاجز كونتينر في بيت لحم. تسلم السيد الرئيس محمود عباس اليوم تقرير المحكمة الدستورية العليا لعام 2025، وذلك خلال استقباله لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار علي مهنا، وأطلعه على أبرز نتائج التقرير والإنجازات للمحكمة. بدوره أشاد رئيس بعمل المحكمة الدستورية العليا وما حققته مؤكدا أهمية تعزيز سيادة القانون. كما وتسلم السيد الرئيس تقرير سنوي لدار الإفتاء الفلسطينية لعام 2025، وأطلع المفتي العام لقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الرئيس على الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون في مدينة القدس جراء سياسات الاحتلال والتضييق واقتحام المسجد الأقصى والاعتداءات على أماكن دينية الإسلامية والمسيحية المقدسة. بدوره أشاد الرئيس بعمل دائرة الإفتاء مؤكدا أن القدس الشرقية مقدساتها ستبقى هي العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعي في القدس وجميع الأرض الفلسطينية. عقدت اللجنة التنفيذية منظمة التحرير اليوم اجتماعا

برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، وبحثت التطورات الميدانية والسياسية، وتابعت الأوضاع على الأرض واتخاذ قرارات بحماية حقوق شعبنا وتعزيز صموده على أرضه، وحذرت من التصعيد لخطير الأوضاع جراء استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير حماية للمواطنين. ورحبت بإعلان الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدت الالتزام بالذهاب للانتخابات بمواعيدها والحوار الوطني لإنجاحها. أطلع وفد قيادي الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون على التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني في الخارج وتحديدا في لبنان، والترتيبات لإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي في الداخل. واستعرض الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات للجيش اللبناني ومنح اللاجئين الحقوق الإنسانية تنفيذا لمخرجات القمة الفلسطينية اللبنانية المشتركة التي جمعت الرئيسين محمود عباس ونظيره اللبناني في أيار من العام الماضي. وشرح الوفد الأوضاع في الضفة الغربية والمعاناة والعدوان المستمر على قطاع غزة. أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع نقابة الداخل المحاميين عن بدء استقبال طلبات إصدار جوازات السفر في مقر النقابة داخل قطاع غزة في إطار الجهود الرامية لتسهيل إجراءات وتنظيم عملية استقبال الطلبات وسرعة الإنجاز. وأكدت أن استقبال الطلبات يشمل طلبة الثانوية العامة العام الدراسي 2025-26، حيث تم اعتماد نقابة المحامين جهة رسمية لاستقبال الطلبات، وتبدأ بالحصول على نموذج الطلب من مكاتب المعتمدة مقابل 20 شيكل، ثم استكمال البيانات وتقديمها في مقر النقابة، فيما تبلغ رسوم إصدار جواز السفر 230 شيكلا لكل طلب. دوليا أفادت شبكة CBS News بأن الولايات المتحدة وإسرائيل استعدتا لاحتمال شن هجوم واسع على بنية تحتية مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران قد يبدأ خلال نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، وقد أبلغت إسرائيل بالخطط ويتم التنسيق مع واشنطن. أخيرا في هذه النشرة، يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ودرجات الحرارة على معدلاتها بحوالي 7 درجات مئوية. هذه النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج هي والمجتمع، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.
1: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج هي والمجتمع. برنامج يفتح الأبواب المغلقة ويمنح الكلمة لمن حرمت منها طويلا. سنتحدث عن كل ما تحمله المرأة الفلسطينية في داخلها من قوة وانكسار، وعن المسافة التي ما زالت تفصلها عن حقها كاملا. في كل بيت، في كل شارع، امرأة تستحق أن تسمع، لأن كرامة المرأة ليست تفصيلا بل هي جوهر كرامة المجتمع. في هذه الحلقة نناقش قضية حساسة تمس حياة كثير من النساء، العنف ضد المرأة. لماذا تصمت بعض النساء؟ وكيف يمكنها حماية نفسها وطلب المساعدة؟ ومن يقف إلى جانبها عندما تشعر أنها وحيدة؟ نسأل دائما ماذا تشعرين، لكننا نادرا ما نتوقف لنسمع الإجابة كما هي. ضيفتنا اليوم لن تتحدث عن الألم فقط، بل ستكشف كيف يتحول الألم إلى قوة. نستضيف الأخصائية النفسية الأستاذة رائدة محمد. أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا فيك
1: أستاذي رائدة. في كتير نساء بتعرضوا للعنف وبسكتوا، هل الصمت عن العنف هو خيار بتتخذه المرأة أم هو نتيجة للخوف والصدمة والسيطرة النفسية اللي بيمارسها المعنف؟
2: موضوع كتير حلو بصراحة، وموضوع يعني قيم للمرأة. الصمت عن العنف بأغلب الحالات هو مش اختيار حر، هو نتيجة مباشرة اللي بنسميه في علم النفس دائرة العنف.
1: نعم.
2: بالعادة المعنف ما بيستخدم القوة الجسدية للعنف، اللي بيستخدم التخويف، الإهانة، العزل، التهديد، التحكم، وهي بنسميها برمجة. بتصير هون بتصير المرأة تخاف تدريجيا، تفقد ثقتها بنفسها، قدرتها على اتخاذ القرار. بعد فترة المرأة بتدخل بما يعرف بالعجز المتعلم والمكتسب، وهون حتى احنا في الجلسات النفسية دائما بنلجأ لعلاج المرأة من العجز المتعلم، بنحاول ان نفك تعلقها المرضي او التعلق المفرط في المعنف.
1: ليش بعض النساء بيضطروا انهم يكملوا في علاقة مؤذية بكل معنى الكلمة، رغم انه ابواب النجدة ممكن انها تكون مفتوحة امامهم؟
2: بالحقيقة ابواب النجاة مش مفتوحة، هي من الخارج تبدو لنا انها مفتوحة، لكن المرأة اللي بتعيش بالعنف ترى الواقع بطريقة مختلفة شوي. اول اشي هي عايشة بحالة ضغط نفسي مستمر، ففي عوامل كتير بتخليها تضل. اول اشي عندها الخوف من الانتقام، خوفها على أطفالها لو كان عندها أطفال، اعتمادها المالي، وللأسف أحيان بيكون في غياب للدعم الأسري، يعني هي لو بدها ترجع ما في دعم أسري كامل. أحيان كمان بيكون تعلق وحب للشريك، وبيكون في أمل إنه هذا الشريك يتغير، خاصة إذا كان بيعتذر بطريقة مناسبة لها وطريقة تلمس قلبها. المعنف أحيانا بيكون عارف المفاتيح اللي بيقدر يوصل لزوجته فيها، وأحيانا كمان المعنف بيرجلها عن محيطها، فهي بتشعر إنه ما في أبدا طرق للنجاة أو ما في مكان آمن تلجأ له أكثر منه. وهي دائما الممارسة بشكل كبير، العزل عن المحيط. لهيك احنا يعني ما نحكم عليها بالضبط ابدا، احنا بنفهم انه قرار المغادرة لحظة واحدة مستحيل، والعملية بتحتاج امان، فهم، خطة، واشخاص يساندوها لحتى تستعيد نفسها وتقدر تاخذ هذا القرار.
1: استاذي رائدة، كيف العنف ممكن يغير شخصية المرأة، يغير نظرتها لحالها، وشو ابرز الاثار النفسية اللي ممكن انها تستمر حتى بعد انتهاء العنف؟
2: هلا العنف بالعادة ما بيترك كدمات على الجسد، لأنه الكدمات الجسدية هي معالجة، ولكنه بيترك ندوب في الشخصية. مع الوقت المرأة بصير شعورها إنها بلا قيمة، تفقد ثقتها بنفسها، تصبح كثيرة الاعتذار أكثر، مترددة في اتخاذ أبسط قراراتها، لأنها تعودت أنها دائما هي ملامة، دائما هي مذنبة. هون تظهر عليها أعراض القلق، الاكتئاب، النوم، ونوبات الهلع، وهي يعني كتير قاعدة بتتكرر عند نساء معنفات، نوبات الهلع والعزلة، والشعور الدائم إنها هي خايفة الآن، حاسة إنها رح تفقد جزء من نفسها. وبتعاني بعض النساء من اضطراب أيضا بعد الصدمة، وحتى انتهاء العلاقة بظلم مستمر. لكن المهم إنه هون نعرف إنه الآثار هاي مش نهاية الطريق. الدماغ بيقدر يتعافى من كل الآثار النفسية والندوب الشخصي، الندوب بالشخصية موجودة، ويمكن للمرأة إنها تستعيد نفسها من جديد وترجع لواقعها بطريقة أقوى لحقيقتها.
1: أستاذي رائدة، كيف ممكن تنتقل النظرة لو بدنا نفوت على باب الامرأة المعنفة، الأم المعنفة، كيف بنتقل الشعور للبنت بأنه هي تبلش تشوف هذا الموضوع زي كأنه ظاهرة اعتيادية وأنه هذا هو الوضع الطبيعي بشكل الحياة بشكل عام؟
2: يعني قديش في عنا هون أثار نفسية توقع على الطفل وبتأثر على شخصيته. الأم هون يعني مطالبة إنها تكون قوية طوال الوقت أمام أطفالها، لكن مطالبة كمان إنه تمنحهم شعور بالأمان. يمكن هاي من أصعب الخطوات على الأم، لما تعيش تحت العنف المستمر بيظهر على ملامحها وسلوكها، وبتبين إنها خايفة، كثيرة البكاء، بتكون سريعة الانفعال، منسحبة، وهذا مش ضعف في شخصيتها، هو انعكاس الضغط النفسي. هون الأطفال رح يتلقوا ويلتقطوا مشاعر الأم حتى لو لم يفهموها بتفاصيلها الدقيقة، لأنه بالنهاية الطفل له محدودية بالاستيعاب لهاي المشاعر. ولكن يعني لو كل أم بتحاول إنها ما تشعر بالذنب اتجاه أطفالها أثر هذا العنف، ولكن تحرص قدر الإمكان إنها تتحمل أمام أطفالها مسؤولية إنها تعطيهم جزء من الأمان، ولا تحملهم مسؤولية هذا الألم. يعني أنا مش موجودة هون بس عشانكم، لو أنتم مش موجودين أنا كنت رح أختفي. وتطلب الدعم دائما وتلجأ للإرشاد النفسي أو للأسرة إذا كانت هي تعطيها الأمان، حتى إنها تعطي علاقة الأمومة بشكل طيب مع طفلتها. لو كانت لهذا الطفل هو البنت، فرح تنتقل أفكار نفسها للأم، إني أنا ممكن أتزوج وأعيد نفس تجربة أمي. بعض البنات بيحكوا لك أنا ما بدي أتزوج زي أبوي، ويمكن سمعناها في مجتمعنا كتير، أو ما بدي أتزوج وأعيد اللي صار في أمي. هون لأنه البنت برمجت أو تبرمجت على إنه أنا خلص رح أكون هذا الشخص، أنا رح أعيد نفس قصة أمي.
1: طرقت لموضوع مهم هو طلب الدعم أو المساعدة. في كتير نساء ما بيقدروا يطلبوا المساعدة فورا لأكثر من ظرف، بالذات بمجتمعنا. كيف ممكن يحموا حالهم نفسيا ويخففوا من آثار العنف لحتى يصيروا قادرات أنهم يطلبوا المساعدة والدعم؟
2: هلا إذا المرأة ما كانت قادرة إنها تغادر وتطلب المساعدة، أول إشي ما تصدق هاي الإهانات اللي بتسمعها، لأنه كلمة معنف يعني هي أكيد راح تصب كثير كلمات عليها، وهي كلمات غير حقيقية، بل هي وسيلة للسيطرة والتحكم فيها. بعدين تحافظ على تواصلها مع شخص بتوثق فيه، وهذا من أهم الأشياء. ممكن تكون هذا الشخص أخت، صديق، أم. مش شرط إنه إحنا نلجأ دائما فقط إنه أنا محتاج مرشد ألجأ لمرشد، ولكنها ذو أهمية كبرى. ولكن أحيانا ممكن صديقتي على التليفون أحكي معها، تساعدني أتواصل معها. ثالثا تدون كل إشي هي بتتعرض له، إذا كان هذا الإشي آمن أو لا، تهتم بصحتها، نومها قدر الإمكان، تمارس أي نشاط بيساعدها على التخفيف من التوتر زي المشي، الكتابة، تمارين التنفس. والأهم إنها تحط خطة أمان بهدوء وتعرف إلى مين رح تلجأ لما تصبح هاي الظروف مناسبة. أنا بعد 5 سنين شو ممكن أعمل لأتخلص من هذا العنف، وين رح أكون؟
1: نعم أستاذي رائدة، شو العلامات النفسية أو السلوكية اللي ممكن تكشف لنا إنه هاي الامرأة القريبة منا، سواء كانت صديقة، أخت، أم أو بنت، ممكن أنها تكون عم تتعرض للعنف؟

0: حتى لو إنها ما صرحت، وكيف إحنا ممكن إذا هي ما صرحت وعرفنا هذا الإشي من علامات معينة، كيف ممكن نتعامل معاها طالما هي مش مصرحة؟
1: في كثير علامات، ومن أهمها واللي بنعتبرها مؤشر واضح بالعادة هي الانسحاب المفاجئ من العلاقات الاجتماعية. بتصير المرأة ما بتروح على مثلا الاجتماعات العائلية وهي أبسطها، بتصير ما تجتمع مع إخوانها أبسط شيء، فبتنسحب من جميع علاقاتها الاجتماعية، من عملها، من أصدقائها، وتدريجيا إلى أن تختفي جميع العلاقات. اثنين، الخوف الزائد، بتلاقي شخصيتها أضعف، خايفة إنها تعمل أو تبطل الأشياء في حياتها، وتغير شخصيتها بضعف، يعني ما بتقدر تاخد قرار. لو سألتها سؤال بتقولك أنا لازم أرجع لزوجي أو لازم أرجع لشخص معين، بتنخفض ثقتها بنفسها كتير، مشيتها بتتغير، دايما عندها تبريرات واعتذارات مستمرة، وأحيانا ممكن إنه يظهر عليها بعض الكدمات، ولكن إحنا قلنا مش دايما الكدمات هي كدمات جسدية. الأهم إنه من اكتشاف هاي العلامات إنه ما نضغط عليها أو نلومها أو نسألها ليش ما تتركيه، ليش لهلأ أنت متحملة، ليش لهلأ أنت موجودة. ممكن اللي نقدمه أكثر هو إنه نسمع لها بدون ما نصدر أحكام عليها، ونأكد إنها هي مش مسؤولة عن العنف اللي تتعرض له، نساعدها تعرف الجهات اللي ممكن تساعدها وتوفر لها الدعم والمساعدة. وفعليا إحنا هلأ عنا جهات مختصة تساعد المرأة بشكل كبير. بالعكس يعني كمان هم ممكن يجوا هم لعندها بمجرد اتصال هاتفي.
0: يعني إحنا بنتمنى إنه كل امرأة بتسمعنا إنه ما تعيشش هذا الضغط النفسي الكبير لحالها، وإنها تلاقي شخص قريب عليها على الأقل تشاركه لحين ما تقدر تتلقى الدعم. شو رسالتك أستاذي رائدة اليوم لكل امرأة بتعيش العنف وبتحس إنها هي فقدت القوة والأمل في التغيير؟
1: رسالتي لكل امرأة بتعيش العنف إنها تعرف إنه اللي بتتعرض له ما بيحدد قيمتها، وإنه الإهانة والعنف هما مش حب ولا قدر هي لازم تعيشه. هي لازم تشعر اليوم انه احنا معها، هي مش لحالها، وانه ما فقدت قوتها، والقوة ما بتختفي، هي بتنفن تحت خوف وألم احنا رح نتخلص منه، وترجع هاي القوة ويرجع الأمان، والدعم موجود، ولو اطلعت حواليها رح تلاقي هذا الدعم. المرأة بس تحتاج انها تطلع حواليها، وما تلومي نفسك على اللي بيحدث، ولا تخجلي من طلب المساعدة. هي بتستحق الحياة، بتستحق حياة بسودة احترام وطمأنينة، وأطفالها بيستحقوا إنهم يشوفوا أمهم بتعيش بكرامة. تذكر دائما إنه بداية التغيير بتكون كلمة، اتصال، قرار صغير، واليوم تطلع حواليها وتدور كيف ممكن تغير حياتها ولو بأصغر خطوة.
0: نعم، كل الشكر لحضرتك أستاذي رائدة، وكنت سعيدة جدا باستضافتك. شكرا لك.
1: العفو، شكرا لكم.
0: كثيرات من النساء يتعرضن للظلم ليس لغياب القانون بل لغياب معرفتهن به. معنا المحامية الشرعية الأستاذة إسلام غنام. أستاذة إسلام، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: وأوقاتك يا رب.
0: بالبداية احكي لنا، وانت بتدرك المرأة أنه اللي بتتعرض له هو عنف وبيستوجب الحماية ومش مجرد خلاف أسري؟
2: أولا لما بيكون السلوك اللي تتعرض له بيكون سلوك متكرر، بيسبب لها خوف، أذى جسدي أو نفسي، أو بيحرمها من حقوقها وكرامتها. وبالعادة الخلافات الأسرية بتكون طبيعية، بتكون اختلاف في الرأي وبنحل، يعني يمكن أنه نحل بسهولة بدون ما يكون في خوف أو إهانة أو اعتداء أو سيطرة عليها.
0: شو أول إشي لازم تعمله من اللحظة الأولى اللي بتتعرض لها للعنف؟
2: أول إشي لازم تبتعد فورا من المكان اللي هي بتواجد فيه وتنتقل لمكان فيه يكون أكثر أمانا. تطلب المساعدة من شخص يتفق فيه ويكون أمين على المعلومات اللي هي بدها يعني تحكي له إياهم، إنه تتصل بجهات الحماية وبالشرطة إذا كان هناك خطر مباشر بهدد حياتها أو سلامتها.
0: أي جهات اللي ممكن إنه المرأة تتوجه لها لتطلب الحماية، وطبيعة الدعم اللي بتقدمه هاي الجهات؟
2: أي إنسان تعرض لعنف بأي مكان طبعاً أكثر جهة تدعمه وبتوقف معاهم الشرطة، ومن الشرطة بتحول للنيابة العامة إذا كان هناك في أمر استدعي إنه يتحول للنيابة. عندنا وحدات حماية الأسرة، مراكز الحماية والإيواء، المؤسسات والمراكز النسوية، مراكز الإرشاد، المستشفيات والمراكز الصحية. طبيعة الدعم اللي بتقدمه هيك مراكز وهيك مؤسسات، أول إشي بتحمي أي إنسان معنف من الخطر، بتقدم الاستشارات القانونية وبتشرح له شو الحقوق والإجراءات اللي لازم هو إنه يعني يعملها، بتقدم له دعم نفسي واجتماعي وبتساعده إنه يتجاوز العنف اللي هو بيمر فيه. في طبعا في حالات تتوفر اللي هم المأوى الآمن لما يكون في حاجة إنه يعني يكون بدهم مكان آمن، بتساعدهم في متابعة القضايا أمام الجهات المختصة، واللي بتحصل المرأة على الحماية من خلالها، يعني حقوقها بتحصل عليها من خلالها.
0: شو الحقوق اللي بيكفلها القانون للمرأة المعنفة وكيف ممكن أنها تستفيد منها؟
2: في أكثر من حق القانون بقدم للمرأة المعنفة. أولا في عندها يعني بيكفل حقها في الحماية من جميع أشكال العنف وباتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداء عليها ومنع تكراره. في عندها حق في الحصول على الرعاية الطبية والعلاج وتوثيق الإصابات، الحق في الدعم النفسي والاجتماعي اللي بتساندها إنها تتجاوز هاي العنف والمرحلة اللي بتمر فيها، الحق في الاستشارة والمساعدة القانونية لمعرفة حقوقها والإجراءات اللي ممكن هي تتخذها مشان تتخلص من العنف اللي هي بتواجهه، الحق في السرية والخصوصية أثناء التعامل مع شكواها وحماية بياناتها، الحق في الإيواء الآمن وإذا كانت حياتها وسلامتها معرضة للخطر. كيف ممكن تستفيد من هاي الحقوق؟ أول إشي تبلغ عن العنف للجهات المختصة، تحافظ على أي دليل مثل تقرير طبي، مثل رسائل، صور، إصابات، تتوجه لمراكز الحماية والمؤسسات المختصة، متابعة الإجراءات القانونية حتى تحصل على حماية الحقوق اللي بتكفلها القانون.
0: شو أكثر المفاهيم الخاطئة اللي بتمنع النساء أنهم يبلغوا عن عنف أو أنهم يطلبوا المساعدة؟
2: أكثر إشي أنه هذا الإشي عائلي وأنه يعني مناش حدا يتدخل فيه، أنه لما تصبر على العنف هذا بيحافظ على الأسرة، أنه لما تبلغ رح يجلب يعني رح يجلب لها العار أو الفضيحة، أنه ما حدا رح يصدقها وما حدا رح يساعدها، أنه العنف أمر طبيعي بالأسرة وبالعلاقة بين في الحياة الزوجية، انه اذا بلغت بزو يعني تفقد اطفالها او انها نفسها يعني لا تستطيع انها تعيلهم.
0: وانت بيصير الصمت خطر على المرأة، وشو رسالتك اليوم لكل مرأة بتخاف انها تكسر هذا الصمت وتطلب الحماية والدعم؟
2: الصمت يعني اذا ظل مستمر يعني ما يؤدي الى استمرار العنف او تصاعده، او عندما تصبح حياتها وسلامتها وسلامة اطفالها مهددة. رسالتي لكل امرأة معنفة، رسالتي لكل إنسان معنف في المجتمع، الخوف والصمت ليس خيارك الصح، أنت لازم تكوني إنسانة قوية تدافع عن نفسك عن أطفالك، ما تستسلمي كلام المجتمع ونظرته وكلامه ما رح يخلصوا، ما حدا عايش اللي أنت عايشتي، وربنا بحب الإنسان القوي وما بحب الإنسان الضعيف اللي بيرضخ وبيخاف وبيستسلم للواقع. أنت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا وخيركم خيركم لأهله، كرامتك وسلامتك حق وأنت بتستحق أنك تعيش بأمان واحترام وحب، وطلبك للحماية أبدا مش إنه أنت إنسان مضعف، بالعكس أنت إنسان شجاع إنك أنت وقفتي أمام العنف وناضتي تستسلمي. كسرك الحاجز الصمت هو الخطوة الأولى لإنك أنت تبلش حياة جديدة تحمي فيها أطفالك، وفيها وفي كثير أشخاص وجهات مستعدة إنها تسمعك وما يعني ورح تسندك وما رح تتركك. ما تتردديش بطلب العون عندما تشعري إنك أنت إنسانة بخطر أو بتواجهي أي شكل من أشكال العنف. نسأل الله أن يحفظ كل امرأة وأن يجعل بيوتنا قائمة على المودة والرحمة والاحترام بعيد عن كل أشكال العنف.
0: نعم، كل الشكر لحضرتك أستاذة إسلام، وكنت سعيدة باستضافتك.
2: الله يسعدك حبيبتي.
0: المرأة الفلسطينية ليست ظلاً يمشي خلف الأحداث، بل هي من تصنع الحدث وتغير مساره، هي التي تربي جيلاً تحت الحصار وتصمد وهي مثقلة وتعطي وهي منهكة وتنهض في كل مرة تسقط فيها. هي والمجتمع ليس برنامجاً ينتهي بنهاية الحلقة، بل دعوة نستكمل مسيرتها معاً، فالمجتمع الذي يحمي نساءه هو مجتمع يبني نفسه. إلى لقاء جديد، تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد 3 مواطنين بقصف الاحتلال على دير بلح بغزة، وانتشال رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض في حي السبيرة في مدينة غزة. الاحتلال يفجر قبل قليل 3 مسيرات انتحارية في حي الزيتون في مدينة غزة. إصابة مواطن وزوجته باعتداء المستوطنين عليهم في قرية بيتلو في رام الله. قوات الاحتلال تغلق طريق بين قريتي أبو فلاح وترمس عيا في رام الله، وتقتحم بلدة المغير شرق المدينة. السيد الرئيس محمود عباس يتسلم في مقر رئاسة في مدينة البيرة تقرير المحكمة الدستورية العليا وتقرير السنوي لدار الإفتاء للعام 2025. تنفيذية منظمة التحرير تبحث الأوضاع في الأرض الفلسطينية وترحب بإعلان الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن حجم الكارثة الإنسانية في قطاع في فلسطين غير مقبول، وأن ما يجري في قطاع غزة ندبة في الضمير العالمي. وزارة الداخلية ونقابة المحاميين تعلنان بدء استقبال طلبات إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة والدراسات العليا في قطاع غزة. الكويت تحبط هجوما من سيارات إيرانية استهدفت منشآت حيوية. الولايات المتحدة وإسرائيل يستعدان لاحتمال شن هجوم واسع على بنى تحتية مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران، وذلك بحسب مصادر إعلامية أمريكية. الاحتلال ينفذ عمليات تجريف في محيط قلعة شقيف، ويقتلع 600 شجرة زيتون بلدة زوتر الشرقية في الجنوب اللبناني. أخيرا غدا الأحد يكون الجو حارا في المنطقة الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بإذن الله.

صوت فلسطين، منبر الحقيقة، ذاكرة الوطن ونافذة الوعي، صوت يصون الرواية ويجدد الأمل ويبقى وفيا للوطن والشعب.

0: ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج ذاكرة مكان. إعداد وتقديم تهالف طيمي، في الهندسة الإذاعية محمد سبعني.
2: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وحياكم الله عبر أثير صوت فلسطين، وأهلا بكم ومرحبا في أولى حلقات برنامج ذاكرة مكان. وفي لقاء جديد نفتح فيه نافذة على الذاكرة، ونمضي معا في رحلة بين المكان والإنسان، بين الماضي والحاضر، في أولى حلقات برنامج ذاكرة مكان. في كل مكان حكاية، وفي كل حجر ذاكرة، وبين الأزقة القديمة والبيوت العتيقة والحقول الممتدة تسكن قصص الناس، وتنبض تفاصيل الحياة التي صنعت هوية هذا الوطن. في ذاكرة مكان نأخذكم في رحلة عبر الزمن، نستعيد فيها سيرة المدن والقرى والمخيمات، ونروي حكايات الأماكن التي شهدت أفراح الفلسطينيين وأوجاعهم، وصمدت في وجه النسيان لتبقى شاهدة على التاريخ والهوية والانتماء. يقال إن الأمكنة لا تتحدث، لكنها تحفظ في صمتها ما لا تحفظه الكتب، تحفظ وقع الخطوات الأولى وضحكات الأطفال في الحارات وأصوات الباعة في الأسواق القديمة ورائحة الخبز الخارج من الأفران وهمسات الأمهات على عتبات البيوت، وتحفظ كذلك وجع الغياب وحنين العائدين وصمود من بقوا يحرسون الحكايات. في فلسطين لا يكون المكان مجرد بقعة على الخارطة، بل هو ذاكرة حية وهوية متجذرة، وتاريخ كتب بالحياة قبل أن يكتب بالحروف. فكل مدينة وكل قرية وكل مخيم وكل شارع يحمل في تفاصيله قصة إنسان وحكاية أسرة وسيرة أجيال تعاقبت وتركت أثرها في الحجر والشجر وفي وجدان كل فلسطيني. في كل حلقة سنحمل معنا حكاية جديدة، ونزور مكانا له خصوصيته، نستكشف ملامحه، ونستعيد ذاكرته، وننقل إلى مسامعكم تفاصيل قد تكون غابت عن الأذهان لكنها ما زالت حاضرة في القلوب، لأن الذاكرة ليست مجرد استرجاع للماضي، بل هي جسر يصل ما كان بما هو كائن ويحفظ الهوية من النسيان. سنمضي معا في هذا البرنامج لنؤكد أن الأمكنة لا تموت ما دامت حكاياتها تروى، وأن الوطن يبقى حاضرا في الذاكرة كما هو حاضر في القلب، وأن لكل حجر في فلسطين رواية، ولكل شجرة شاهدا، ولكل بيت قصة تستحق أن تحكى. وفي أولى حلقاتنا نتحدث عن قرية سباستيا، وهي قرية فلسطينية هادئة تقع شمال غرب مدينة نابلس، ويرجع اسم سباستيا إلى العهد الروماني، تمتزج فيها الطبيعة الخضراء بعراقة التاريخ حتى تبدو وكأنها متحف مفتوح تحت السماء، في شوارعها الحجرية وبين أعمدتها الأثرية وبيوتها القديمة تتعانق حضارات تعاقبت عبر آلاف السنين تاركة بصماتها في كل زاوية. وهذا ما وضحته عالمة الآثار والمؤرخة الدكتورة منى أبو حمدية.
3: سبب التسمية هو مشتق من كلمة يونانية وهي سباستي، طبعا هي بالترجمة اليونانية للقب الإمبراطور الروماني أغسطس. حيث لاحقا أعاد الملك هيرود الكبير بناء المدينة، طبعا كان في أواخر القرن الأول قبل الميلاد، وأطلق عليها هذا الاسم تكريما لهذا الإمبراطور. أما قبل ذلك طبعا كانت تعرف بأسماء مختلفة تعود إلى الحضارات الكنعانية، وهو ما تؤكده الطبقات الأثرية المتعاقبة. تقع هاي

0: القرية قرية صباسيا إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس طبعا بنحو 12 كيلومتر. طبعا فوق تل استراتيجي يشرف على السهل الساحلي والمرتفعات الغطى، والمنطقة هناك للزائر لها هي تعطينا صورة بانورامية تكشف المكان والقرى والبلدات الفلسطينية بشكل جميل.
1: على تلة شامخة شمال غربي نابلس تستقر صباسيا وكأنها حارسة للتاريخ، تطل من علن على السهول الخضراء والوديان الممتدة، وتستقبل زائريها بنسيم يحمل عبق الزيتون ورائحة الأرض الفلسطينية. فمنذ اللحظة الأولى يدرك الزائر أنه لا يقف أمام بلدة عادية، بل أمام مكان اختارته الجغرافيا ليكون منصة تشرف على الجمال، واختاره التاريخ ليكون شاهداً على تعاقب الحضارات.
0: هذا الموقع مهم كتير، يعني لما تقع بلدية صباسيا على أحد أهم التلال أو المرتفعات الفلسطينية، هذا بيعطيها أهمية كبيرة كونها كانت تشرف قديما على الطرق التجارية بين الساحل الفلسطيني والأغوار، كانت تتحكم بالممرات المؤدية لمناطق مثل نابلس وجنين والساحل، كانت أيضا مركز عمراني وإداري طبعا عبر كل هاي العصور المتعاقبة بسبب موقعها الاستراتيجي. استمرت الحياة فيها لآلاف السنين دون انقطاع تقريبا، مرت عليها حضارات كثيرة ومتعاقبة بدءا من العصر البرونزي مرورا بالفترة الهلينستية، وهنا أيضا الفترة الكلاسيكية وأقصد بها الرومانية والبيزنطية، إلى الفترة الإسلامية ومن ثم الصليبية المملوكية وإلى آخر فترة وهي في الفترة الإسلامية الفترة العثمانية. فبكل تأكيد تعاقب كل هذه الحضارات على منطقة صباسيا أكسبتها أهمية كبيرة كونها مرت في كل المراحل التاريخية السابقة.
1: وفي إنجاز هام تمثل في إدراج موقع صباسيا على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، واعتماد القرارات الخاصة بالمواقع الفلسطينية خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ولا يقتصر هذا الإدراج على كونه اعترافا بقيمة صباسيا الاستثنائية، بل يعد رسالة تؤكد أن هذا الموقع يمثل إرثا إنسانيا عالميا يستحق الحماية والصون، كما يسهم في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على معالمه الأثرية والتاريخية وصون هويته الثقافية في ظل ما يواجهه من تحديات ومخاطر.
0: ما سعى إليه الاحتلال بالفترات الماضية ما هو إلا تسييس لعلم الآثار، أو ما يسمى أنا أطلقه دائما عبر الفضائيات هو أدلجة الآثار، بمعنى تحويل هذه الآثار إلى ملف سياسي، وبالتأكيد هم يريدون إثبات أي رابط عرقي لهم في المكان. هذا القرار، قرار لجنة التراث العالمي، هو بطبيعة الحال لم يمنح صباسيا فقط قيمتها، إنما كان اعتراف دولي بأن الموقع جزء من التراث الثقافي الفلسطيني. وهذا الاعتراف يعني احنا شاهدنا قديش الموقع تعرض لأخطار حقيقية بسبب الاحتلال وهجمات المستوطنين والقرارات الصادرة من الكنيست. هذا القرار بيعطينا كمان، بيعزز مسؤولية المجتمع الدولي بأنه هذا المجتمع مسؤول عن حماية الموقع، فبالتالي كمان فتح المجال للحصول على دعم فني وتقني وخطط أيضا ممكن إنها تصون المكان. أنا أقصد هنا عن الخطط الدولية لصون المكان، توثيق كمان الوضع القانوني للموقع باعتباره هذا الموقع هو خالص للفلسطينيين. وأنا سعيدة جدا لأن أحد عناوين الأخبار التي تحدثت عن الموقع أول أمس كانت حسم الجدلية، تحمل اسم قد حسم الجدلية. هذا القرار حسم الجدلية بيننا وبين الاحتلال. كان الاحتلال يتناسى ما صدر عن جميع بعثات التنقيب التي أتت إلى المكان، ومن ضمنها وأنا أعتبر أنه هذه الجامعة جامعة هارفارد، والتي أثبتت بأنه لا يوجد للاحتلال أي أثر تاريخي في هذا المكان. ماذا قالت النقوش؟ النقوش الظاهرة للزائر اليوم تعود إلى العهدين الروماني والبيزنطي. توجد كتابات لاتينية ويونانية على الأعمدة وعلى المباني، كمان توجد آثار إسلامية، في هنالك مسجد ومباني مملوكية وعثمانية. فكل هاي المكتشفات أثبتت إنه المدينة خالصة للفلسطينيين. وكمان خلينا نرجع برضو لجامعة هارفارد. جامعة هارفارد يعني قدمت بأنه تقارير تقول بأنها تعود إلى العصر البرونزي، أي قبل الفترات التي تربطها الروايات الثوراتية ببعض الشخصيات في المكان. والحفريات كشفت عن تحطيمات ومنشآت عمرانية وفخار يعود إلى الفترات المبكرة. كل هاي النتائج التنقيب أثبتت أن الموقع كان مأهول قبل كل ما يدعيه الاحتلال وقبل المرويات التوراتية، وبالتالي هذا القرار جاء لحسم الجدلية وإبراز صباصيا على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو من أجل إنصافها مما مرت به. وهنا أنا أتحدث عن العراقيل التي كان يواجهها هذا الملف منذ 10 سنين، والاحتلال يعرقل بهذا الملف وعدم إبراز صباصيا على لائحة التراث العالمي بشكل كبير. وكل البعثات التي أتت إلى المكان أظهرت تقاريرها بشكل محايد، وإن كان البعض منها كان لا يريد بأن يظهر هذه التقارير بشكل محايد، ولكن الحجر هنا، ونحن كعلماء آثار نعتمد على ما يقوله الحجر. ماذا قال هذا الأثر التاريخي أو هذا الشاهد المادي بحق صباصيا؟ إذن كل البعثات التي أتت إلى صباصيا أثبتت بأن هذه المنطقة تعود للفلسطينيين وحدهم، ولا يوجد الاحتلال أي أثر على هذه البلاد. وهنا نتحدث هنا عن عدة أثر، ليست هارفارد فحسب، لأن هنالك جرى الكثير من التنقيبات بالفترة الماضية. كنت قد رافقت بعثة فرنسية في المنطقة، بجوار هذه المنطقة كان هنالك مقام للشيخ شعلة، وكنت قد رافقت البعثة الفرنسية لدراسات الشرق الأدنى، وبنفس التقارير نتجت، وهي أن هنالك تلك المنطقة تعود للفترة البيزنطية مرورا بالفترة الإسلامية المبكرة والفترة الإسلامية المتأخرة، هنا أقصد الفترة المملوكية والفترة العثمانية لاحقا، والبقايا الفخارية التي تم العثور عليها تثبت ما هذه الحقيقة التي يمكنها القول بأن المنطقة تعود للفلسطينيين وحدهم، ولا يوجد أي أثر للاحتلال في تلك المنطقة. بطبيعة الحال كل البعثات التنقيب التي جاءت إلى فلسطين وقد وآخرها كمان خلينا نتحدث عن بورك سليمان اليوم أيضا بنفس السياق، فأتت بعثة التنقيب عام 2018 بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وأثبتت بأن الموقع يعود إلى سليمان العثماني. طبعا أجري الترميم في الفترة العثمانية، حيث أن برج سليمان تعود لسليمان العثماني وليس كما تدعي مستوطنة عصيون أو أفراط بأن الموقع يعود إلى الملك سليمان التوراتي. هذا الكلام أو بالعلم الآثار يمكن تفنيد كل ادعاءات الاحتلال. الحجر هنا نحن نعتمد على الحجر ولا نعتمد على المرويات التوراتية، كعلماء آثار يهمنا ما قاله الحجر وما يمكن أن تقدمه اللقى الأثرية والمكتشفات الأثرية لإثبات سرديتنا أو حقيقتنا التاريخية بالوجود الأزلي على هذا المكان.
1: إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامج ذاكرة مكان. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. هذه تحية وإلى اللقاء.

من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة. نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. انتشار وفاة 112 شهيدا مع عائلة الحسيني من تحت الأنقاض في حي صبرا. قوات الاحتلال تسلم عائلة الشهيد فاروق رمضان اختارا بإخلاء منزله لتمهيدا لهدمه في قرية تل. السيد الرئيس يستلم التقرير السنوي للمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء. الداخلية ونقابة المحاميين تعلن بدء استقبال طلبات إصدار جوازات السفر لطلبات الثانوية العامة والدراسات العليا في قطاع غزة، والولايات المتحدة تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط للاستعداد لأي تصعيد. تمكن الدفاع المدني في مدينة غزة من انتشال وفاة 112 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة الحسيني في حي الصبرة بعد أعمال بحث لنحو أسبوعين. هذا واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال على مدينة دير البلح وحي الشيخ رضوان، وأصيب آخرون أيضا بغارة على مواسي خان يونس جنوب القطاع. وأفادت مصادر طبية بأن طيران الاحتلال استهدف مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,349 شهيدا و174,162 ألف مصاب. في الضفة الغربية سلمت قوات الاحتلال قبل قليل عائلة شهيد فاروق رمضان اختارا بإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه في قرية تل في نابلس. وأقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية عزموت في رام الله. أصيب مواطن وزوجته بجروح باعتداء مستوطنين عليهم في بيتلو. في الخليل أحرقت عصابات المستوطنين مركبة وألحقت أضرارا بأخرى وخطت شعارات عنصرية في بلدة صوريف. واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 11 عاملا في بادية يطا بعد الاعتداء عليهم. في بيت لحم أصيب طفل ابن عمر 15 عاما بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت فجار. وفي رام الله أصيب طفل برصاص المستوطنين في الظهر مساء أمس في اعتدائها على قرية المغير في رام شرق المدينة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال طفل من طمون في محافظة طوباس وآخر من قرية واد فوكين وشاب على حاجز الكونتينر في بيت لحم. تسلم السيد الرئيس محمود عباس اليوم تقرير المحكمة الدستورية العليا للعام 2025 وذلك في مقر الرئاسة خلال استقباله رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار علي مهنا. وأطلع المستشار مهنا الرئيس على أبرز نتائج التقرير والإنجازات للمحكمة. بدوره أشاد الرئيس بعمل المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أهمية تعزيز سيادة القانون. كما وتسلم الرئيس التقرير السنوي لدار الإفتاء الفلسطينية لعام 2025. وأطلع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الرئيس على الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون في مدينة القدس جراء الحصار والعدوان والاعتداءات على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية. هذا وأشاد الرئيس بعمل دائرة الإفتاء مؤكدا أن القدس ستبقى هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. عقدت اللجنة التنفيذية منظمة التحرير اليوم اجتماعا برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ تم خلاله بحث آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية ومتابعة الأوضاع في الأرض الفلسطينية واتخاذ قرارات كفيلة بحماية حقوق المواطنين. وحذرت من تصعيد خطير للأوضاع جراء استمرار التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين وتصاعده، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير حماية للمواطنين. ورحبت بإعلان الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت اللجنة الالتزام بالذهاب للانتخابات بمواعيدها والحوار الوطني لإنجاحها. أطلع وفد قيادي الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون على التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني في الخارج وتحديدا في لبنان والترتيبات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي في الوطن. واستعرض الوفد الواقع الذي يعيشه المواطنون الفلسطينيون في لبنان واستكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني لتسليم السلاح للجيش اللبناني ومنح اللاجئين الحقوق الإنسانية تنفيذا لمخرجات القمة الفلسطينية بين الرئيسين محمود عباس ونظيره اللبناني في أيار العام الماضي. وشرح الوفد الأوضاع في الضفة الغربية واستمرار الاعتداء على قطاع غزة. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام إن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول ولا يمكن

تبريره، وأضاف أن هنالك إجراءات يدرسها تتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. ووصف ما يجري في قطاع غزة بأنه ندبة في الضمير العالمي الجماعي، مشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين، ودعا لزيادة الضغوط وفرض عقوبات وقيود على تصدير الأسلحة. أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع نقابة المحامين عن بدء استقبال طلبات إصدار جوازات السفر في مقار النقابة بمحافظات قطاع غزة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتنظيم عملية استقبال الطلبات بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المتابعة. وأكدت أن استقبال الطلبات يشمل طلبة الثانوية العامة، حيث تم اعتماد النقابة جهة رسمية لاستقبال الطلبات، وأيضا يتم الأمر من خلال مكاتب الخدمات مقابل 20 شيكل للطلب، ثم استكمال البيانات وتقديمها ودفع رسوم إصدار جواز سفر ب 230 شيكلا فقط. في لبنان أصيب مواطنان عصر اليوم بقصف طائرات الاحتلال لبلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان. هذا ونفذ الاحتلال تفجيرات في بلدة الطيبي ودير سريان، وأجرى تجريفا في محيط قلعة أشقيف. دوليا، حذرت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط للاستعداد لإغلاق المجال الجوي في حال حدوث تصعيد، ودعت الأمريكيين خارج الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر في السفر إلى المنطقة. جاء ذلك بعد تحذيرات من نقلتها فوكس نيوز بأن هناك احتمال كبير أن تبدأ هجمات أمريكية إسرائيلية ضد إيران في أي لحظة. هذا وأفادت شبكة سي بي إس نيوز بأن الولايات المتحدة وإسرائيل استعدا لاحتمال شن هجوم على بنى تحتية في إيران. وبحسب المصادر فإن إسرائيل أبلغت بالخطط وتنسق بشأنها مع واشنطن. أخيرا إلى حالة الطقس، حيث يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة وتكون على معدلاتها بحوالي 4 درجات مئوية. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

مع الأسرى، موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة. نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين، تحية لكم. استشهاد 4 مواطنين بقصف الاحتلال على دير البلح وغزة وخان يونس، وانتشال رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة الحسين في حي الصبرة بمدينة غزة، وإصابة مواطن قبل قليل برصاص الاحتلال قرب مفترق الإقليمي في مواصي مدينة خان يونس. في نابلس قوة الاحتلال تسلم عائلة الشهيد فاروق رمضان اخطارا بإخلاء منزلها تمهيدا للاستيلاء عليه وهدمه في قرية تل جنوب غرب المدينة. إصابة 3 مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب قرب المغير، واحتجاز عدد من الشبان والتنكيل بهم في سلواد شمال شرق رام الله. سلطات الاحتلال تجبر 3 مواطنين من بيت جالة بمحافظة بيت لحم على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم في حال نفذتها آلياتها. إصابة مواطن وزوجته بجروح وردود إثر اعتداء عصابات المستوطنين عليهما أثناء تواجدهما في مزرعتهما في بيت اللو شمال غرب رام الله. وانقلاب مركبة قرب مدخل قرية جريش جنوب شرق نابلس بعد اعتداء عصابات المستوطنين عليها. الرئيس محمود عباس يتسلم في رام الله تقرير المحكمة الدستورية العليا والتقرير السنوي لدار الإفتاء للعام 2025. لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير تبحث الأوضاع بالأرض الفلسطينية وترحب بإعلان الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول ولا يمكن تبريره، وأن ما يجري في غزة ندبة في الضمير الجماعي. وزارة الداخلية ونقابة المحامين تعلنان بدء استقبال طلبات إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة والدراسات العليا في قطاع غزة. الاحتلال ينفذ عمليات تجريف في محيط قلعة شقيف ويقتلع نحو 600 شجرة زيتون في جنوب لبنان ويسرقها وينقلها إلى جهة مجهولة. والخارجية الأمريكية تحذر رعاياها بالشرق الأوسط للاستعداد لإغلاق المجال الجوي في حال حدوث تصعيد، وتدعو من هم خارج الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر بالسفر للمنطقة. وغدا الأحد انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو حارا. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القادرون.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون
2: العرب. عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
3: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور حيث تتعانق الألوان مع الضوء وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطنا ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
4: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
3: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
4: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المزور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المزور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء أغني. صرت مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني الرئيس.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدائماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كذا حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكم في أمان، صوت العرب كلمته تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صبحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: نحن الثمن ما ترحمون الحبيب بالناس شكلك غريب.
1: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي، ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
2: أسمر عبر مثل القمر باهي.

0: الأندلس يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقا عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهدا جديدا على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحرا وروعة.

0: المثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجها آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاما شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكي على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن.

أبكي لازم تكون من الصبر. أبكي أنا لازم أسوي كده. فأنا قلت لها خليها أبكي راقصة بدل أبكي خليها أضحك. ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى ما تزيد ولا زيل منك. فركت الأوتار كلها ومسكتها على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كل شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشقر شعر وهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي لله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشقر سوتها آه وشين وقافر عليه، زي ما قلت سابق قلت لك هذا الملحن ترسي، بس أميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية، لأنها بدوية.

أبدى العملاق وجه الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفا فنيا لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركنا في حياته، تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة، أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب، الموسيقار طارق عبد الحكيم، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: مستمعي صوت فلسطين، ننتقل بكم الآن إلى الفترة الدينية.

حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة، نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم في موجز 8:00. استشهدوا 5 مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة، وانتشالوا رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة الحسين في حي الصبرة بمدينة غزة. إصابة 3 مواطنين بينهم سيدتان مساء اليوم برصاص الاحتلال قرب مفترق الإقليمي في مواصي مدينة خان يونس. قوات الاحتلال تسلم عائلة الشهيد فاروق رمضان اخطارا بإخلاء منزلها تمهيدا للاستيلاء عليه وهدمه في قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس. إصابة 3 مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم بضرب قرب المغير واحتجاز عدد من الشبان والتنكيل بهم في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله. سلطات الاحتلال تجبر 3 مواطنين في بيت جالة بمحافظة بيت لحم على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم في حال نفذتها آلياتها. جنود الاحتلال يصادرون مفاتيح سيارة إسعاف على أحد مداخل مدينة الظاهرية قرب الخليل. عصابات المستوطنين تدمر محاصيل زراعية في عرابة بجنين وتعتدي على منازل ومركبات المواطنين في إذنة غرب الخليل وتقتحم البلدة القديمة من مدينة الخليل. انقلاب مركبة قرب مدخل قرية جريش جنوب شرق نابلس بعد اعتداء عصابات المستوطنين عليها. الرئيس محمود عباس يتسلم في رام الله تقرير المحكمة الدستورية العليا وتقرير السنوية لدار الإفتاء الفلسطينية. لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير تبحث الأوضاع بالأرض الفلسطينية وترحب بإعلان الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة. رئيس وزراء بريطانيا يقول إن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول ولا يمكن تبريره، وأن ما يجري في قطاع غزة ندبة في الضمير الجماعي. الاحتلال ينفذ عمليات تجريف في محيط قلعة شقيف ويقتلع نحو 600 شجرة زيتون جنوب لبنان. الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها بالشرق الأوسط للاستعداد لإغلاق المجال الجوي في حال حدوث تصعيد، وتدعو من هم خارج الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر بالسفر للمنطقة. وغدا الجو يكون حارا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

لاخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الزكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان

تتغير ملامح المكان، تبقى حكاياته حية. ومن بين أثار الحرب وتحولات الزمن نعود لنبش ذاكرة الشوارع والمعالم التي صنعت ملامح الوطن. صوت فلسطين يقدم جذور البقاء، رحلة وثائقية نستعيد فيها سيرة الأماكن التي شكلت هويتنا وظلت شاهدة على تاريخ الوطن وحضوره. إعداد وتقديم إيمان البطراوي.

المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. نلتقي بكم اليوم في الحلقة الأولى من برنامجكم الوثائقي جذور البقاء، البرنامج الذي نفتح فيه أرشيف المكان ونستعيد ذاكرة الشوارع والأحياء والمعالم التي شكلت هوية غزة، لنروي حكاياتها كما عاشها أهلها وكما بقيت شاهدة على تحولات الزمان. في جذور البقاء مستمعينا الكرام، لا ننظر إلى المكان باعتباره حجارة وجدرانا فقط، بل باعتباره شاهدا على الإنسان، على خطوات وتجاربه وأحلامه وتحولاته. فالأماكن لا تحفظ أسماءها فقط، بل تحفظ أصوات الذين مروا بها وتفاصيل الحياة التي نشأت حولها. وفي حلقتنا الأولى نبدأ من شارع لم يكن مجرد طريقا في قلب المدينة، شارع حمل حركة التجارة واحتضن المؤسسات وشهد تفاصيل الحياة اليومية لأجيال من أبناء غزة. فكيف تحول هذا الشارع من محور في مدينة تتسع إلى رمز يختصر جانبا من حكاية غزة؟ وكيف ارتبط اسمه بتاريخ المدينة وتحولاتها السياسية والاجتماعية؟ وكيف يحاول المكان اليوم استعادة نبضه بعد الحرب الأخيرة التي غيرت كثيرا من ملامحه؟ في هذه الحلقة نفتح سجل شارع عمر المختار من الجذر إلى البقاء. كونوا معنا.

في شارع عمر المختار لابد أن نعود إلى تاريخ مدينة غزة، تلك المدينة الضاربة في عمق التاريخ التي احتفظت لقرون بنواة قديمة تشكلت من أحياء الدرج وحي الزيتون والتفاح، حيث كانت الأسواق والأزقة والمساجد تشكل قلب الحياة اليومية. لكن بدايات القرن العشرين حملت معها تحولات جديدة، فمع تزايد عدد السكان واتساع الحركة التجارية بدأت المدينة تحتاج إلى مسارات أكثر اتساعاً تربط مركزها التاريخي بالمناطق التي أخذت تنمو خارج النواة القديمة. ومن هنا برز هذا المسار الذي عرف قديماً باسم الشارع الكبير، ثم حمل اسم شارع جمال باشا، قبل أن تقرر بلدية غزة في عهد رئيسها فهمي الحسيني إطلاق اسم شارع عمر المختار، تخليدا للمجاهد الليبي عمر المختار، بخطوة عكست روح التضامن العربي في مواجهة الاستعمار. ومنذ ذلك الوقت لم يعد الشارع مجرد عنوان على خارطة المدينة، بل أصبح جزءا من ذاكرتها، فقد عاصر مراحل تاريخية متعددة من الانتداب البريطاني مرورا بالإدارة المصرية بعد عام 1948، ثم الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وصولا إلى مختلف المحطات الوطنية التي عاشها أبناء قطاع غزة، وحتى الحرب الأخيرة منذ أكتوبر عام 2023. وخلال هذه العقود كان شارع عمر المختار مسارا للمسيرات الوطنية ومواكب التشييع، ومركزا للحركة التجارية والإدارية، ومكانا يلتقي فيه الناس في تفاصيل حياتهم اليومية. ولهذا فإن ما أصاب الشارع خلال الحرب الأخيرة لم يكن مجرد تغيير في شكل المباني، بل مس واحدا من أبرز الأماكن التي ارتبطت بذاكرة الغزيين. ومع ذلك بقي شارع عمر المختار شاهدا على تاريخ المدينة وعلى قدرة المكان على البقاء مهما تغيرت ملامحه. عزيزي المستمع، تاريخ الشوارع لا يحفظ في الكتب وحدها، فالمكان لا يصبح جزءا من ذاكرة الناس بسبب اسمه فقط، بل بسبب الحياة التي دارت فيه والوجوه التي عرفته والتفاصيل الصغيرة التي صنعت يوميات أهله. فخلف كل محل حكاية، وخلف كل زاوية ذكرى، وخلف كل خطوة على رصيف هذا الشارع إنسان ترك أثر أو حمل معه قصة لا تزال حاضرة في الوجدان. فكيف كان يبدو شارع عمر المختار؟ وكيف أصبح هذا الشريان صورة مصغرة عن مدينة غزة؟ دعونا نمضي في جولة بين محطاته ونستعيد المكان كما عرفه أهله. عمر المختار عبر قلب مدينة غزة، رابطا بين مناطق شكلت على امتداد عقود ملامح الحياة فيها. وتبدأ الرحلة من جهة الشرق عند ميدان فلسطين أو ما يعرف بالساحة، حيث يلتقي قلب المدينة التاريخي بأسواقها العريقة. هناك بالقرب من سوق القيصارية وسوق فراس الشعبي، كانت غزة تستيقظ كل صباح على إيقاع لا يهدأ، أصوات الباعة، حركة المتسوقين، رائحة القهوة والبهارات والخبز الطازج، وأصوات الحرفيين الذين حافظوا على مهن توارثتها الأجيال. لم تكن تلك الأسواق مجرد أماكن للبيع والشراء، بل كانت فضاء اجتماعيا يلتقي فيه الناس ويتبادلون الأخبار ويصنعون تفاصيل حياتهم اليومية.
الشركة. كان صاحب المتجر يعرف زبائنه بأسمائهم، وكان فنجان قهوة أو حديث عابر أمام محل قديم كافيا ليصبح جزءا من ذاكرة المكان. ومن قلب الأسواق القديمة يمتد الشارع غربا نحو مفترق السرايا، أحد أهم مراكز الحركة الإدارية والمواصلات في غزة. هناك اعتاد الناس إنجاز معاملاتهم والانتقال بين أحياء المدينة والمرور اليومي نحو أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم. كان مفترق السرايا أكثر من نقطة عبور، بل ملتقى للموظفين والطلاب والتجار وأصحاب المصالح، تختلط فيه حركة المدينة كلها. ثم يواصل الشارع امتداده نحو منطقة الرمال، الواجهة التجارية والثقافية لمدينة غزة. هناك تنتشر المحال التجارية والمكاتب والمكتبات والمقاهي التي احتضنت جانبا من الحياة الثقافية والاجتماعية، وشهدت لقاءات الأدباء والصحفيين والطلبة ورواد المدينة. في هذا الامتداد كانت غزة القديمة تلتقي بغزة الحديثة. التاريخ يجاور العمران، والأسواق الشعبية تقف إلى جانب المباني الحديثة لتصنع جميعها صورة واحدة لمدينة لم تتوقف عن الحركة. وهكذا لم يكن شارع عمر المختار مجرد خط يصل بين نقطتين، بل كانت مساحة تجمع التجارة والإدارة والثقافة والتعليم والحياة اليومية. كان الشارع مرآة لغزة، وكل من سار فيه ترك شيئا من حكايته وحمل معه شيئا من حكاية المدينة. عمر المختار الذي حمل صورة الحياة في غزة لعقود طويلة دخل مرحلة مختلفة مع الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023. فالحرب لم تغير ملامح الشارع فحسب، بل أصابت تفاصيل الحياة التي ارتبطت به، الأسواق التي كانت تضج بالحركة، والمحال التي اعتاد الناس ارتيادها، والمؤسسات التي شكلت جزءا من المشهد اليومي. كلها تأثرت بما خلفته الحرب، مبان تعرضت للدمار، واجهات تغيرت، وأماكن كانت تمتلئ بأصوات الباعة والمتسوقين غلب عليها الصمت. لكن قصة المكان لا تنتهي عند صورة الدمار، فالشوارع لا تعيش بالحجارة وحدها، بل بالناس الذين يعرفونها ويحفظون تفاصيلها ويحملونها معهم أينما ذهبوا. في ظل الحرب والنزوح بقيت أسماء الشوارع حاضرة في ذاكرة أهلها، فالتي ابتعد عن بيته ما زال يتذكر الشارع والمتجر والسوق والزاوية التي كانت جزءا من يومه. وفي قلب هذا المشهد يحاول الغزيون إعادة الحياة بما يستطيعون، محل يفتح أبوابه من جديد، وبائع يرتب ما تيسر من بضاعته على بسطة بسيطة، ومرة يعودون إلى طرقات يعرفونها رغم ما تبدل فيها. شارع عمر المختار اليوم كما عرفته غزة قبل الحرب، لكن

لكنه لم يغب، فالمكان يبقى حيا ما دام أهله يعرفون الطريق إليه ويحفظون اسمه ويواصلون الحكاية، وهنا يتجلى معنى

0: برنامج جذور البقاء لم نكن نبحث عن شارع في خريطة فقط، بل كنا نبحث عن ذاكرة مكان حمل وجوه الناس وأصوات الحياة وتفاصيل مدينة كاملة. شارع عمر المختار لم يكن مجرد طريق يصل بين شرق غزة وغربها، بل كان شاهدا على مراحل كثيرة من تاريخ المدينة، على تحولاتها وأسواقها ومؤسساتها، وعلى الأجيال التي عبرت هذا الشارع وتركت فيه أثرا. ورغم ما تغير في ملامحه خلال الحرب، يبقى المكان حاضرا ما دامت ذاكرته حية، وما دام أهله يحملون أسماءه وحكاياتهم. فالأماكن لا تقاس فقط بما تبقى من حجارتها، بل بما تختزنه من تاريخ وما تتركه من أثر في قلوب الذين عاشوا فيها. كنت معكم إيمان البطراوي في برنامج جذور. نلتقي في الحلقة القادمة مع جذر جديد من جذور غزة، نفتح فيه صفحة أخرى من ذاكرة المكان. فلكل مكان جذر، وفي كل جذر حكاية. هذه الحلقة من إخراج الزميل محمد أبو سمرة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد. فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرض.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجال، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرتي التاسعة، هذه عناوينها: استشهاد 7 مواطنين بقصف الاحتلال على قطاع غزة، وانتشال رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض منزل في حي الصبرة. قوات الاحتلال تسلم عائلة شهيد فاروق رمضان اختارا بإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه في قرية تل. الرئيس محمود عباس يتسلم تقرير سنوي للمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء. وإسرائيل تعلن حالة التأهب وأن الأوضاع مع إيران على شفا الانفجار. استشهد هذا اليوم 7 مواطنين بقصف الاحتلال على قطاع غزة، بينهم 5 في مدينة غزة. إلى ذلك انتشلت طواقم الدفاع المدني في المدينة رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض منازل لعائلة الحسين في حي الصبرة بعد أعمال بحث استمرت 2 أسبوع، فيما أصيب عدد من المواطنين بغارة من مسيرة للاحتلال على مواصي خان يونس. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,349 شهيدا وإلى 74,162 مصابا. في الضفة سلمت قوات الاحتلال عائلة الشهيد فاروق رمضان اختارا بإخلاء منزلها تمهيدا للاستيلاء عليه وهدمه في قرية تل جنوب غرب نابلس. وقامت عصابات الاستيطان بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية عزموت وفي بيت لحم، أجبرت سلطات الاحتلال 3 مواطنين في بيت جالة على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم في حال نفذتها آلية الاحتلال. وفي رام الله أصيب 3 شبان جراء اعتداء للمستوطنين عليهم مساء اليوم بالضرب والرش بالغاز بين قريتي المغير وأبو فلاح. وسابقا

طيب مواطن وزوجته بجروح وردود إثر اعتداء مستوطنين عليهما أثناء التواجد في مزرعتهما في قرية بيت اللؤ. وفي الخليل اعتدى مستوطنون مسلحون وتحت حماية قوات الاحتلال على منازل المواطنين ومركباتهم شرق بلدة إذنة ومنعوا طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر من الوصول للمكان. وأحرقت عصابات المستوطنين مركبة وألحقت أضرارا بأخرى فيما حاولت حرق منزل وخطت شعارات عنصرية على جدران منزل آخر في بلدة صريف. وفي جنين دمر مستوطنون محصول دخان في سهل عرابة، كما رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل إلى المدخل الغربي لبلدة عرابة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. في رام الله تسلم الرئيس محمود عباس تقرير المحكمة الدستورية العليا للعام الماضي، وذلك خلال استقبال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار علي مهنا، والذي أطلع السيد الرئيس على أبرز نتائج التقرير والإنجازات التي حققتها المحكمة خلال الفترة الماضية. كما تسلم الرئيس التقرير السنوي لدار الإفتاء الفلسطينية للعام الماضي، حيث أطلع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية السيد الرئيس على الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في القدس جراء سياسات الاحتلال العدوانية والتضييق والحصار واقتحامات المسجد الأقصى والاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. في رام الله عقدت لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا برئاسة حسين الشيخ نائب الرئيس، تم خلاله بحث آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية ومتابعة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوق شعبنا وتعزيز صموده على أرضه. وحذرت اللجنة من التصعيد الخطير للأوضاع جراء استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا. ورحبت التنفيذية بإعلان الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدة الالتزام بالذهاب للانتخابات بمواعيدها والحوار الوطني لإنجاحها. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بونهام إن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول ولا يمكن تبريره، وأضاف أن هناك إجراءات يدرسها فيما يتعلق بالمستوطنات في الضفة وسيتم النظر فيها والإعلان عنها في الوقت المناسب. أكدت وزارة الصحة أن القطاع الصحي في فلسطين يمر بمرحلة الأخطر في تاريخه في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة، إلى جانب الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة. وقالت الوزارة في بيان إن المنظومة الصحية في قطاع غزة تواصل العمل في ظروف بالغة القسوة في ظل الاستهداف المتكرر للمستشفيات والنقص الحاد في الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والوقود. أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع نقابة المحامين عن بدء استقبال طلبات إصدار جوازات السفر في مقر النقابة بمحافظات قطاع غزة في إطار الجهود الرامية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتنظيم عملية استقبال الطلبات بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المتابعة. وأكدت الوزارة أن استقبال الطلبات يشمل طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 25-26، حيث تم اعتماد نقابة المحامين جهة رسمية لاستقبال الطلبات وفق آلية تبدأ بالحصول على نموذج الطلب من مكاتب الخدمات المعتمدة، ثم استكمال البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة وتقديمها في مقر النقابة.
في لبنان أصيب مواطنان بقصف طيران الاحتلال لبلدة النبطية الفوقة جنوب البلاد، ونفذ الاحتلال تفجيرين جديدين في بلدتي الطيبة ودير سريان، وأجرى عمليات تجريف في محيط قلعة الشقيف. سيداتي سادتي، نلفت عنايتكم إلى أنه يحين الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الأقصى المبارك. حذرت الخارجية الأمريكية عصر اليوم مواطنيها في الشرق الأوسط للاستعداد لإغلاق المجال الجوي في حال حدوث تصعيد، ودعت الأمريكيين خارج الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر في السفر للمنطقة. في السياق، رفع الاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار في سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية والجهات ذات الصلة في الجيش، فيما أعلن مسؤول إسرائيلي رفع حالة تهب وسط ترقب لقرار ترامب بشأن حجم الهجوم وإمكانية مشاركة إسرائيل، مشيرا إلى أن التوتر مع إيران بلغ ذروته والأوضاع على شفا الانفجار. غدا هناك انخفاض على درجات الحرارة، والاثنين لا تغير يذكر على درجات الحرارة. هكذا ننهي نشرتنا هذه، تحية ودمتم بخير.

زائد من أسعدي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعالي.

0: من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة. نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين. صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج هي والمجتمع. إعداد وتقديم مارتين زغيبي.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج هي والمجتمع. برنامج يفتح الأبواب المغلقة ويمنح الكلمة لمن حرمت منها طويلا. سنتحدث عن كل ما تحمله المرأة الفلسطينية في داخلها من قوة وانكسار، وعن المسافة التي ما زالت تفصلها عن حقها كاملا. في كل بيت، في كل شارع، امرأة تستحق أن تسمع، لأن كرامة المرأة ليست تفصيلا بل هي جوهر كرامة المجتمع. في هذه الحلقة نناقش قضية حساسة تمس حياة كثير من النساء، العنف ضد المرأة. لماذا تصمت بعض النساء؟ وكيف يمكنها حماية نفسها وطلب المساعدة؟ ومن يقف إلى جانبها عندما تشعر أنها وحيدة؟ نسأل دائما ماذا تشعرين، لكننا نادرا ما نتوقف لنسمع الإجابة كما هي. ضيفتنا اليوم لن تتحدث عن الألم فقط، بل ستكشف كيف يتحول الألم إلى قوة. نستضيف الأخصائية النفسية الأستاذة رائدة محمد. أهلا وسهلا بك معنا.
3: أهلا وسهلا فيك
2: أستاذي رائدة. في كتير نساء بتعرضوا للعنف وبيسكتوا، هل الصمت عن العنف هو خيار بتتخذه المرأة، أم هو نتيجة للخوف والصدمة والسيطرة النفسية اللي بيمارسها المعنف؟
3: موضوع كتير حلو بصراحة، وموضوع يعني قيم للمرأة. الصمت عن العنف بأغلب الحالات هو مش اختيار حر، هو نتيجة مباشرة اللي بنسميه في علم النفس دائرة العنف.
2: نعم.
3: بالعادة المعنف ما بيستخدم القوة الجسدية للعنف، اللي بيستخدم التخويف، الإهانة، العزل، التهديد، التحكم، وهي بنسميها برمجة. بتصير هون بتصير المرأة تخاف تدريجيا، تفقد ثقتها بنفسها، قدرتها على اتخاذ القرار. بعد فترة المرأة تدخل بما يعرف بالعجز المتعلم والمكتسب، وهون حتى احنا في الجلسات النفسية دائما بنلجأ لعلاج المرأة من

0: العجز المتعلم، بنحاول انه نفك تعلقها المرضي او التعلق المفرط في المعنى.
1: ليش بعض النساء بيضطروا انهم يكملوا في علاقة مؤذية بكل معنى الكلمة، رغم انه ابواب النجدة ممكن انها تكون مفتوحة امامهم؟
0: بالحقيقة أبواب النجاة مش مفتوحة، هي من الخارج تبدو لنا إنها مفتوحة، لكن
1: نعم.
0: المرأة اللي بتعيش بالعنف ترى الواقع بطريقة مختلفة شوي. أول إشي هي عايشة بحالة ضغط نفسي مستمر، ففي عوامل كتير بتخليها تضل. أول إشي عندها الخوف من الانتقام، خوفها على أطفالها لو كان عندها أطفال، اعتمادها المالي، وللأسف أحيان بيكون في غياب للدعم الأسري، يعني هي لو بدها ترجع ما في دعم أسري كامل. أحيانا كمان بيكون تعلق وحب للشريك، وبيكون في أمل إنه هذا الشريك يتغير، خاصة إذا كان بيعتذر بطريقة مناسبة لها وطريقة تلمس قلبها. المعنف أحيانا بيكون عارف المفاتيح اللي بيقدر يوصل لزوجته فيها، وأحيانا كمان المعنف بيرزلها عن محيطها، فهي بتشعر إنه ما في أبدا طرق للنجاة أو ما في مكان آمن تلجأ له أكثر منه. وهي دائما الممارسة بشكل كبير العزل عن المحيط. لهيك إحنا يعني ما بنحكم عليها بالضبط أبدا، إحنا بنفهم إنه قرار المغادرة لحظة واحدة مستحيل، والعملية بتحتاج أمان فهم خطة وأشخاص يساندوها لحتى تستعيد نفسها وتقدر تاخذ هذا القرار.
1: أستاذي رائدة، كيف العنف ممكن يغير شخصية المرأة، يغير نظرتها لحالها، وشو أبرز الآثار النفسية اللي ممكن إنها تستمر حتى بعد انتهاء العنف؟
0: هلا العنف بالعادة ما بيترك كدمات على الجسد، لأنه الكدمات الجسدية هي معالجة، ولكنه بيترك ندوب في الشخصية. مع الوقت المرأة بصير شعورها إنها بلا قيمة، تفقد ثقتها بنفسها، تصبح كثيرة الاعتذار أكثر، مترددة في اتخاذ أبسط قراراتها، لأنه تعودت إنها دائما هي ملامة، دائما هي مذنبة. هون تظهر عليها أعراض القلق، الاكتئاب، النوم، ونوبات الهلع، وهي يعني كتير قاعدة بتتكرر عند نساء معنفات، نوبات الهلع والعزلة، والشعور الدائم إنها هي خايفة الآن، حاسة إنها رح تفقد جزء من نفسها. وبتعاني بعض النساء من اضطراب أيضا بعد الصدمة وحتى انتهاء العلاقة بظل مستمر. لكن المهم إنه هون نعرف إنه الآثار هاي مش نهاية الطريق، الدماغ بيقدر يتعافى من كل الآثار النفسية والندوب الشخصي، الندوب بالشخصية موجودة، ويمكن للمرأة إنها تستعيد نفسها من جديد وترجع لواقعها بطريقة أقوى لحقيقتها.
1: أستاذي رائدة، كيف ممكن تنتقل النظرة لو بدنا نفوت على باب الإمرأة المعنفة، الأم المعنفة، كيف بنتقل الشعور للبنت بأنه هي تبلش تشوف هذا الموضوع زي كأنه ظاهرة اعتيادية وأنه هذا هو الوضع الطبيعي بشكل الحياة بشكل عام؟
0: يعني قديش في عنا هون آثار نفسية توقع على الطفل وبتأثر على شخصيته. الأم هون يعني مطالبة إنها تكون قوية طوال الوقت أمام أطفالها، لكن مطالبة كمان إنه تمنحهم شعور بالأمان. يمكن هاي من أصعب الخطوات على الأم، لما تعيش تحت العنف المستمر بيظهر على ملامحها وسلوكها، وبتبين إنها خايفة، كثيرة البكاء، بتكون سريعة الانفعال، منسحبة، وهذا مش ضعف في شخصيتها، هو انعكاس الضغط النفسي. هون الأطفال رح يتلقوا ويلتقطوا مشاعر الأم حتى لو لم يفهموها بتفاصيلها الدقيقة، لأنه بالنهاية الطفل له محدودية بالاستيعاب لهاي المشاعر. ولكن يعني لو كل أم بتحاول إنها ما تشعر بالذنب اتجاه أطفالها أثر هذا العنف، ولكن تحرص قدر الإمكان إنها تتحمل أمام أطفالها مسؤولية إنها تعطيهم جزء من الأمان، ولا تحملهم مسؤولية هذا الألم. يعني أنا مش موجودة هون بس عشانكم، لو أنتم مش موجودين أنا كنت رح أختفي. وتطلب الدعم دائما وتلجأ للإرشاد النفسي أو للأسرة إذا كانت هي تعطيها الأمان، حتى إنها تعطي علاقة الأمومة بشكل طيب مع طفلتها. لو كانت لهذا الطفل هو البنت فراح تنتقل أفكار نفسها للأم إني أنا ممكن أتزوج وأعيد نفس تجربة أمي. بعض البنات بيحكوا لك أنا ما بدي أتجوز زي أبوي ويمكن سمعناها في مجتمعنا كتير، أو ما بدي أتجوز وأعيد اللي صار في أمي هون، لأنه البنت برمجت أو تبرمجت على إنه أنا خلص راح أكون هذا الشخص، أنا راح أعيد نفس قصة أمي.
1: تركت لموضوع مهم هو طلب الدعم أو المساعدة. في كتير نساء ما بيقدروا يطلبوا المساعدة فورا لأكثر من ظرف بالذات بمجتمعنا، كيف ممكن يحموا حالهم نفسيا ويخففوا من آثار العنف لحتى يصيروا قادرات أنهم يطلبوا المساعدة والدعم؟
0: هلا إذا المرأة ما كانت قادرة إنها تغادر وتطلب المساعدة، أول إشي ما تصدق هاي الإهانات اللي بتسمعها، لأنه كلمة معنف يعني هي أكيد راح تصب كثير كلمات عليها، وهي كلمات غير حقيقية بل هي وسيلة للسيطرة والتحكم فيها. بعدين تحافظ على تواصلها مع شخص بتوثق فيه، وهذا من أهم الأشياء. ممكن تكون هذا الشخص أخت، صديق، أم، مش شرط إنه إحنا نمزق دائما فقط إنه أنا محتاج مرشد ألجأ لمرشد، ولكنها ذو أهمية كبرى. ولكن أحيانا ممكن صديقتي على التليفون أحكي معها تساعدني أتواصل معها. ثالثا تدون كل إشي هي بتتعرض له، إذا كان هذا الإشي آمن أو لا، تهتم بصحتها، نومها قدر الإمكان، تمارس أي نشاط بيساعدها على التخفيف من التوتر زي المشي، الكتابة، تمارين التنفس. والأهم أنها تحط خطة أمان بهدوء وتعرف إلى مين رح تلجأ لما تصبح هاي الظروف مناسبة. أنا بعد 5 سنين شو ممكن أعمل لأتخلص من هذا العنف؟ وين رح أكون؟
1: نعم أستاذة رائدة، شو العلامات النفسية أو السلوكية اللي ممكن تكشف لنا أنه هاي الامرأة القريبة منا سواء كانت صديقة، أخت، أم أو بنت ممكن أنها تكون عم تتعرض للعنف حتى لو أنها ما صرحت؟ وكيف إحنا ممكن إذا هي ما صرحت وعرفنا هذا الإشي من علامات معينة كيف ممكن نتعامل معاها طالما هي مش مصرحة؟
0: في كثير علامات، ومن أهمها واللي بنعتبرها مؤشر واضح بالعادة هي الانسحاب المفاجئ من العلاقات الاجتماعية. بتصير المرأة ما بتروح على مثلا الاجتماعات العائلية وهي أبسطها، بتصير ما تجتمع مع إخوانها أبسط شيء، فبتنسحب من جميع علاقاتها الاجتماعية، من عملها، من أصدقائها، وتدريجيا إلى أن تختفي جميع العلاقات. اثنين، الخوف الزائد، بتلاقي شخصيتها أضعف، خايفة إنها تعمل أو تفقد الأشياء في حياتها، وتغير شخصيتها بضعف، يعني ما بتقدر تاخد قرار. لو سألتها سؤال بتقولك أنا لازم أرجع لزوجي أو لازم أرجع لشخص معين. بتنخفض ثقتها بنفسها كتير، مشيتها بتتغير، دايما عندها تبريرات واعتذارات مستمرة. وأحيانا ممكن إنه يظهر عليها بعض الكدمات، ولكن احنا قلنا مش دايما الكدمات هي كدمات جسدية. الأهم إنه من اكتشاف هاي العلامات إنه ما نضغط عليها أو نلومها أو نسألها ليش ما تتركيه، ليش لهلأ أنت متحملة، ليش لهلأ أنت موجودة. ممكن اللي نقدمه أكثر هو إنه نسمع لها بدون ما نصدر أحكام عليها، ونأكد إنها هي مش مسؤولة عن العنف اللي تتعرض له. نساعدها تعرف الجهات اللي ممكن تساعدها وتوفر لها الدعم والمساعدة. وفعليا إحنا هلأ عنا جهات مختصة تساعد المرأة بشكل كبير. بالعكس يعني كمان هم ممكن يجوا هم لعندها بمجرد اتصال هاتفي.
1: يعني إحنا بنتمنى إنه كل امرأة بتسمعنا إنه ما تعيشش هذا الضغط النفسي الكبير لحالها، وإنها تلاقي شخص قريب عليها على الأقل تشاركه لحين ما تقدر تتلقى الدعم. شو رسالتك أستاذة رائدة اليوم لكل امرأة بتعيش العنف وبتحس إنها هي فقدت القوة والأمل في التغيير؟
0: رسالتي لكل امرأة بتعيش العنف إنها تعرف إنه اللي بتتعرض له ما بيحدد قيمتها، وإنه الإهانة والعنف هما مش حب ولا قدر هي لازم تعيشه. هي لازم تشعر اليوم إنه إحنا معها، هي مش لحالها، وإنه ما فقدت قوتها، والقوة ما بتختفي، هي بتنزل تحت خوف وألم إحنا رح نتخلص منه، وترجع هاي القوة ويرجع الأمان، والدعم موجود، ولو اطلعت حواليها رح تلاقي هذا الدعم. المرأة بس تحتاج إنها تطلع حواليها، وما تلومي نفسك على اللي بيحدث ولا تخجلي من طلب المساعدة. هي بتستحق الحياة، بتستحق حياة بسودة احترام وطمأنينة، وأطفال ها بيستحقوا إنهم يشوفوا أمهم بتعيش بكرامة. تذكر دائما إنه بداية التغيير بتكون الكلمة، اتصال، قرار صغير، واليوم تطلع حواليها وتدور كيف ممكن تغير حياتها ولو بأصغر خطوة.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك أستاذي رائدة، وكنت سعيدة جدا باستضافتك. شكرا لك.
0: العفو، شكرا لكم.
1: كثيرات من النساء يتعرضن للظلم ليس لغياب القانون بل لغياب معرفتهن به. معنا المحامية الشرعية الأستاذة إسلام غنام. أستاذة إسلام، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: أوقاتك يا رب.
1: بالبداية احكي لنا، وانت بتدرك المرأة أنه اللي بتتعرض له هو عنف وبستوجب الحماية ومش مجرد خلاف أسري؟
2: أولا لما بيكون السلوك اللي تتعرضت له بيكون السلوك متكرر، بيسبب لها خوف، أذى جسدي أو نفسي، أو بحرمها من حقوقها وكرامتها. وبالعادة الخلافات الأسرية بتكون طبيعية، بتكون اختلاف في الرأي وبنحل، يعني يمكن أنه نحل بسهولة بدون ما يكون في خوف أو إهانة أو اعتداء أو سيطرة عليها.
1: شو أول إشي لازم تعمله من اللحظة الأولى اللي بتتعرض لهذا العنف؟
2: أول إشي لازم تبتعد فورا من المكان اللي هي بتواجد فيه وتنتقل لمكان فيه يكون أكثر أمانا. تطلب المساعدة من شخص يتفق فيه ويكون أمين على المعلومات اللي هي بدها يعني تحكي له إياهم، إنه تتصل بجهات الحماية وبالشرطة إذا كان هناك خطأ مباشر بهدد حياتها أو سلامتها.
1: أي جهات اللي ممكن إنه المرأة تتوجه لها لتطلب الحماية وطبيعة الدعم اللي بتقدمه هاي الجهات؟
2: أي إنسان تعرض لعنف بأي مكان طبعا أكثر جهة تدعم وبتوقف معاه الشرطة، ومن الشرطة بتحول للنيابة العامة إذا كان هناك في أمر السبع إنه يتحول للنيابة. عندنا وحدات حماية الأسرة، مراكز الحماية والإيواء، المؤسسات والمراكز النسوية، مراكز الإرشاد، المستشفيات والمراكز الصحية. طبيعة الدعم اللي بتقدمه هيك مراكز وهيك مؤسسات، أول إشي بتحمي أي إنسان معنف من الخطر، بتقدم الاستشارات القانونية وبتشرح له شو الحقوق والإجراءات اللي لازم هو إنه يعني يعملها، بتقدم له دعم نفسي واجتماعي وبتساعده إنه يتجاوز العنف اللي هو بيمر فيه. في طبعا في حالات تتوفر اللي هم المأوى الآمن لما يكون في حاجة انه يكون بدهم كان آمن، بتساعدهم في متابعة القضايا امام الجهات المختصة، واللي بتحصل المرأة على الحماية من خلالها، يعني الحقوق بتحصل عليها من خلالها.
1: شو الحقوق اللي بيكفلها القانون للمرأة المعنفة وكيف ممكن انها تستفيد منها؟
2: في اكثر من حق القانون بيقدمه للمرأة المعنفة. اولا في عندها يعني بيتسلى حقها في الحماية من جميع اشكال العنف وباتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الاعتداء عليها ومنع تكراره. في عندها حق في الحصول على الرعاية الطبية والعلاج ومتوثق الاصابات، الحق في الدعم النفسي والاجتماعي اللي بيساندها انها تتجاوز هاي العنف والمرحلة اللي بتمر فيها، الحق في الاستشارة والمساعدة القانونية لمعرفة حقوقها والإجراءات اللي ممكن هي تتخذها مشان تتخلص من العنف اللي هي بتواجهه، الحق في السرية والخصوصية أثناء التعامل مع شكواها وحماية بياناتها، الحق في الإيواء الآمن وإذا كانت حياتها وسلامتها معرضة للخطر. كيف ممكن تستفيد من هاي الحقوق؟ أول إشي تبلغ عن العنف للجهات المختصة، تحافظ على أي دليل مثل تقرير طبي، مثل رسائل، صور، إصابات، تتوجه لمراكز الحماية والمؤسسات المختصة، متابعة الإجراءات القانونية حتى تحصل على حماية الحقوق اللي بتكفلها القانون.
1: شو أكثر المفاهيم الخاطئة اللي بتمنع النساء أنهم يبلغوا عن عنف أو أنهم يطلبوا المساعدة؟
2: أكثر إشي أنه هذا الإشي عائلي وأنه يعني مناش حدا يتدخل فيه، أنه لما تصبر على العنف هذا بيحافظ على الأسرة، أنه لما تبلغ رح يجلب يعني رح يجلب لها العار أو الفضيحة، أنه ما حدا رح يصدقها وما حدا رح يساعدها، أنه العنف أمر طبيعي بالأسرة وبالعلاقة بين في الحياة الزوجية، أنه إذا بلغت بزو يعني تفقد أطفالها أو أنها يعني لا تستطيع أنها تعيلهم.
1: وأنت بصير الصمت خطر على المرأة، وشو رسالتك اليوم لكل مرأة بتخاف إنها تكسر هذا الصمت وتطلب الحماية والدعم؟
2: الصمت يعني إذا ظل مستمر يعني ما يؤدي إلى استمرار العنف أو تصاعده أو عندما تصبح حياتها وسلامتها وسلام أطفالها مهددة. رسالة لكل امرأة معنفة، رسالة لكل إنسان معنف في المجتمع، الخوف والصمت ليس خيارك الصح، أنت لازم تكوني إنسانة قوية، تدافع عن نفسك عن أطفالك.

0: تتمي كلام المجتمع ونظرته وكلامهم ما راح يخلصوا. ما حدا عايش اللي انت عايشتي، وربنا بحب الانسان القوي وما بحب الانسان الضعيف اللي برضخ وبخاف وبستسلم للواقع. انت وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا وخيركم خيركم لاهله. كرامتك وسلامتك حق، وانت بتستحق انك تعيش بامان واحترام وحب، وطلبك للحمايه ابدا مش انه انت انسان ضعيف، بالعكس انت انسان شجاع انك انت وقفتي امام العنف وما رضيتي تستسلمي. كسرك الحاجز الصامت والخطوه الاولى لانك انت تبلشي حياه جديده تحمي فيها اطفال.
1: صار وتصمد وهي مثقله، وتعطي وهي منهكه، وتنهض في كل مره تسقط فيها. هي والمجتمع ليس برنامجا ينتهي بنهاية الحلقة، بل دعوة نستكمل مسيرتها معا. فالمجتمع الذي يحمي نساءه هو مجتمع يبني نفسه. إلى لقاء جديد، تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد راغم.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجزي 10. في قطاع غزة استشهاد 7 مواطنين بقصف الاحتلال، بينهم 5 من مدينة غزة، وانتشال رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة الحسين في حي الصبرة بمدينة غزة، وإصابة 3 مواطنين بينهم سيدتين مساء اليوم برصاص الاحتلال قرب مفترق الإقليمي في مواصي مدينة خان يونس. في نابلس قوات الاحتلال تسلم عائلة الشهيد فاروق رمضان اختارا بإخلاء منزلها تمهيدا للاستيلاء عليه وهدم في قرية تل جنوب غرب المدينة. وفي رام الله إصابة 3 مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم بضرب في المغير واحتجاز عدد من الشبان والتنكيل بهم في سلواد شمال شرق المدينة. وسلطات الاحتلال تجبر 3 مواطنين في بيت جالة بمحافظة بيت لحم على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة. جنود الاحتلال يصادرون مفاتيح سيارة إسعاف على أحد مداخل مدينة الظاهرية جنوب الخليلة. وعصابات المستوطنين تدمر محاصيل زراعية في عرابة بجنين وتعتدي على منازل ومركبات المواطنين في إذن غرب الخليلة. وانقلاب مركبة قرب مدخل قرية جريش جنوب شرق نابلس. الرئيس محمود عباس يتسلم برام الله تقرير المحكمة الدستورية العليا والتقرير السنوي لدار الإفتاء. رئيس الوزراء البريطاني أندي يورنهام يقول إن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول ولا يمكن تبريره. الاحتلال ينفذ عمليات تجريف في محيط قلعة شقيف ويقتلع نحو 600 شجرة زيتون في جنوب لبنان. الخارجية الأمريكية تحذر الرعاية في الشرق الأوسط للاستعداد لإغلاق المجال الجوي في حال حدوث تصعيد، وتدعو من هم خارج الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر في السفر للمنطقة. وفي إسرائيل رفع حالة التأهب وسط ترقب لقرار ترامب بشأن حجم الهجوم وإمكانية مشاركتها فيه. ورئيس الأمريكي ينشر على منصة تروث سوشال صورة مقاتلة F-22 رابتر. وغدا انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو حارا. هذه تحية وإلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. في هذا الموجز استشهاد 7 مواطنين بقصف الاحتلال على قطاع غزة، بينهم 5 من مدينة غزة، وانتشال رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة الحسين في حي الصبرة بمدينة غزة، وإصابة عدد من المواطنين قبل قليل بقصف مدفعية الاحتلال قرب مفترق دولي في حي الزيتون جنوب شرق غزة. قوات الاحتلال تسلم عائلة شهيد فاروق رمضان اخطارا بإخلاء منزلها تمهيدا للاستيلاء عليه وهدمه في تل جنوب غرب نابلس. وإصابة 3 مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم بضرب قرب قرية المغير واحتجاز عدد من الشبان وتنكيل بهم في سلواد شمال شرق مدينة رام الله. وسلطات الاحتلال تجبر 3 مواطنين من بيت جالة ببيت رحمة على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة. ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في سعير شمال الخليل وعورتة بنابلس. مستوطنون يدمرون محاصيل زراعية في عرابة بجنين ويعتدون على منازل ومركبات المواطنين في إذن غرب الخليل. والاحتلال ينفذ عمليات تجريف في محيط قلعة شقيف ويقتلع نحو 600 شجرة زيتون في جنوبي لبنان. مصادر سورية تؤكد أن قوات الاحتلال زرعت كاميرا مراقبة على الطريق بين قرية العجرف ومنطقة أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط. الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في الشرق الأوسط للاستعداد لإغلاق المجال الجوي في حال حدوث تصعيد، وتدعو من هم خارج الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر في السفر للمنطقة. ورفع حالة التأهب في إسرائيل. وفي الحالة الجوية غدا الجو يكون حارا وهناك انخفاض على درجات الحرارة. هذه تحية ودمتم بخير.

0: تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم،
0: يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم.

وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. هذه النشرة الختامية نستهلها بالعنوان: استشهاد 8 مواطنين بقصف الاحتلال على قطاع غزة، وانتشال رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض منزل في حي الصبرة. قوات الاحتلال تسلم عائلة الشهيد فاروق رمضان اخطارا بإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه في قرية تل. السيد الرئيس يتسلم التقرير السنوي للمحكمة الدستورية العليا ودار الافتاء. وإسرائيل تعلن حالة التهب وأن الأوضاع مع إيران على شفا الانفجار. استشهد مواطن وأصيب آخرون هذه الليلة بقصف الاحتلال على البلدة القديمة شرق مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء بالقطاع إلى 8 بينهم 6 من المدينة. إلى ذلك انتشلت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة الحسين في حي الصبرة بعد أعمال بحث استمرت 2 أسبوع، فيما أصيب عدد من المواطنين بغارة من مسيرة للاحتلال على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الذي يشنه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,349 شهيدا وإلى 174,162 مصابا. في الضفة سلمت قوة الاحتلال عائلة الشهيد فاروق رمضان اختارا بإخلاء منزلها تمهيدا للاستيلاء عليه وهدمه في قرية تل جنوب غرب نابلس. إلى ذلك أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية عزموت. وفي بيت لحم أجبر الاحتلال 3 مواطنين من بيت جالة على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة. وفي رام الله أصيب 3 شبان جراء اعتداء المستوطنين عليهم بضرب ورشهم بالغاز بين قريتي المغير وأبو فلاح. وفي وقت سابق أصيب مواطن وزوجته بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليهما أثناء تواجدهما في مزرعتهما بقرية بيتلو. وفي الخليل اعتدى مستوطنون مسلحون وتحت حماية قوات الاحتلال على منازل المواطنين ومركباتهم شرق إذنة، ومنعوا طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر من الوصول للمكان. هذا وأحرقت عصابات المستوطنين مركبة وألحقت أضرارا بأخرى، فيما حاولت حرق منزل وخطت شعارات عنصرية على جدران منزل آخر في بلدة صريف. وفي جنين دمر مستوطنون محصول دخان في سهل بلدة عرابة، كما رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل إلى المدخل الغربي للبلدة دون أن يبلغ عن وقوع عصابات أو أضرار. في رام الله تسلم الرئيس محمود عباس تقرير المحكمة الدستورية العليا خلال استقبال سيادته رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار علي مهنا. وأشاد الرئيس بعمل المحكمة الدستورية العليا وبما حققته خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية تعزيز سيادة القانون. كما تسلم الرئيس التقرير السنوي لدار الإفتاء الفلسطينية. وأشاد سيادته خلال استقبال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية بعمل دائرة الإفتاء، مؤكدا أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية. في مدينة رام الله عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا برئاسة حسين الشيخ نائب السيد الرئيس، تم خلاله بحث آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية ومتابعة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوق شعبنا وتعزيز صموده على أرضه. وحذرت اللجنة من التصعيد الخطير للأوضاع جراء استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا. ورحبت التنفيذية بإعلان الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وأكدت
الالتزام بالذهاب للانتخابات بمواعيدها والحوار الوطني لإنجاحها. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بونهام إن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول ولا يمكن تبريره، وأضاف أن هناك إجراءات يدرسها فيما يتعلق بالمستوطنات في الضفة، وسيتم النظر فيها والإعلان عنها في الوقت المناسب. أكدت وزارة الصحة أن القطاع الصحي في دولة فلسطين يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخه في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة، إلى جانب الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة. وقالت الوزارة إن المنظومة الصحية في قطاع غزة تواصل العمل في ظروف بالغة القسوة في ظل الاستهداف المتكرر للمستشفيات والنقص الحاد في الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والوقود. أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع نقابة المحامين بدء استقبال طلبات إصدار جوازات سفر في مقار النقابة بمحافظات قطاع غزة في إطار الجهود الرامية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتنظيم عمليات استقبال الطلبات بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المتابعة. في لبنان أصيب مواطنان عصر أمس بقصف طيران الاحتلال لبلدة النبطية الفوق جنوب البلاد. هذا ونفذ الاحتلال تفجيرين جديدين في بلدتي الطيبة ودير سريان، وأجرى عمليات تجريف في محيط قلعة الشقيف. هذا وأعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. دوليا، حذرت الخارجية الأمريكية مواطنيها أمس في الشرق الأوسط للاستعداد لإغلاق المجال الجوي في حال حدوث تصعيد، ودعت الأمريكيين خارج الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر بالسفر للمنطقة. في السياق، رفع الاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار في سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية والجهات ذات الصلة في الجيش الإسرائيلي، فيما أعلن مسؤول إسرائيلي رفع حالة التهب وسط ترقب لقرار ترامب بشأن حجم الهجوم وإمكانية مشاركة إسرائيل، مشيرا إلى أن التوتر مع إيران بلغ ذروته والأوضاع على شفا الانفجار. هذا اليوم يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بأربع درجات، والاثنين الجو يكون حارا ولا تغير على درجات الحرارة. انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين، نكون في بث مشترك سيداتي سادتي مع تلفزيون فلسطين، تحية لكم.
1: أصيب 3 شبان جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب ورشهم بغاز الفلفل بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن المستوطنين اعتدوا على شبان بالضرب وقاموا برشهم بغاز الفلفل على الطريق الواصل بين المغير وأبو فلاح، ما أدى لإصابات في وجوههم وعيونهم بفعل الغاز، إلى جانب إصابتهم بردود جراء الاعتداء عليهم بالضرب. اعتدى مستوطنون على مواطن وزوجته في قرية بتلو شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين هاجموا منطقة الزرقاء في القرية واعتدوا على المواطن عصام محمود رضوان.

0: وزوجته نهيل يوسف أثناء تواجدهما في مزرعتهما، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض نقل على إثرها إلى المستشفى. شرع مستوطنون بإقامة بورة استيطانية جديدة على أراضي قرية حجة شرق قلقيلية، هي الثانية خلال أيام، وذلك للسيطرة على أراضي المواطنين ومنعهم من الوصول إليها.
1: في شرق محافظة قلقيلية لا يتوقف الاستيطان عند حدود المستوطنات القائمة، بل يتقدم عبر بؤر استيطانية جديدة تقام تباعا فوق التلال والأراضي الفلسطينية في محاولة لفرض واقع جديد يضيق الخناق على القرى ويغير معالم المنطقة.
2: فاجأنا بوجود الجيش ومستوطنين بأعمال تجريف في المنطقة الشرقية من البلد، طبعا بدون أي سابق انذار، وشقوا طرق وعلى أساس أنها بؤرة استيطانية، فكان الأمر مفاجئ جدا. ولهم كم من يوم يعني بيشتغلوا تقريبا ليل نهار في البورة هاي، ووضعوا كونتينر وخيم، يعني بأي ولا شيء ممكن يكون كبير.
1: أحدث هذه البؤر أقيمت على أراضي قرية حجة لتنضم إلى سلسلة البؤر التي تشهدها المنطقة الشرقية للمحافظة، حيث تتحول الخيام والكرفانات سريعا إلى نقاط استيطانية دائمة يعقبها شق الطرق والاستيلاء على مزيد من الأراضي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
2: يعني حاليا نحكي عن عشرات الدونمات ممكن يتوسع، طبعا كمان خطرتها أنا قريبة جدا على البيوت وعلى السكن، يعني الناس همهم صار همين بينهم أخذوا أراضيهم وبين أنه صار ممكن تشكل خطورة من قبل المستوطنين وهجمات، فهذا طبعا إحنا يعني مش الحالة الوحيدة، بس أنه إحنا جزء من الشعب الفلسطيني وهذا بنعانيه كليتنا، وهي المرحلة عارفين صعوبتها، ويعني بنناشر طبعا المؤسسات الأهلية والجميع أنه يحاول يتدخل في هذا المجال.
1: ومع اتساع رقعة البؤر الاستيطانية تتزايد المخاوف من عزل القرى الشرقية عن امتدادها الزراعي في ظل تسارع النشاط الاستيطاني واستمرار الاعتداءات على الأرض والمواطن في مشهد يهدد ما تبقى من الأراضي الفلسطينية شرق المحافظة. إن إقامة هذه البؤر الاستيطانية يستهدف السيطرة على الأرض والتضييق على المواطنين في محاولة لتغيير شكل الأرض وهويتها. من محافظة قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
0: تتواصل اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين في محافظة سلفيتا.
3: على وقع اعتداءات مستمرة يواصل المستوطنون استهداف أراضي بلدة ديرستيا شمال غرب محافظة سلفيت في محاولة لفرض واقع جديد في المحافظة، حيث أقدم مستوطنون على الاستيلاء على مساحات من الأراضي بالتزامن مع تقطيع عشرات أشجار الحمضيات المثمرة التي تعود ملكيتها لأحد المواطنين في منطقة وادي قانا، ما ألحق خسائر مادية بالمزارع وأثار مخاوف الأهالي من تصاعد وتيرة الاعتداءات خلال الفترة المقبلة.
4: ما يحدث حاليا هو يعني نشاط وتصاعد غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال، وتحديدا عصابات المستوطنين التي أقدمت على إقامة بؤرة استيطانية جديدة كما صنف باء شمال ديرستيا منطقة الظهور، وهذه المنطقة منطقة مزروعة بأشجار الزيتون في كافة الاتجاهات، وهناك حي سكني فلسطيني أكثر من 11 بيت مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وأيضا في مسجد في تلك المنطقة، وبالتالي اختيار هذه المنطقة من قبل المستعمرين يهدد عدد كبير من الأسر في دخلها وفي أمنها الغذائي، وبالتالي الآن المنطقة الشمالية أصبحت في حالة خطر حقيقي بسبب وجود المستعمرين المسلحين الذين يكونوا بمارسة كافة أنواع الإرهاب والعنف والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال. وهذا أيضا ينطبق على منطقة وادي قنا شمال غرب دارستيا، استمرار اعتداءات المستوطنين التي كان آخرها تقطيع أشجار البرتقال والليمون في أحد البيارات التابعة التي يملكها المزارع صلاح منصور.
3: هذه الانتهاكات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات التي تستهدف الأراضي الزراعية من خلال منع أصحابها من الوصول إليها وتخريب المزروعات ومحاولات السيطرة على مزيد من الأراضي. كما يحظى وادي قانا بأهمية زراعية وبيئية كبيرة، إذ يضم مئات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات، ويشكل مصدر رزق لعشرات العائلات الفلسطينية، إلا أنه يواجه منذ سنوات ضغوطا متزايدة نتيجة التوسع الاستيطاني والإجراءات المفروضة على المواطنين.
5: واعتداءات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكان آخرها في تقطيع عشرات الأشجار من الحمضيات في منطقة وادي قانا، منع الكثير من المزارعين الوصول أراضيهم في المنطقة الغربية ومنطقة القعدي، وكان آخر هذه الاعتداءات إنشاء المستوطنين هي بارة رعوية شديدة في منطقة الظهور، المنطقة الواصلة بين ديرستي ومنطقة زيت جماعين ومنطقة عصيرة القبلية. هذه البارة التي تأسست في هذه المكان نجحت في منع الوصول لكثير من المزارعين لأراضيهم.
3: وتتواصل الاعتداءات على بلدة دارستيا وسط مخاوف الأهالي من توسعها، ما يستدعي تدخلا عاجلا لحماية الأراضي الزراعية وضمان حق المزارعين في الوصول إليها والعمل فيها. ما تشهده بلدة دارستيا يعكس واقعا يتكرر باستمرار، أشجار تقطع وأراض تسرق ومزارعون يتمسكون بأرضهم للحفاظ على الهوية الفلسطينية ولإثبات أحقيتهم على هذه الأرض. لتلفزيون فلسطين لينا دوابه سلفيت.
0: تتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في قرى وبلدات محافظة نابلس.
6: تجاوز إرهاب المستوطنين كل الخطوط الحمراء وبات يشكل تهديدا يوميا مباشرا لحياة المواطنين. ففي قرى وبلدات صرا وتل والجنيد بنابلس التي تحولت إلى مسرح لهجمات المتطرفين، تتكرر فيها عمليات إحراق المنازل وإطلاق الرصاص والاعتداءات الاستفزازية تحت حماية جيش الاحتلال الذي أصبح شريكا أساسيا في منظومة إرهاب الدولة المنظم الهادفة إلى تقويض أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني على الأرض.
7: صراحة اللي بتعرض لهجم شرسي ومنهجي من قبل قطاع المستوطنين بغطاء رسمي من حكومة الاحتلال، هذا كلام ما بيقدر تشيله بمعزل عن السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية. وبعتقد أن اللي حصل هو جزء من هذه السياسة، واللي حصل وردات الفعل السريعة اللي صارت الأحداث يوم الجمعة كانت وكان هي تنفيذ لخطة وليس شيء عشوائي وردات فعل عشوائية، بدليل أن الأمر كان منظم خلال تقريبا ساعتين تم إحضار الجرافات، بعدها بثلاث ساعات قطع المستوطنين بشكل منظم خلينا نسميها مجموعات مدربة اللي استطاعوا يدخلوا تحت غطاء ومرأة ومسمع قوات الاحتلال ودخلوا وهاجموا وكسروا وحرقوا وطلعوا.
6: ولا تقتصر الانتهاكات على اعتداءات المستوطنين، بل تمتد إلى سياسات الاحتلال الميدانية من احتلال المنازل وتحويلها إلى تكنات عسكرية، وبث الخوف والرعب في نفوس الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب اقتحامات يومية تطال بلدة تل وإجراءات عقابية متواصلة تترافق مع تجريف الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية ومنع المواطنين من الوصول إلى الأراضي الزراعية.
8: من يوم الجمعة الماضي وقرية تل تتعرض للعديد من المضايقات من قبل جنود الاحتلال، من منعنا من الوصول إلى مدينة نابلس أو القرى المحيطة بحجة المنع القرار العسكري بأن تل منطقة عسكرية مغلقة، كمان اقتحام العديد من المنازل وتحويلها إلى تكنات عسكرية بحجة أنه المستوطنين دعوا لمسيرة انتقامية أو استفزازية للحدث الذي حصل يوم الجمعة.
6: واقع قاس يعيش المواطنون في ريف محافظة نابلس، فبين ممارسات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين تتصاعد الضغوط والسياسات الهادفة إلى فرض بيئة طاردة للسكان، حيث بات إرهاب المستوطنين أكثر الأدوات فعالية لدى حكومة الاحتلال المتطرفة في تغيير معالم الجغرافيا وفرض وقائع جديدة على الأرض بقوة السلاح في إطار سياسة تهدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني وتهجير السكان.
9: هجمات إرهابية تنفذها عصابات المستوطنين تبدأ بإحراق المنازل بمن فيها وصولا إلى إطلاق النار والسيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين بحماية جيش الاحتلال الذي أصبح شريكا مباشرا في هذه الاعتداءات. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
0: في طوباس تعيش العائلات في قرية عطوف والرأس الأحمر واقعا صعبا.

0: في ظل تواصل انتهاكات الاحتلال وعتداءات المستوطنين.
1: تشهد قرية عطوف والرأس الأحمر إلى الجنوب الشرقي من طوباس واقعا بالغ القسوة في ظل تصعيد خطير ومتواصل لانتهاكات الاحتلال وعصابات المستوطنين التي تستهدف الإنسان والأرض ومقومات الحياة في محاولة واضحة لفرض واقع قسري على الأهالي.
2: يعني العيش صعب جدا في هذا الوقت، حتى لقدام مش عارفين شو قاعد بصير، يعني الأمور قاعد بتتصعب ما بتنحل، قاعد بتتصعب. الإسرائيليين بحاولوا إنهم يسيطروا السيطرة الكاملة على هذا السهل، يعني في البداية كان يخلوا الناس تروح وتيجي، اليوم قاعدين أي حدا بيطلع بيقضبوه بيحجزوه لساعات. أصحاب الخضرة مثلا اللي زارعين شرق هذا الخندق قاعدين، يعني حتى أصبحت منتجاتهم قاعدة بتخرب في أرضها.
1: وتتخذ هذه الانتهاكات أشكالا متعددة، تبدأ بمداهمات المستوطنين للمنازل والاعتداءات المباشرة على المواطنين، ولا تنتهي عند تخريب الممتلكات وتقطيع خطوط المياه ما يفاقم معاناة الأهالي، إلى جانب تدمير المحاصيل الزراعية وتجريف الأراضي لشق طرق استيطانية توسعية تلتهم المزيد من الأراضي.
3: المعاناة يعني جدا صعبة، فعدلها 50 يوم المياه مقطوعة من تحتي الشارع، 50 يوم المزارع مش شاربة نهائيا، يعني الخطوط المياه مستوطن قطعها يعني بزيادة، والمزارعين يعني مش واصلتهم مي، يعني الواحد أي شخص دي ينزل تحت يعني يا بمسك المستوطن بضربه يا بطره يا مثلا بصدر السيارة أو الجرار الزراعي.
1: ورغم هذا المشهد القاتم يتمسك أبناء شعبنا بأرضهم مجسدين حالة صمود استثنائية في وجه سياسات التهجير والاقتلاع، ومؤكدين أن إرادة البقاء أقوى من كل محاولات فرض الأمر الواقع في ظل دعوات متصاعدة لوضع حد لهذه الانتهاكات الاحتلالية. في ظل تواصل هذه الانتهاكات يسعى الاحتلال لفرض بيئة طاردة لأبناء شعبنا من مساكنهم وتحقيق مطامع الاستيطان. من قرية عطوف والرأس الأحمر، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
0: إلى ذلك قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره إن المجازر التي ارتكبها المستوطنون في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة تكشف تصاعدا خطيرا في إرهاب المستوطنين.
4: لم تعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية أحداثا متفرقة تسجل في نشرات الأخبار، بل تحولت إلى مشهد يومي يعيد رسم الجغرافيا بالنار والرصاص. فبين كل هجوم وآخر تتسع رقعة الخوف ويزداد عدد القرى المستهدفة في ظل ما يصفه الفلسطينيون بمنظومة متكاملة تجمع المستوطنين والسلاح والقرار السياسي في هدف واحد، وهو تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أرضهم. تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان رصد تصاعدا غير مسبوق فيما وصفه بإرهاب المستوطنين، مؤكدا أن المجازر التي شهدتها بلدات التل وقريوت والمغير ودير جرير تعكس انتقال الاعتداءات من أعمال فردية إلى سياسة منظمة تتم تحت حماية جيش الاحتلال وبدعم حكومي مباشر. وبحسب التقرير فإن قوات الاحتلال لم تعد تكتفي بحماية المستوطنين، بل توفر الغطاء العسكري لاعتداءاتهم وتقمع الفلسطينيين الذين يحاولون الدفاع عن أراضيهم، فيما تواصل حكومة الاحتلال توسيع البوار الاستيطانية وتسليح المستوطنين وسط غياب شبه كامل للمحاسبة. وتشير معطيات الأمم المتحدة إلى توثيق أكثر من 1330 اعتداء نفذه مستوطنون منذ مطلع العام، شملت عمليات قتل وإحراق منازل وتخريب أراض زراعية وتدمير شبكات مياه وتهجير تجمعات بدوية ورعوية، في وقت تؤكد فيه منظمات حقوقية دولية أن سياسة الإفلات من العقاب باتت تشجع على مزيد من التصعيد. ويحذر التقرير من أن استمرار هذا النهج بالتزامن مع التوسع الاستيطاني يهدد بتحويل مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى ساحات عنف مفتوحة، ويجعل القرى الفلسطينية خصوصا الريفية والبدوية أمام خطر دائم يتمثل في التهجير القسري وفقدان الأرض في ظل غياب أي تحرك دولي قادر على وقف هذا التصعيد. أسيد صبيح، تلفزيون فلسطين.
0: أظهر استطلاع معاريف الأسبوعي استمرار تقدم حزب أشار برئاسة غادي أيزنكوت في سباق الانتخابات الإسرائيلية.
5: يواصل حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت تقدمه في استطلاعات سباق الانتخابات الإسرائيلية، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كانت الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستفوز بأغلبية مقاعد الكنيست وتشكل الحكومة المقبلة، إذ يستمر تراجع قائمة بيحاد التي يرأسها نفتالي بنت. وليس واضحا أيضا إذا كان خوض حزب جديد للانتخابات وتجاوزه نسبة الحسم سينضم لكتلة أحزاب المعارضة أم لا. وفق استطلاع صحيفة معاريف العبرية، فإنه في حال جرت انتخابات للكنيست بالوقت الراهن ستكون النتائج كالتالي: سيحصل حزب يشار على 23 مقعدا، والليكود على 22 مقعدا، وقائمة بيحاد على 15 مقعدا، وإسرائيل بيتينو على 10 مقاعد، والديمقراطيين على 9 مقاعد، ويهودوت هتورا على 8 مقاعد، وقوة يهودية وحزب شاس على 7 مقاعد لكل منهما، والجبهة العربية للتغيير والقائمة الموحدة والصهيونية الدينية على 5 مقاعد لكل منهم، وحزب بيت صهيوني برئاسة حيلي تروبير ويوعز هندل على 4 مقاعد. بهذه النتائج تكون قوة أحزاب المعارضة 57 مقعدا إلى جانب 4 مقاعد لحزب بيت صهيوني الذي لم يعتبر الاستطلاع بشكل مؤكد أنه سيكون جزءا من كتلة المعارضة، فيما تحصل أحزاب الائتلاف على 49 مقعدا والأحزاب العربية على 10 مقاعد. هذا الاستطلاع يأتي في ظل توقعات بخوض حزبين جديدين انتخابات الكنيست أحدهما لن يتجاوز نسبة الحسم، وليس مضمونا أن ينضم أي منهما للمعارضة وتشكيل الحكومة المقبلة، فيما تعتقد أكثرية أن أيزنكوت ينبغي أن يقود أحزاب المعارضة في الانتخابات. وبخصوص المرشح الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية مقابل رئيسها الحالي بنيامين نتنياهو، أيد 44% بنت مقابل 39% لنتنياهو، وأيد 48% أيزنكوت مقابل 38% لنتنياهو، وأيد 43% نتنياهو مقابل 39% لإفيكتور ليبرمان. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
0: إلى موضوع آخر، حيث تتعرض الأراضي السورية في ريف القنيطرة الجنوبي وتحديدا في محيط منطقة تل الأحمر الشرقي لقصف مدفعي ثقيل نفذته قوات الاحتلال.
6: بالمدفعية الثقيلة قصفت قوة الاحتلال الإسرائيلي منطقة التل الأحمر الشرقي في ريفي محافظة القنيطرة الجنوبي دون وقوع إصابات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا. الاستهداف للتل الأحمر ليس هو الأول، فقد استهدفت قوة الاحتلال التل أكثر من مرة في محاولة لترهيب سكان المنطقة وتهجير القرى المجاورة. وفي وقت سابق كانت قد استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية في محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بأربع قذائف مدفعية قبل أن تتوغل في عدد من القرى والبلدات الواقعة بالريف الغربي واعتقال عدد من الشبان من أبناء القرى. الاعتقالات التعسفية والتجريف الأراضي الزراعية وتقطيع أوصال القرى والبلدات الجنوبية لا يقتصر على ريف القنيطرة بل يمتد إلى الريف الغربي لمحافظة درعا، حيث تمنع قوات الاحتلال المتواجدة في المنطقة الأهالي من الوصول

0: إلى أراضيهم والرعي في تلك المنطقة من خلال إقامة النقاط العسكرية وإطلاق النار العشوائية على منازل المواطنين في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. الجدير بالذكر هو موقف الأمم المتحدة الذي جاء على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش الذي زار دمشق وأدان ممارسات الاحتلال في الجنوب السوري وطالب بانسحابها وفق اتفاق عام 1974. وفي ذات السياق تطالب دمشق باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي. كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بضرب إيران بقوة شديدة في حين نفذت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد إنه سيضرب إيران بقوة شديدة. وأفادت شبكة سي بي اس نيوز بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات مشتركة على منشآت للطاقة الإيرانية وقد تستهدف مصاف للنفط ومحطات لتوليد الطاقة. في تونس يحرص منظمو الفعاليات الثقافية على الحضور الفلسطيني وتسليط الضوء على معاناة شعبنا في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال.
2: لا يقتصر الدعم التونسي لفلسطين على الوقفات التضامنية فقط، بل يشمل أيضا حضورا قويا لقضيتها في المشهد الثقافي من خلال معارض فنية وعروض مسرحية وموسيقية، إلى جانب مبادرات أدبية تسلط الضوء على معاناة أبناء شعبنا.
3: حرب ثقافية وحرب اجتماعية وحرب حضارية بالأساس وتاريخية قبل أن تكون حرب عسكرية. نعم، المقاومة العسكرية الميدانية يعني والسياسية والمفاوضات مهمة جدا وعنصر أساسي، لكن لابد من التركيز والمحافظة على النفس الثقافي، على الحضور الثقافي والتربوي والاجتماعي والحضاري لكل مكونات الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين، عن طريق معارض الكتب، عن طريق الحفلات الفنية الموسيقية الملتزمة، عن طريق كل ما هو انتاجات ومنتجات ثقافية توثق للقضية الفلسطينية، تناص القضية الفلسطينية وتحفظ عنصر مهم جدا يحاول الكيان الصهيوني الغاشم أن يطمسه، وهو العنصر الثقافي التاريخي الحق للشعب الفلسطيني.
2: ولا تزال الوقفات التضامنية والمسيرات مستمرة في العاصمة تونس وعدد من المدن الكبرى بمشاركة ناشطين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني للمطالبة بوقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال المتواصلة.
4: إسرائيل اليوم هي معناتها سرطان في الجسم العربي والإسلامي، ولابد من التحرك بقوة، وإحنا هذه الوقفة على بساطتها هي صوت نرفعوه معناتها باش من جملة الحراك العالمي اللي هو موجود في عديد من البلدان، وتونس بالإمكانيات المتواضعة نحب نوصلوا الصوت هذايا أن نحن معناتها متضمنين مع الأخوة في فلسطين، وكذلك معناتها أنه احنا مش نبذل كل ما نقدر لوقف هذا العدوان المستمر على فلسطين وعلى العرب والمسلمين.
2: ويعكس هذا الحراك الثقافي والشعبي تمسك التونسيين بمساندة الحق الفلسطيني في مشهد يتجدد باستمرار، ويؤكد أن التضامن مع فلسطين لا يقتصر على المواقف الرسمية فقط، بل يمتد إلى الفعل الثقافي والحضور الميداني. لتلفزيون فلسطين حياة بن هلال تونس.
1: أقام الاتحاد العام للبراءة الفلسطينية في القاهرة ندوة لمناقشة كتاب مشوار الحياة، يوميات صيدلانية للكاتبة الدكتورة كريمة الحفناوي.
5: أقام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القاهرة ندوة لمناقشة كتاب مشوار الحياة، يوميات صيدلانية للكاتبة الدكتورة كريمة الحفناوي.
6: مشوار الحياة، يوميات صيدلانية، أخذ مني حوالي 34 سنة، يعني منذ تخرجي في 78 لحد 2012 أنا بمارس المهنة في قرى جنوب الجيزة. فأنا الحقيقة يعني هذا الكتاب كان يسهل أن يبقى لوحده جزء هذه السيرة عن المهنة، من أول بقى أنا عاملة الكتاب من أول ما اخترت كلية الصيدلة وأثناء الجامعة ثم بعد ذلك المهنة وممارسة المهنة.
5: شارك في الندوة عدد من المفكرين والكتاب والإعلاميين الذين أكدوا أن الكتاب لا يروي سيرة ذاتية فحسب، بل يوثق ذكريات إنسانية ووطنية تعكس نبض المجتمع.
7: ليها مواقف كلنا منحييها عليها. كان هذا الإصدار الثاني، هي لها كتابين، كتاب مشوار حياة بحكي عن حياتها كبدايات، بتحسي قديش هي إنسانة، بتحس باللي حواليها، دائما عندها سعة صدر لسماع الجميع وتساعد في حل المشاكل. هذا بيبان من خلال كتابها مشوار حياة.
8: عاشت مع الشعب نفسه، يعني مع الناس في مجتمع ريفي، ووصلت انها تعمل صداقات فجمعت معلومات وادت خدمات.
6: في احداث كبرى حصلت في مصر موجودة جوه الكتاب من زاويتها هي بقى كمواطنة، شافت ده ازاي والناس اللي حواليها شافوا ده ازاي. مهم جدا المجتمع كمان اللي هي قدمته لنا من خلال المسيرة دي، لأن هي كصيدلانية كان عندها صيدلية في قرية من القرى، ده أتح لنا إن إحنا نشوف القرية دي.
5: وفي صفحات الكتاب روت الكاتبة تجربتها بين مهنة الصيدلة والعمل النضالي، مقدمة إياها رسالة حب ووفاء لمجتمعها المصري وتجسيدا لانتمائها العربي. نضال الناطور، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
1: بحث وزير السياحة والآثار خلال زيارته إلى بلدة نحالين في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم سبل تطوير القطاع السياحي والحفاظ على المواقع التاريخية.
2: حكاية تاريخ وإرث ثقافي تتجدد في بلدة نحالين في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم مع زيارة وزير السياحة والآثار للإطلاع على أبرز المواقع التاريخية والأثرية فيها وبحث سبل تعزيز القطاع السياحي والحفاظ على الموروث الثقافي الذي تتميز به البلدة.
9: زيارة يعني للاطلاع على المواقع التراثية والأثرية الموجودة في بلدة نحالين، واللي احنا بنشوف انها مهمة من اجل يعني ربطها في مسارات السياحية والبيئية من اجل تعزيز السياحة الداخلية في هذه المدينة.
10: اولا يعني بدينا نحط الخطوة الاولى انها نحالين تطلع وتطفو وتصل في مصاف كرة المحافظة. احنا يعني كان صحيح في عنا مشاكل وعنا يعني ما فيش ترويج للوضع السياحي، ولكن هي هذه كانت الخطوة الأولى وإن شاء الله هنا تكون البداية نحو الأفضل لنحالين وللكرة المحيطة، وإن نحاول نوحد الجهود ونشتغل مع بعضنا إحنا وبقية الكرة المحيطة عندنا لكي ننشط السياحة والمسارات السياحية.
2: شملت الزيارة جولة ميدانية في عدد من المواقع، حيث استمع الوزير إلى شرح من ممثلي البلدية والجهات المختصة حول احتياجات البلدة والمشاريع المقترحة لتطوير البنية السياحية بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار ودعم الاقتصاد المحلي.
11: زي ما شفتوا اليوم عنا هون في حوش فنون منحاول احنا يعني نطوره، بس الظروف السياسية حاليا لا تسمح. احنا جماعة منعيش تحت ظل الاحتلال، هو بتحكم فينا مش احنا للأسف نتحكم فيه. البازار يمكن انتوا شفتوه كثير بسيط، هو كان على مستوى اكبر.
2: واكد الوزير اهمية ابراز المقومات السياحية التي تمتلكها البلدة والعمل بالشراكة مع مختلف الجهات للحفاظ على الارث التاريخي والثقافية وتطوير الخدمات بما يعزز حضور البلدة على الخارطة السياحية الفلسطينية.
12: في خطوة تهدف إلى دعم القطاع السياحي وإبراز ما تمتلكه بلدة نحالين من إرث تاريخي وثقافي، تتواصل الجهود لتعزيز المشاريع التطويرية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم صمود المواطنين. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
1: في رام الله افتتح جاليري زاوية معرضا فرديا للفنان خالد حوراني بعنوان 1030 بلس، يقدم من خلاله مشاهد إنسانية من غزة ضمن طرح تخيلي يرفع فيه الأطفال والرجال والنساء فوق

0: فوق الغيوم مؤقتا إلى أن تنتهي الحرب، ويسلط حوران الضوء على حجم الدمار الذي أصاب غزة خلال أيام الإبادة المستمرة، ويحتفي بحياة أولئك الذين يحملون قصصا وأحلاما لم تكتمل.
1: لكن هاي محاولة لأنه نشوف اللي حصل من زاوية تانية، أنه نبطئ الصورة، أنه نتأمل في اللي صار بزاوية مختلفة، زاوية الغيوم، زاوية أنه إذا انتهت عدالة الأرض فلتأتي عدالة السماء. في بحث وسلوى إذا بدك عن ملاذ آمن نخبي فيه على الأقل الأطفال والضحايا الأبرياء، واللي هو معظمهم طبعا معظمنا ضحايا أبرياء في هذا الجو العصيب اللي بنمر فيه. أي أهم رسالة بحاول أقدمها في المعرض.
0: في محافظة الخليل أقامت بلدية دورة بالتعاون مع مجلس شباب دورة سوق العمر الأسبوعي الذي يتيح عرض المنتجات الوطنية
2: بهدف دعم المنتج الوطني الفلسطيني. نظمت بلدية دورة بالشراكة مع مجلس شباب دورة زيارة لسوق العمري الأسبوعي الذي يمنح المواطنين تجربة التسوق في سوق واحد يتضمن المنتجات المحلية والتراثية والبلدية ومنتجات الأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المشاريع المنزلية.
3: هو سوق بيستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للعائلات المنتجة وللأسر المنتجة في دورة وللشخصيات اللي بيكون عندهم مشروع وهم بحاجة لمنصة عرض يعرضوا عليها شغلهم ويكونوا يعني في إطار يوم مرتب لإلهم ومكان مرتب لإلهم وظروف مهيئة لإلهم من قبل مجلس الشباب ومن قبل بلدية دورة لحتى يقصدوا رزقهم ويكون عندهم مجال إنه يحسنوا وضعهم ودخلهم.
4: السوق يقام كل سبت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء في مدينة دورة، وزي ما انت شايف معظم المشاركين هم نساء من المنتجات اللي المنزلية اللي بيصنعوها. أنا بعتقد أنه لازم يتم تمكين هذه النساء اقتصاديا ودعم مشاريع ريادية لأن هي اللي بتوفر لهم كمصدر دخل لهم اللي بيعينوا أسرهم، وبنعمل على تطوير هذه المشاريع بهدف الاستمرار في تحقيق الاستدامة.
2: سوق العمرين نظم في مدينة دورة جنوب الخليل وسيكون أسبوعيا كل يوم سبت من 9 صباحا حتى 9 مساء ليتيح الفرصة أمام الجميع للتسوق والتسويق.
5: بشكر بصراحة المجلس الشبابي وبلدية دورة على تحت الفرصة لنا، وإن شاء الله بكون الوضع لقدام أحسن.
6: اشتغل حوالي 22 صنف للتصنيع، أهم منتجنا اللي هو المفتول، والمنتج الثاني اللي هو الدبس والعنب، الدبس ومشتقات وجميع أنواع تصنيع العنب.
2: هذا السوق يعزز دور المرأة الفلسطينية في المجتمع ويبرز دورها الهام كقوة فاعلة ومساندة، كما يبرز دورها في التصنيع والإبداع في المجالات كافة. عزمي بنا تلفزيون فلسطين من مدينة دورة جنوب الخليل.
0: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، نعود نذكر لأبرز ما جاء فيها من عناوين. 7 شهداء وإصابات مع استمرار القصف في قطاع غزة، والاحتلال يدمر مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى. اللجنة التنفيذية تبحث الأوضاع في الأرض الفلسطينية وترحب بإعلان تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في القطاع. يؤكد أن عنف المستوطنين يتحول إلى أداة للسيطرة على الأرض في الضفة الغربية. الرئيس الأمريكي يهدد مجددا بضرب إيران بقوة شديدة. نهاية النشرة، دمتم برعاية الله.

هذا المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد يعني تنتف شقف شقف يعني هيو انت الطلاع يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

البناء الموجود على قبة صحن قبة الصخرة التي ترتفع حوالي 4 إلى 5 أمتار عن الصحن العام للمسجد الأقصى المبارك. هذا الصحن الذي يحوي قبة الصخرة المشرفة وبعض القباب المشهورة. هذه المباني الموجودة على صحن الصخرة مرتبطة بقصة الإسراء والمعراج. القبة الأقرب إلى قبة الصخرة من الغرب وهي قبة محراب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القبة وضعت في موقعها هذا منذ بداية الفترة الإسلامية، فهي قديمة جدا وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء وإمامته لهم. القبة هي عبارة عن محراب أرضي، هذا المحراب الأرضي هو لشخص واحد الإمام، يعلو هذا المحراب قبة وجدت من أجل كغطاء ومن أجل إعطاء الظل للمصلين. فإذا هذه القبة الحالية تعود إلى الفترة العثمانية. القبة التي تليها إلى غربها بضعة أمتار تسمى قبة المعراج، وهي أيضا مرتبطة بحادثة الإسراء والمعراج ووجدت في الفترة الإسلامية المبكرة، لكن هدمت بالفترة الصليبية واندثرت وأعيد بناءها بالفترة الأيوبية بعد تحرير المسجد الأقصى على يد أبو عثمان الزنجيلي. أعيد بناء هذه القبة لكي تذكر المسلمين كما أشرنا بالمعراج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء بعد صلاته بالأنبياء، وهي قبة جميلة، قبة مغلقة الجوانب. القبة التي تليها إلى الشمال وهي قبة مثمنة مفتوحة غير مغلقة. هذه القبة يعني حجمها يشابه ويقترب من حجم قبة محراب النبي، هي تسمى قبة الأرواح. لماذا تسمى قبة الأرواح؟ هذا المكان الذي ربط جبريل به البراق استعدادا من أجل حمل الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة العودة. فنحن نعلم أن جبريل عليه السلام سمي الروح الأمين، فيبدو أن كلمة الروح أصبحت فيما بعد أصبحت الأرواح لاحقا، فهذا هو التفسير لتسميتها بقبة الأرواح. هنالك في الجهة الشرقية قبة وحيدة قريبة جدا من قبة الصخرة، ألا وهي قبة السلسلة. قبة السلسلة هي من أجمل القباب بعد قبة الصخرة، وهي تعتبر الأخت الصغرى لقبة الصخرة. كانت مكان يجلس فيه الكبار الأئمة والقضاء، وقبل ذلك جلس فيها الخلفاء من أجل أخذ البيعة. في الأيام العادية كانت مكانا من أجل القضاء، فكان يجلس فيها القاضي ويقضي بين الناس لأنها مكان مفتوح ويستطيع الجلوس والشهود والناس أن يحضروا مجلس القضاء. في المسجد الأقصى يوجد فقط منبرون خشبي موجود داخل المصلى القبلي، ومنبر حجري موجود أعلى الدرجات الجنوبية التي تصل بين المصلى القبلي وقبة الصخرة. كانت هنالك ثلاث خطب بالسنة تعقد في هذا المنبر: خطبة العيد، عيد الأضحى أو عيد الفطر، أو الخطبة المتعلقة بالاستمطار، خطبة الاستسقاء. في الطريق بين قبة الصخرة والمصلى القبلي يوجد حوض كبير للماء، هو يعني عنوان لا تخطئه العين في المسجد الأقصى، فالناس تقول نلتقي عند الكأس. سليمان القانوني أمر بوضع كأس وحوض من قطعة واحدة من الرخام بوضعه فوق هذا الحوض،
فعندما وضع هذه القطعة من الرخام فوق الحوض أصبح من ذلك اليوم اسمه الكأس. الماء الذي كان يزود هذا الكأس كان يأتي من ينابيع الخليل وينابيع بيت لحم، الينابيع التي كانت تصب في برك سليمان وتأتي إلى القدس عبر القنوات الفخارية تحت الأرض. في صحن قبة الصخرة، يعني معظم القباب تمتاز بشكلها الثماني، فقبة الصخرة ذات شكل ثماني، قبة محراب النبي شكلها ثماني، قبة المعراج شكلها ثماني، وقبة الأرواح التي تلوها إلى الشمال أيضا شكلها ثماني، فالشكل الثماني هو الذي يغلب على القباب الموجودة على صحن الصخرة.

مجلس السلامة حكى عنه، وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وابن كفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

بين خيمتين، لا فرق بين نكبة الأمس ونكبة اليوم. ليس الوطن جغرافيا فقط، بل ذاكرة تمشي على قدمين. وفي غزة يورث الوجع من الجد إلى الحفيد. هذه شهادة الحاج يوسف المدهون، حفرتها الأيام على جلده، ويرويها الحفيد بلسان الجيل الجديد.

أولا تهجرنا أول الهجرة، أنا بصحاش لكن على ذكر الأبوين والأقارب. هجرنا، كنت أنا شبه ميت وحاولوا يدفنوني في الأرض، لكن إرادة الرب بدهاش تموتني، عطوني إبرة علي.

0: وصل هذول لليوم من 48 لهذا التاريخ. تكلست عملت كلس. المهم هجرنا استنوا لتاني يوم على سبيل انه يدفنوني الصبح. امي بتقول لامها لا يطلع له ريحه من الشوب. قالت لها جرب اعطي البزر الضعيف. فتحت وصالت تطب تقول عينيه مبزرقات. اعطي البس. اخذت البس رضعت. في هذه الحاله شو قدره ربنا سبحانه وتعالى تبدوش الانسان يموت. كانت السيارة خربانة المغربيات واحنا بيتنا في السيارة. السواق بحط المفتاح السويتش السيارة بيشغل اللي هي بتشغل. في حالة ما أنا رضعت السويتش السيارة بيشتغل. والله أعلم إيش مكتوب كتبان للأقدار. طلعنا هجرنا وين ظلهم يمشوا الاختارية لمنطقة خان يونس. عملوا مخيم جديد كان هناك في جمزات سموه منطقة مخيم الجمزات على هواء الجمزات. وسكننا هناك فترة من الزمن طولنا. بعدها بدوا فكرة مخيم الشاطئ. عملوا المخيم كانت هذه المنطقة كلها حراش غابات شجر الأكاسيا. صار معسكر الشاطئ كرميد غرف كرميد لا بتحميك من الشوب ولا بتوقف المطر عنك لا حر الصيف ولا برد الشتاء. يعني ما كانش يحمينا كله رمل ميكروبات حشرات. ايش رايك انت في البلد؟ ايش بتفكر لو فكرت صحت لك
1: البلد؟
0: مين احلى مين احلى الهجره ولا الصعود؟
1: والله لسه القاعده والوزن ارحم وطنا جماعه
0: كلنا بدنا نعيش هنا يا نموت هنا. هذه النتيجة من اللي احنا شفناه وعانيناه كل هالفترة اللي طلعناها من 7 أكتوبر. طلعنا على المواصل بهدلنا في الطريق
1: بعد يا رفا رفا ارجع خان يونس ارجع لف وروح تعال انقل من هالهان.
0: العمر الحياة الموتة موتة واحدة سواء هان ولا هان موتة واحدة نموت ولا نطلع من المنطقة.

كانت في يوم من الايام حلوه صاح الصبح بجهز حالي بلبس الجامعة قاعد لقينا الدنيا قاعد تنقلب صواريخ طالعة نازلة كل عادي جولة تصعيد عادية لكن من يوم وبتخلص الاشي كان كبير كثير الاشي كان كبير كثير لحديت تقريبا 7 أيام في الحرب الشضع ما كانش فيه ضرب كان لسه الأمور هادية ورايقة نوعا ما يوم 7 في الحرب برموا علينا مناشير أخروا باتجاه الجنوب لماك احنا ما يعني للحظة واحدة ما استنيناش مجرد ما رموا المناشير المظاهر ركبنا سيارتنا وتحركنا على الجنوب طلعنا على الجنوب جماعتنا كلهم في غزة وأصحابنا وحبايبنا كلهم في غزة أنا كنت أول واحد بطلع على الجنوب الصراحة كان يوم جمعة كنا قاعدين بدنا نعمل الغداء فضلنا نتغدى في الدار الغداء اللي عملنا نتغدى في الدار تغديناه في الجنوب مع هو الاشي فكان عندك ضربات جوية هزمات نارية مساح لك بالمربعين 3 مربعات هذه يعني فكان الحكي رسمي كثير وفيش فيه مزح جد رمى مناشير اخلع الجنوب طلعنا نفس اليوم طلعنا على الجنوب قعدنا اول شهر شهرين الامور رايقة في الجنوب بقت لسه قلنا طلعنا على خان يونس لسه ما فيش ولا ضربة هادية الأمور بعد فترة توسعت العملية شمنا خان يونس نزلوا الدبابات لتحت ونواحي المواصي كنا في مواصي خان يونس صار في خطر سحبنا حالنا وطلعنا على

كنا قاعدين طبعا احنا خان يونس كنا قاعدين عند قرايب لعلمه لسه مش حاسين في العذاب اللي بعديك حيجي. يوم طلعتنا عرفة بدينا نعرف ايش يعني خيمة.

0: صارت الطيارات تضرب والصواريخ تنزل والزوارق هنا على جبالنا كانت تضرب. لكن قديناش نقعد هنا. طلعت لعذر اختي قاعد تطر اختي. عبرت تحت بيت الدرج الحديد انا على الحديد يجي الطلق. بس ترمى برجع رجوع الدرج الحديد له هيك. فروحت نمت تحت الدرج بطلع هيك قلت ايه الاحسن نايله اللي فوق راسي هذا ينزل هلقيته. قمت طلعت فوق الطخ وصلنا فوق عبرنا في الاوضه ضربوا قذيفه للاوضه. بطلع من الشباك هيك الا ثلاث دبابات على بابي قادر اطلع من الدار. نشدنا اليون دي في رشدنا الصليب الاحمر ينقذنا ثلاثه انا واختي محاصرين مش قادرين نطلع الدبابات على باب الدار. وقدرت قادر ضربنا لولا بطلع في باب سحري ورا اللي انا نازل عندهم قاعد فتح عبرنا بالعافيه فتحنا الباب وطلعنا ولقينا هيك عند اليو ان دي بي. يعني يمكن تقول هذه المنطقه تبعتنا يمكن اقل ضرر من اي منطقه في ولكن دمار شارع كل شارع هذا ورا دمار.
1: والله بعتقد تكون نكبه 48. انا ما عشتهاش ولا بعرف ظروفها بس انا متاكد زي ما انا شايفك نكبة 48 ولا اشي بالنسبة للي قرأت عنه وشفته اشي لا يقارن نكبة 23. 23 سميها نكبة اكثر من نكبة 48. تطلعت مكان كبير عشان تقعد في خيمة انت كنت قاعد في دارك مسيد مأيد قاعد تحت المكيف المروحة قاعد عندك الند 24 ساعة تطلع بتنزل كافيهات شاليهات انت واصحابك مبسوط الحياة حلوة فجأة تلاقي الحياة رأسا على عقب انقلبت. الحياة تقلب شلال دم، كل اللي بتعرفهم في حياتك بتطلع انت وياهم ذكريات كل يوم قاعد بتودع واحد بتسن واحد فيهم. فأعتقد نكبة 48 هي يعني زي بيقولوا نقطة بحر بالنسبة لنكبة 23. إيش صعب جدا.

المجدل بلد صناعي طبعا، الناس مكسومين جسمين، فيهم فلاحين وفيه المدن. انا ابويا كان فلاح، كان ابويا يحرس الارض ويزرع مش عارف ايش، لكن مجدل معروفه في التاريخ صناعيا. المجدل والجوره اللي هي جوره عسقلان، جوره عسقلان سميت هي المجد لعسقلان، لكن مع الزمن انفصلت المجدل وانفصلت عسقلان على الساحل، فكلهم ملتهين، كانوا أهل المجدل في الصناعة، صناعة النسيج، وكانت مشهورة في صناعة النسيج. ويجوا من القرى اللي حوالين المجدل زي نظام المقايضة، كان أخذ منك شكفة قماش تعطيني أنت صاع قمح، أنت تعطيني كذا، واستمر ومشت الحياة.

0: النكبة الأولى اللي قبل ما بين 56 وما بين في الستينات المخيمات كانت كويسة بسوءها. اليوم المخيمات هان عنا متعبة نفسيا اجتماعيا وفي كل الحدود. يعني شو تكون أكم واحد في المخيم في خيمة؟ والله والله والله في يوم واحنا في واحنا في هذه انها طارن الخيم المخيم كله طارن صرنا تحت الشتاء. هذه هجرتنا في 48 اعطتنا درس لا يمكن ننسى. انا تأجيت من الجنوب جيت لهان قعدت اولادي قلت تعالوا اولادي انتوا طلعتوا وتبهدلتوا هلقيت اذا بديك الصاروخ اعطوه وما تطلعش عبط الصاروخ وتفجر قطعة قطعة شقف شقف ما تطلعش خليك تموتنا بدنا نموت هان
1: خيمة شوب نار ولا بتنام ولا بتصحى ولا بترتاح ولا بتاكل ولا بتشرب حياة معدومة. حددوا رفح رجعنا تاني على خان يونس واستنى يا ولد سنة ونص لسه الحال على ما هو. أنا هي كانت الحياة نوعا ما في خان يونس لما رجعنا من رفح رجعت الحياة نوعا ما تفتح أكل شرب دخلك أكل وشرب تأكل وبتشرب أنت. وقلنا بس إيش بديتنا نرجع لدورنا بس رجعونا لدورنا خلاص بدناش شيء. فعلا بعد سنة ونص روحنا لدورنا وأنا قاعدين في دورنا رجعت الحرب تاني
0: طلعت من هان راحت عند نسابي من دار نسابي طلعت على دار ابن اخوي اولاد اخويا من منطقه النصر. طلعنا من النصر من نمنا هذيك الليله طلعنا للمنطقه على الجنوب. جنوب انا بقدرش امشي اختي معايا كبيره اكبر مني عمرها حوالي 82 83 قعدنا على القاره والله يرحمهم اللي وصلونا الله يرحم شبابهم يرحم عمرهم ربنا يدخلهم الجنه يا رب. قال يا اختيار تعال انت بتقدرش تمشي تعال اطلع على الكارة والحج خليها تطلع. وطلعنا على الكارة وصلنا بالكارة لأول انصارات ومن انصارات طلعت على خان يونس قعدت حوالي 5-6 أشهر في خان يونس حياة من القلة. الله يكون معي للناس ويكون معي لنا. طلعنا من خان يونس رحنا قعدنا في مدرسة الصبح اللي صار ديب ديب ثلاثة عنا جوا قصفوهم قصف المدرسة حوالي 13 شهيد حوالي 25 إصابة هذا مع الفجر. وظلينا طول الفجر قاعدين في المدرسة حطين هالجسس اللي بصيح بصيح واللي بكره قرآن بكره قرآن إلى آخره. صبحت من الصبح قلت للأولاد يلا يابا بلاش قاعد هنا طلعت على الزوايدة وظليتني لا يوم ما اجيت على غزة وانا ساكن الزوايده

لقيناها ماشي من الزوايا انصارات، كنا نازل مبيت عند بنتي في انصارات، من انصارات اجيتها ماشي لنويري، من نويري لهنا صرت امشي مش قادر امشي، لدرجه على البحر حطيت براسي هيك لاني نايم. وين تقوم؟ وصلت هنا قريب المغرب، مع انه من الساعه 6 الصبح انا طالع من الدار. وجينا وبدينا نمارس حياتنا، ويا ريت خلونا زي العالم زي فضبضبنا حالنا وضبضبنا، وانا مسكن عندي جماعتي هنا كل واحد في نتفه حاطه ومسكنهم عندي. ولهل نستنى رحمه الله تجينا.

0: هذه النتيجة من اللي احنا شفناه وعانيناه كل هالفترة اللي طلعناها من 7 أكتوبر، طلعنا على المواصل وبهدلنا في الطريق
1: يا رفا مرة أرجع خان يونس وارجع لف وروح تعال انقل من هالهان
0: العمر الحياة الموتة موتة واحدة سن هان ولا هان موتة واحدة نموت ولا نطلع من المنطقة
1: أنا قاعد
0: بإذن الله. بعدين بالنسبة إذا فتحت الطرق أو الجامعات بتكلم من دراستك يا يعني ربنا يسهل
1: بالضبط خلصنا مش هتكون برا يعني جنة الله في الأرض
0: مذلة والله ما لك كرامة إلا في غزة. كلمة الهجرة هذه الكل القاصي والداني ينزعها من مخه وأنا عن الناس كلها تحكي هذا الكلام. لا يمكن نغلط الغلطة الأولى بهدلنا والله في 48 ما تبهدلوا أهلينا هيك. أما هلقيتها هجرة هذه هجرة مبرمجة مبرمجوها اليهود تطهير عرقي تطهير عرقي زي ما صار في الهنود دول حمر في الجزر في أمريكا
1: الهجرة والله في أنا شاب عزابي حاليا ما بفكرش في الهجرة حتى في ظل سوء الأوضاع زي بسيب شهلي وبطلع حتى لو أتحت لي الفرصة يعني وأطلع ممكن أفكر 100 مرة قبل ما أطلع وما فيش احتمال عالي أن أطلع أنا قاعد أنا واحد لا أطلع برا برا ما أخذ إيش أسوي ما هو مش هتطلع يعني من عجلنا.
0: إسرائيل قاعدة بتعيد تاريخ أمريكا فينا إحنا زي الهنود الحمر بدهم ننقرض إحنا بننقرضش والله ما بننقرض وحنظلنا موجودين بإذن رب العالمين.
2: بين خيمتين لا يموت الحنين وفي كل جيل يولد من جديد حلم العودة ذاكرتهم لا تقصف وكرامتهم لا تحتل.

طلعت من الدور ولا إشي معايا، دوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وبابنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معايا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة تربة تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا ربي؟

أسس مخيم عايدة للاجئين عام 50 بين مدينتي بيت لحم وبيت جالة. يمتد المخيم على مساحة تبلغ 71 كيلو مترا مربعا. ظل مخيم عايدة محدود المساحة على الرغم من نمو مجتمع اللاجئين. يحيط به جدار الفصل العنصري.

من جهات عدة، والعديد من الأبراج العسكرية التي سلبت المخيم جميع الأراضي المفتوحة حوله، والتي كانت تعد المتنفس الوحيد لدى سكان المخيم، حيث فصل الجدار المخيم عن مدينة القدس المحتلة. تعود سبب التسمية إلى أنه تم إنشاؤه في موقع يسمى عايدة، نسبة إلى صاحبة الأرض التي أسس عليها المخيم، حيث كانت على أرضه قهوة تسمى قهوة عايدة. ينتمي سكان المخيم إلى 17 قرية تابعة للجزء الغربي من منطقتي القدس والخليل، بما فيها الولجة وخربة العمور والقبو وعجور وعلار وديربان ومليحة ورأس أبو عمار وبيت نتيف. يعاني سكان المخيم من مشكلة الاكتظاظ السكاني الشديد، وأيضا من ضيق الطرقات وسوء الخدمات الصحية ومشاكل في شبكات المياه والصرف الصحي وتهالك في البنية التحتية، ناهيك عن المشكلة الرئيسية وهي ارتفاع معدلات ونسب البطالة.

تعرض مخيم عايدة لاعتداءات من جيش الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية، نفذ خلالها سلسلة اجتياحات متواصلة دمر فيها المنازل والشوارع والجدران والمؤسسات، وأطبق حصارا مستمرا أدى إلى إيقاع خسائر فادحة. فقد تم تدمير 29 وحدة سكنية خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 2000. يتعرض مخيم عايدة بشكل مستمر لمواجهات وأحداث دامية، حيث شهد العديد من الاجتياحات وحملات الاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد أهل المخيم، والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء والمئات من الإصابات وعدد كبير جدا من المعتقلين.

حمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دار نصنا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

يا طايف موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا ايش نسوي. انتكبنا والله انتكبنا، الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

وإحنا في هذه الأرض ودائما ما بنتركها، دائما كنا نزرعها. ومثل ما أنت شايف هينا كل سنة بشتغل فيها هذا الشغل. يعني أرض إحنا مزروعين، جذورنا فيها مغروسة إلى أسفل قاع الأرض.

حلقة جديدة وعنوان آخر للصمود والمواجهة نرصده هنا في بلدة دير شرف الواقعة إلى الغرب من مدينة نابلس والتي تشهد اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال عدا عن إغلاق الحاجز العسكري المقام على مدخلها الذي أثر على كافة مناحي الحياة منها الاقتصادية والاجتماعية جراء سياسات الاحتلال المتبعة.

احنا بالمنطقة هاي يعني طبعا يعني كل لحظة في ما فيش لها وقت محدد، يعني كل لحظة في شكل جديد. عندك في بوابات هون يعني 10 دقائق ربع ساعة بتشوفها ما لها جسكر البوابة روح من هون، في أمر يصير يعني بصوب عليك في الليزر انه انت ممنوع توقف باب محلك، ممنوع انه الناس بتختصر بتحب يعني زباينك من الكرة المجاورة هون من البلد ما حدا بحب يختصر وما حدا بيجي عليك، يعني شغلي فيها صعوبة. الناس يعني شغلنا بنشي تقول 20% 80% رجع لورا، طبعا مع الحالة الاقتصادية يعني صار الوضع دمار. يعني شو بدنا نسوي؟ بدنا نتحمل الفترة هاي تاني نشوف الحلول اللي بتصير العلم. يعني احنا امران احنا بنسكر ومنروح ما بنظل هون، يعني المحلات هاي امران بيجي بقول لك نبتح على بطنك على الارض وممنوع تطلع لورا، يعني بكت عندنا بواب صار بوابتين، يعني كل مضايقات هاي. السيارات بتيجي توقف باب المحلات ممنوع توقف باب المحلات، إن شافوا 2-3 بيصوب عليهم في الليزر ممنوع توقفوا باب محل، فالناس بتتصل. طبعا احنا اللي زينا احنا اقرب الناس اقرب نقطة على الحاجز بدنا نتضرر، يعني هذا كله جاي احنا اللي بندفع ثمنه. اجوا الزملاء قبلك يعني المرة هاي يمكن التصوير هذا يكمل يمكن ما يكمل، اجا ناس يصوروا من تلفزيون ثاني هنا أجانا تبع الجبن منعهم التصوير حتى تلفزيون ثاني والله ما بعرف تلفزيون الفجر ولا إيش أجا هون قال بدنا نصور معك وشي أجا الجب عندنا هنا منعنا ومنع الجب قال له ممنوع بكسر لك الكاميرا وشي ممنوع تصور يلا روحوا من هون. يعني بيجوا مذايقات هاي دائما، يعني إذا بتطلع التصوير على الحيطان هناك بتلاقيها مخزك الأبواب في محل رصاص بطخ عشوائي إذا صار أي حاجة، يعني أنت بحق يعني بجبهة أنت بمحل هون يعني في أمل تنتخب أي لحظة ما بتعرف شو اللي بصير معك. طبعا يعني هذا إشي قبل الشغل التجاري باعتبار انتهى ما في شغل، غالبية المحلات هنا بتخسر، هذا المحل جارنا هاي سكر، المحل اللي منه تعت بيشتغلش، محلنا نفس الاشي، محل السوبر ماركت نفس الاشي، المحل اطلع على المطاعم يعني بتجيبش كهربتها، فعنا المحلات كلها الناس بتصلها هون، بتصلها بكل صعوبة، انت بدك تروح بدك تخاطر بحالك، ما في، اللي بدوش يخاطر ما بيجيش على محل، بده يجي بده يقعد في محل، مجبر يستنى، ما فيش حل، يعني في زمان بكى في حلول إلها. انه الواحد يمكن يدور على بديل يشتغل، اليوم ما فيش بدل كل الناس قاعده اسرائيل مسكرين للموظفين ما فيش، يعني كله هذا الحكي سبب الاحتلال. السيارات هون ممنوع، اذا بتصير سيارتين ثلاث توقف هون بالشارع بيجيك الجيش بيقول لك ممنوع توقف هون في الشارع، فكله هذا بسبب جنب المخصوم احنا، يعني شو ما فيش حل بديل لنا، يعني لو في بديل لنا بتلاقيناش هون، بدنا نتحمل. يعني شو بقول لك احنا المحلات إلنا، لو المحلات مش إلنا ما نقدرش ندفع اجاره، يعني هذا الزلمه بكى مستاجر عند ابن عم إلنا هو سكر لانه ما بقدرش يدفع ما فيش دخل عنده، مواد غذائيه بتخرب يعني لها تواريخ شيء، ف يعني الوضع عندنا صعب للغايه. مثل ما بقول لك اي دقيقه بيجي بقول لك روح من هون، اي دقيقه بسكر البواب ما فيش ولا حدا بروح ولا بيجي، فحياه يعني صعبه على الجميع.

اولا احنا عندنا 88 16 32 عائله تسكن غرب مخصوم دير شرف، وهذه العائلات من قبل 67 موجوده، يعني اجدادنا كانوا موجودين قبل 67، كل واحد كان له غرفتين وتطورت صار يبني، ولانه ما في تصريح فصار واحد ايش ينزلك تلزيك، لانه اذا بتبعد لو متر بتنهدم البيت. اللي بدنا نحكي على الاساسي اللي هو الحاجز هذا اللي يبعد عنا حاليا 200 متر، المعاناه ما تسالش عنها. في عنا معاناه اول شيء اجتماعيه، قطعت الاواصر الاجتماعيه، يعني في اصحابه واصدقاء غير الاقارب بتمر سنه ما بيشوفوا وجه على وجه، لا كله على وسائل التواصل الاجتماعي، هاي واحده. اثنين، هجمات المستوطنين عانينا منها، وبتوقع عملتوا لقاء ما يزيد عن سنتين، صار حرق محلات وحرق سيارات عندنا هون، وحاولوا يهجموا على بيوت، يعني لولا لطف الله سبحانه وتعالى كان حرقوا البيوت. معاناة نفسية لا تسأل، لأنه تقطع وصل اجتماعي، بتشعر بحالك أنت قاعد في سجن كبير نسبيا، هو مفتوح هو مغلق. والمعاناة نفسية لسه أنت اللي بتسمع على المخصوم، كثير من الشباب اللي بتنحجز والصياح حتى في الليل، يعني خدها من 9 بالليل للساعة 5 الصبح، زوامير سيارات، صياح جنود على كيفه بسكر المخصوم. كمعاناة هاي العائلات اللي ما تقارب 32 عائلة موجودة، المعاناة ما تسألش عنها. اللي بيجي بيقول لك فيش خوف وفيش رعب، مش صحيح، لأنه ما بتعرف أنت مناطق، أنت إذا بدك تصور بتشوف المناطق كلها تاريخية مفتوحة، يعني بيقدر أي واحد يدخل على أي بيت، يصل لأي نافذة ويحرك المنزل، وما في يعني لا رقيب ولا حسيب. فاللي وصلنا له درجة ليس أمامها إلا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حدا مرض من الأفضل تطلع بسيارتك أنت، لأنه تتصل على أي إسعاف تسألش كده بده، يعني من نص ساعة وطلع ساعة ساعتين الله أعلم، فأنت بتغامر بسيارتك وتطلع تودي، وربنا يلطف. ومنعرف أنه الغرب من هون في عنا دوار اللي بيجي عند الطنيب شافي شمرون، وكثير بتسمع وصلت وسائل التواصل الاجتماعي ضربات الحجار وضرب على السيارة التكسير، وحاجز الناب اللي بيفتح الساعة 10 بسكر على 12، يعني احنا هنا محصورين، وبيطلع على تلقى القيلة كاريجيت، فاحنا هنا متضررين من اي حدث امن صغير. اول اشي بهاي في منطقة نابلس الغربية هذه العائلات هي اللي بتتضرر اول شيء. الإغاثة أجت عملت بعد ما صار لنا الحرق قبل سنتين، عملت حراسات عملت كذا، مشكورين وربنا يجزيهم الخير، رغم أنه هذا غير كافي حقيقة، هذا غير كافي، لأنه لما طلعنا وياك على البيت قبل شوي بتعرف أنه من غاد بقدر واحد يفوت ويفر فوق كل سطوح البلازل. احنا بدنا اهتمام عن جد بهذه المنطقة، نطالب المسؤولين أنه يهتموا بهاي المنطقة اللي غرب المخصوم، يعني خصوصا غرب المخصوم، وانت مغرب المناطق اللي على ايدك اليمين، اللي على ايدك الشمال محلات تجارية، بس عنا ان الروح البني ادم اهم من المال. ف اذا بتوجه الكاميرا شفت الدرون هذاكي نزلت غاد، جوز حدا البرج شاف انك بتصور وجاب الدرون غاد. ف نسأل الله اللطف يعني فقط مش اكثر، بسجن كبير ما فيش حدا مسؤول عنك فيه، ولن تستطيع أن تشعر بالأمان لثاني واحد، لن تستطيع، يعني إذا تم الهجوم عليك ما تستطيع أنك أنت تهرب على دير شرف، لأنه في عندك حاجز، ومن هون في عندك مجرى وادي مسكر، وناهيك عن أزمة الخنازير والكلاب الضالة. ابنائنا لما نروحنا على الدوام والموظفين والمدرسة ممنوع تبرك على وين على الحاجز، بنلفوا من بين الزيتون، وهذه مليئة بالخنازير والكلاب الضالة، هذا بشكل خطر على حياتهم يوميا. أنا اليوم الساعة 48 دقيقة وصلت للمدرسة، وقعت، اتصل علي على 8:10 المدير، بديت له الفيديو واقف على الحاجز. طبعا هذه مش شكل يومي وانت طالع، لكن لما بيعملوا أزمة هم السبب الرئيسي، السبب الثانوي عدم التزام بعض السائقين، بيجي بعكس السير بسكر الدوار، في كين سكر الثلاث مخارج على الدوار، كان جنين أو طول كرم أو نابلس. فلازم احنا برضو نتحلى بالمسؤولية ومزيد من التكاتف ومزيد من الصبر، والله المستعان يا أخي.

شيوخ مرضى نساء طلع هاي المعاناة كل يوم كل يوم بنعاني فيها بس نستنى رحمة الله هاي المعاناة بتضلها للساعة 1 و2 بالليل امبارح ضلت للساعة 4 الصبح نستنى رحمة الله أفطار نزلت المبيعات الحمد لله رب العالمين 5% مش 70 ولا 80 5%

يعني هذا الحاجز كباقي الحواجز المنتشرة في جميع مدن جميع مداخل مدن الضفة الغربية، وهذا لا يخفى على أحد. يعني حوالي 800 حاجز الآن اللي بتقطع أوصال الضفة من شمالها لجنوبها. إحنا هون على حاجز دير شرف بنعاني معاناة كبيرة. الأزمة المرورية قاتلة جدا. يعني في أيام بيكون الأزمة بتوصل لبفرق زواتة على سبيل المثال. هذه الأزمة قاتلة للمحلات وللناس جميعا اللي بتسهل على شغله اللي مروح من شغله. شايف هذه يعني أولا. ثانيا تخوف الناس من الحواجز العسكرية. يعني احنا بلا ما أخذ هون احنا مشاوي وادي الشعير، مطعم وملحمة وادي الشعير. طبعا هذا المطعم أول مطعم بدير شرف. هذا المطعم كان يبيع كل يوم 20 خروف وعجلين، الآن بنبعش عشر الكمية هذه اللي بحكي لك عنها. هذا نتيجة الضغط اللي والمضايقات اللي بكون فيها الجيش قريبا من المنطقة هذه. احنا بنعاني اقتصاديا، بنعاني نفسيا. يعني بلا ما أخذ كل ما بصير صوت أو بصير إشي بنفكر إنه يعني إنه حصل إشي على الحاجز أو وقف أحدا أو ضرب أحدا، فمنضل متخوفين. يعني نفسيا بنضل تعبانين، اقتصاديا مثل ما حكيت لك ملحمة مثل هيك كانت تبيع 20 خروف، اليوم بتبيعش بلا ما أخذ خروفين. يعني الناس بتتخوف من الحاجز. حتى عرب الداخل إحنا يعني اعتمادنا يعني 80% على إخواننا بال 48 المنطقة هذه تقريبا، يعني 80-70% على إخواننا بال 48. إخواننا بال 48 بعد الحاجز والبوابات طبعا كانوا حاطين بوابة للخارج، الآن أضافوا بوابة للداخل على نابلس. فلما بسمعوا إنه في بوابة للخارج وللداخل ناس بتتخوف ما بتيجي. يعني ما غير اللي مضطر أو إله شغل ضروري على نابلس تام إنه يجي يميل يأكل أو يشرب. أو هذه المعاناة اللي بنعاني منها. يعني بنعاني حكيت لك اقتصاديا نفسيا ماديا. في أكثر من مرة صار هون هجوم من قوات الاحتلال من القوات اللي على الحاجز. بتكون سيارة مرة مسرعة أو واحد يعني ما بعرف تعرف بصير حركة يعني، فبيجوا على كل المحلات اللي هون. يعني بيجوا على المنطقة بيكونوا 20-25-30 جندي وبيجوا على المحلات كلياتها بيستفزونا وبيفتشوا الكاميرات مرات وبطلعونا برا بوقفونا على الحيط، دير وجهك على الحيط وارفع ايديك. ومن الحركات هاي اللي يعني اللي ما بتخفاش عليك ولا بتخفى، يوم يوم بنشاهدها وبنشوفها على التلفزيونات. احنا طبعا متجذرين كشجر الزيتون، باقونا كشجر الزيتون، ما بقي الزعتر وال كلها محمود درويش. احنا متجذرين ورغم عن اللي بدعموا الاحتلال. احنا شعب فلسطيني، إن تاريخنا، إن عراقتنا، إن وجودنا، إلنا أرضنا، إلنا وطننا. الأرض بتحبنا وإحنا بنحبها. إحنا الأرض بتحبنا وإحنا بنحبها، ما بنفاركها، ما بنطلع من أرضنا، ما بنتزحزح كي الدنبلي. إحنا باقيين هون ولا بنهاب ولا بنخاف مهما عملوا، إحنا مش سائلين. هذه رسالتي لكل واحد بسمعني، لكل فلسطيني ولكل عربي حتى خارج فلسطين بحب فلسطين، إنه يدعم الثبوت الثبات هذا ويدعم الوجود هذا ويدعم هذا الشعب المظلوم اللي العالم كلياته، كل العالم، كل المؤسسات الإنسانية والأخلاقية والأممية مش قادرين يفوتوا كزازة مية على الضفة أو على غزة.

وإحنا في هذه الأرض ودائما ما بنتركها، دائما كنا نزرعها. ومثل ما أنت شايف هينا كل سنة بشتغل فيها هذا الشغل. يعني أرض إحنا مزروعين، جذورنا فيها مغروسة إلى أسفل قاع الأرض.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر في المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

Hadi.

0: انا اطلع الاولاد هاي اغرب الاولاد كبر والبنات اطلعهم بدي افجر وبلش بحكم في هي هدوها حسبي الله ونعم الوكيل شو بدنا نعمل يعني مساحة البيت حوالي 170 متر معمر وجاهز وبنينا جميعا وبدون سابق انذار اجوا فجأة وهدوها حسبي الله ونعم الوكيل يعلم الله قديش كنا تعبانين وكنا نعمر وكنا الحمد لله رب العالمين على كل حال يعني شو بدنا نصير نقول يعني حسبي الله عليهم بدهم يهجروا بس احنا ثابتين في الارض سواء هدوا هذا ممكن بني يهدوا واحنا بنبني ان شاء الله
1: احنا مش اختار الناس كله فلسطين وكله مجنن والله احنا ما احنا من احسن الله يصبرنا الله يرفق عقلنا بالصبر يا الله الله يثبتنا يا رب الله يا رب يثبتنا احنا يا خالتي نايمين في الدار واجوا علينا يومونا من النوم في ناس اختصن علينا قال هي تجرفات اليوم احنا عارفين انه احنا يعني مهددين قمنا والله من الفراش ليأذلنا جميعهم قمنا حنين نجيب بها الاغراض جبنا هالاغراض اللي موجودات وهبعوا نكشوا بيهم الله يرضى عليهم ويقويهم ويخليهم يا الله كلهم لموا ونقوي حطينا باب الدار يا سالتي وشفتوا السيارة وصاحب الدار الساعة مش موجود كرام الله هي جايبة طريق الساعة واحنا راضين بحكم الله يوم راضين بحكم الله احنا قويين قويين ايمان يوم احنا مش قويين لا سلاح ولا شيء احنا قويين ايمان بس احنا قويين ايمان بالله العزيز الكريم ربنا يدعيلهم يا خالتي الله حسبنا بالله ونعم الوكيل والله يا خالتي تعب 40 سنة هذول الدارين تعب 40 سنة بدوا يروحوا يبصوا في رام الله يرتموا في الشوارع يجونا معملين زي العفاين تعب 40 سنة يا خالتي والله يا خالتي مالهن حلال والله يا خالتي احرقهم بقي من وجوههم زي والله مالهن حلال يا خالتي بس نحتسب عليهم واحد احد ما خلينا رقبنا كان ذهب لا مصاري لا حجر ولا شيء
2: احنا حطينا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. أفاد مراسلنا باستشهاد 7 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. وكانت مصادر طبية أعلنت ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,349 شهيدا و174,162 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023. دمرت غارة للاحتلال مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان وألحق أضرارا بخيام النازحين المحيطة. وأفادت مصادر طبية بأن طيران الاحتلال استهدف مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تدميره وأحداث حفرة كبيرة في موقع القصف في وقت تسبب الانفجار والدمار الناتج عنه بتشريد عشرات العائلات النازحة التي كانت تقيم في الخيام القريبة.

قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام إن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول ولا يمكن تبريرها. وأضاف في تصريح صحفي أن هناك إجراءات يدرسها فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وسيتم النظر فيها والإعلان عنها في الوقت المناسب. ووصف بيرنهام أن ما يجري في قطاع غزة ندبة في الضمير الجماعي، مشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين. أصيب 3 شبان جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب ورشهم بغاز الفلفل في قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن مستوطنين اعتدوا على شبان بالضرب وقاموا برشهم بغاز الفلفل على الطريق الواصل بين المغير وأبو فلاح، ما أدى لإصابات في وجوههم وعيونهم بفعل الغاز، إلى جانب إصابتهم برضوض جراء الاعتداء عليهم بالضرب. اعتدى مستوطنون على مواطن وزوجته في قرية بيتلو شمال غرب رام الله. وأفاد مراسلنا بأن عددا من المستوطنين هاجموا منطقة الزرقاء في القرية واعتدوا على المواطن عصام محمود رضوان وزوجته نهيل يوسف أثناء تواجدهما في مزرعتهما، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض نقل على إثرها إلى المستشفى. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بضرب إيران بقوة شديدة في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد أنه سيضرب إيران بقوة شديدة. وأفادت شبكة سي بي إس نيوز بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات مشتركة على منشآت للطاقة الإيرانية. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.

بورقة محافظة رام الله والبيريم وحاطة بخمس مستوطنات. تخيلوا هذه المستوطنات بكل من يسكنها يقومون بإيذاء والاعتداء على أهالي القرية بهدف الترحيل، ترحيل أهالي القرية من أراضيهم ومن منازلهم، وذلك من خلال حرق الأراضي، حرق الأشجار، مصادرة الأراضي وحرق المنازل والاعتداء بالسلاح والضرب على أهالي هذه القرية. خليكم معنا وترانسفير من بلدة بورقة محافظة رام الله والبيريم.

0: بلدة بركة أخي أبو رشاد، طبعا رئيس مجلس كروي بركة، محاطة بخمس مستوطنات. إذا ما حبينا نتعرف على أذية هؤلاء المستوطنين والمستوطنات المحيطة بقرية بركة حديثا، شو بتخبرنا؟
1: الحقيقة كما ذكرتي، قرية بركة هي محاطة بخمس بؤر استيطانية. في منها بؤر قديمة، يعني هاي البؤرة اللي خلفنا كخاف يعقوب، هاي جات مع أراضي بركة من التسعينات، واستحدثوا بعدها في بعد 2000 في مستعمرة في شمال القرية جبعات عساف، وبعدها ردوا استحدثوا منها ولقدام لجاي على جهة بركة عوز سهيون، فبالتالي صار عندنا ثلاث مستوطنات، وأضافوا كمان واحدة في الجهة الغربية وراء التلة هاي اللي ورانا أسموها تصور هاري إيل، فبالتالي هم حبكوا قرية بركة بالمستوطنات من جميع الجهات، من الجهة الشمالية الغربية عوز سهيون وجبعات عساف وتصور هاريئيل، ومن الجهة الجنوبية كخاف يعقوب، ومن الجهة الشرقية رمات ميقارون، وشارع الستين الالتفافي زي ما انتم شايفين هذا لخري أخذ الجهة الشمالية. بالتالي قرية بركة هي كالسجن الكبير، محاطة بخمس بؤر استيطانية من جميع الجوانب، وبالشارع الالتفافي من الجهة الشمالية. وقرية بركة كما ذكرت هي قرية نهاية خط، لا يوجد عليها إلا مدخل واحد، وهي معاناة مضاعفة. ليش؟ لأن إذا تسكر هذا المدخل من جهة دير ديبوان معناتها هي قرية بركة انعزلت عن محيطها بالكامل، وحصل إنها فعلا عانينا من هاي خلينا نقول العزل، إنه صار عندنا حرائق، صار عندنا إصابات، الدفاع المدني منعوه لا يدخل، الإسعاف منعوه لا يدخل.
0: بس نوضح هون، الحرائق والإصابات كانت من المستوطنين.
1: صحيح صحيح، أنا بحكي إجمالا كل الاعتداءات اللي بتحصل 90% هي من القطعان المستوطنين. الجيش تدخلاته محدودة، بدخل في مهمة سريعة وبطلع، بس المستوطنين هدول 24 ساعة شغالين. يعني عندنا إحنا رمات ميقارون هاي أخليت في 2006 ورد رجع لها المستوطن بالاحتلال الرعوي، وقعد عليها هو ضابط في الجيش الإسرائيلي، وعنده درون وعنده جميع المعدات اللي هو بحاجة إلها من تراكترون ومن معدات، وهو قاعد بس برصد حركة المستوطنين، أي حركة المواطنين داخل قرية بركة، أي مواطن بحاول إنه يوصل أرضه أو بحاول إنه يعمرها أو أي مواطن بحاول إنه يعمل أي شيء، فورا هذا الدرون بيطلع على فوق راسه وبصوره وبيستدعي الجيش، وبالتالي بتدخل الجيش وبيمنع هذا المواطن من وصول أرضه من زراعتها. حتى رعاة الأغنام قرية بركة تعيش كارثة في هذا الموضوع، لأن إحنا كانت غنية جدا، أكثر من 2000 راس غنم كان موجود في قرية بركة. اليوم لو تدوري ما بتلاقي 300-400 راس غنم. ليش؟ لأن المراعي فقدت والعلف صار بأسعار باهظة جدا، فاضطر العديد من مزارعينا وأصحاب الأغنام إنهم يبيعوا أغنامهم. هلأ أنت بتدور،
0: يعني هون بنحكي عن الأغنام، اضطر أصحاب الأغنام إنه يبيعوا أغنامهم ويستغنوا عن تربية الأغنام، هذا طبعا بسبب التضييقات خلينا نقول من المستوطنين والاستيطان بشكل عام. هذا بالتالي بيؤدي لأمور قد تكون أخطر من تربية المواشي اللي هي الأراضي ومصادرة الأراضي. يعني شارع 60 محيط في قريتكم في قرية بركة، بالتالي هم هون أي توسعة أي شيء بدهم يعدلوه بياخذوا من أراضينا من أراضي القرية
1: طبعا،
0: فبالتالي هم هدفهم أولا وأخيرا ترحيل المواطن من أرضه. قديش أذية نقول مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان أو صالح ما يسمى شارع سنة.
1: يعني أنا أكون صريح معك، قرية بركة هي تصل مدينة البيرة من الجهة الغربية، وتصل دير ديبوان من الجهة الشمالية، وتصل مخماس من الجهة الشرقية، وتصل كفر عقب من الجهة الجنوبية. يعني قرية بركة قاعدة على حوالي 1500 ضنم، ولكن مع الأسف تيجي تشوفي كديش إحنا بنتحرك كمواطنين من ناحية البنى والمراعي وكل هذا، بجوز مسموح لنا أقل من 1500 ضنم. انت بتحكي عن 10% اللي بس المواطن البركاوي الفلسطيني اللي بتحرك عليها، 85% من بقية الأراضي صودرت مناطق سيئة.
0: في أراضي كمان ممنوع

0: يوصلوها أصحابها غير اللي صدرت في أماكن في القرية؟ ما ممنوع الامتداد العمراني، خلينا نقول البنى في هاي الأراضي
1: طبعا
0: بأمر من الاحتلال.
1: منال أنت يعني المخطط الهيكلي تاع قرية برقة سوذك عليه في 2010 وكان محدود جدا. تصور أن 2010 إحنا في 2025 15 سنة كديش صار عندنا تزايد سكاني وما زلنا في ضمن هذا المخطط الهيكلي. لا يسمح لنا بتوسعة هذا المخطط الهيكلي لأن قرية برقة مستهدفة، قرية برقة بدهم يسيطروا عليها، فبالتالي احنا كثير من شبابنا اضطروا يخرجوا خارج البلد يستأجر برا في القرى المجاورة لان ما قادر يبني ولا قادر يبني على ارضه. اذا بتلاحظ حدود قرية برقة محدودة جدا كالمخيم، هي قرية برقة كبالنا البيوت فوق بعضها، ليش؟ لان الاراضي ممنوعة على اصحابها ان يبنوا عليها.
0: ذكرت نقطة مهمة قبل قليل انه الاغلاق على القرية انه فقط بينكم وبين دبدبوان، ولو أغلقت هذه الطريق أصبحت قرية برك بسجن، شبه سجن. أولا من ناحية الاستيطان المحيط بها، وثانيا ذكرت نقطة مهمة هلأ قبل شوي أنه في ناس أو شباب بلشت تستأجر في قرى أخرى أو بأماكن أخرى يمكن علشان تقدر توصل لعملها بطريقة أفضل، من أنه المسافة صارت ما بين برقة وبين رام الله اللي هي أقرب مدينة على قرية برقة أصبحت المسافة طويلة جدا، كانت 5 دقائق تكون في رام الله.
1: صحيح، نعم، هذا في الحقيقة يعني حصل بعد الألفين. بعد الألفين كان عندنا مدخل برقة دايركت على رام الله، 7 دقائق تكوني انت على دوار المنارة، ولكن نتيجة هاي عز صهيون والمستعمرات المستحدثة صادرت هاي الأرض واستولوا عليها بالقوة بقوة السلاح وأغلقوا هذا المدخل الرئيسي على قرية برقة من الجهة الشمالية اللي لا بتدخل فيه قرية ثانية، دايركت تطلع على رام الله. هلا زي ما تفضلتي نتيجة هذا الإغلاق اضطرينا ان نروح جهة دير دبوان لان مسكروا المدخل الرئيسي، فهلا دير دبوان كنا نروح قبل الحرب 7 اكتوبر على الدي سي او يعني كانت حوالي ربع ساعة، ولكن بعد الحرب سكروا كمان هذا الدي سي او مما اضطرينا نمشي هلا حوالي اكثر من 30 كيلو تنوصل رام الله عبر بيتين عين يبرود دورة الجلزون حتى نصل رام الله، ومرات بسكروا منطقة الجلزون فبالتالي بدك تزيد تروح على جهة بير زيت
0: تصبح المسافة
1: أبعد
0: وبتأكيد فيها تكلفة خلينا نقول مادية وأكيد نفسية من أعصاب المتنقل ما بين قريته وما بين مدينته. خلينا نرجع لأذية المستوطنين، سبق وإنهم يدخلوا على القرية ممكن يحرقوا أرض ممكن يحرقوا بيت ممكن يتعدوا على المواطنين، نفصل أكثر عن أذية المستوطنين لما بيدخلوا بلدة برقة.
1: يعني المستوطنين وهولاة المستوطنين بش يوم يخلوا من العدوان أو الاعتداء على قرية بلدنا منهم، حرقوا البركسة يعني في الجهة الشمالية حرقوا بركس كامل كان في حوالي 350 راس غنم كلها أحرقت، البالات الكش كلها أحرقت، وبتوقع كتير رصدوا هذا الحرق. في عندنا مواطن في الجهة الغربية دخلوا على بيته وحطوا حرقوا حطوا بنزين حوالين البيت وولعوا حوالين البيت الساعة 11 بالليل وكان داخل البيت أطفال وكبار بالسن، ولولا فزعة البلد لأحرقوا الناس في داخل بيوتهم. بركسات الغنم كمان ذبحوا الأغنام، يعني نزل المستوطنين على بركسات الغنم وقاموا بذبحها، مشطم كامل قاموا بإحراقه، الزيتون عندنا في الجهة الشمالية والغربية مئات الظلمات من الزيتون كل هذا أحرق بالكامل، حتى الزيتون اللي عمره 300-400 سنة اللي ما قدروا ينشروه جابوا طابات إسفنج وغرقوها بالبنزين وحطوها في عرق الزيتونة. تصور أنت مشان هذه الزيتونة تنحرق
0: سريعا
1: أعدموا زيتون عمره 1500 سنة في الجهة الغربية، منطقة كانت غنية بالزيتون يطلق عليها المرج من كثر ما هي يعني زيتونها كان كبير وممتد وجميل، كل هذه الجهة الغربية بالبير.

0: لما بيحرقوا الزيتون بهذا الشكل، هو يعني الزيتون شجرة في أرضها، لما بيحرقوا الزيتون بهذه الكميات الكبيرة من الأشجار نقول وهي الأراضي، بالتأكيد مش هدفهم حرق الشجرة، ولكن حرق الإنسان، حرق قلب صاحب هذه الشجرة أو هذه الأرض من أجل ترحيله عن أرضه. ولكن بعيدا عن من استأجر من أجل عمله أو ترك البلد من أجل عمله أو ترك تربية الأغنام بسبب أذية المستوطنين، ولكن التجذر بالأرض والبقاء في الأرض، وأنت رئيس المجلس وأنت مطلع على أوضاع بلدتك بشكل عام، قديش بتشوف صمودهم وثباتهم في أرضهم؟
1: والله يا أختي إحنا الصمود موجود، يعني هذا لا فيش مجال للشك فيه. احنا ولدنا في هاي البلد، اترعرعنا في هاي البلد، اجدادنا من هاي البلد، فاحنا فيش قدامنا مجال الا نصمد. قوتنا نستمدها من هذه الاشجار، من اجدادنا، من ارضنا هاي اللي تورثناها عن اجدادنا. فاحنا كشعب فلسطيني ليس امامنا الا ان نصمد مهما كانت التكلفة. يعني التكلفة انا بقول لك عادي جدا، انا مزارع ورئيس مجلس، كان عندي زرعت انا وابويا حوالي 350 شجرة زيتون، حسبي الله ونعم الوكيل، حرقوها كلها 27 ظنم، حرقوها فحم. طب أنا كنت أعمل 65 تنكة زيت، هلأ ما بنعمل 4-5 تنكات، ما بقي إلنا إلا حوالين بيوتنا، ومش تاركيننا كمان إن نتحرك حوالين بيوتنا. كل ليلة بيجوا بداهموا القرية، بوصلوا نص البلد ليلة ليلة على الدوار، بيجي هذا المستوطن معاه 2-3 على التراكترون وبطلع للدوار بتحرحش في الناس، مسلح مش سائل. ولكن إحنا هذا مزبوط بزعجنا، أقول لك إنه بزعجنا وبأثر على نفسياتنا، ولكن هذا لن يصل إلى أن الواحد يفكر يطلع من بيته أو يطلع من أرضه. هذه الأرض أرضنا، والبيوت بيوتنا، بنيناها بعرق جبيننا وسنبقى متجذرين فيها، إما أن نكون كرماء فوق الأرض، وإما أن نكون كرماء إن شاء الله تحت الأرض، إما أن نكون كرماء فوق الأرض، وإما أن نكون كرماء إن شاء الله تحت الأرض. هذه الأرض جبلنا فيها، فلا فيش مجال إن أي واحد إن يفكر بصراحة في مغادرتها مهما كانت التكلفة.
0: صحيح، كل احترام يا أخوي أبو رشاد، أكيد نتمنى لكم الثبات، الثبات دائما، والله يحماكم.
1: يعني أنا بس حاب كمان أزيد شغلة، إنه هلا شارع الستين، هذا شارع الستين في بداية التسعينات اكتظم أو صادر عدة ظنمات، ولم يكتفوا بذلك، إحنا كان عندنا حوالي 65 شجرة زيتون تحت الشارع هذا، أجوا دفنوها بالعروقة. هلق عاملين قاعدين بيعملوا كمان في توسعة جديدة رح تأخذ أخرى أكثر من 700 ظنم من أراضي البركة. فهم يعني يوم يوم إما بيقدموا الأرض عن طريق التوسعات، إما بيقدموها بالمصادرة، إما بيقدموها بالظلم والتسلط. فإحنا هذه القرية يعني رسالتنا إنه هذا الظلم يجب أن يناصر، بحيث إنه يرفع عن هذا الشعب، يجب يعني بالناشد جميع أصحاب الصوت الحر إنهم ينظروا لهذا الظلم اللي واقع على الشعب الفلسطيني. إحنا صامدين إلنا من سنوات، يعني أنا صار عمري 65 سنة، من أول ما فتحت عيني وأنا أعاني. أنا الأوان إنه الناس والعالم وأصحاب الضمائر الحية إنهم يرفعوا هذا الظلم عن هذا الشعب المسالم. إحنا شعب مسالم والله، شعبنا هاي بلدنا، يعني بدون ما أخذ حتى في الفترة الأخيرة 17 شاب اللي في قضواننا في سجون الاحتلال، شو ظنهم؟ كلهم هذول شباب فقط إنه لأنه شاب موجود في فلسطين بده يحكي، بده ينفس، بده يدافع عن عن عن عن, عن داره. هذا كمان ممنوع، وين هذا ممنوع؟ يعني أنت روح، أنا معي حملة جواز سفر أمريكي، يا أخي حرية الكلمة، حرية الدفاع عن النفس، هذا حق لكل مواطن، ولكن هذا الحق في عند الشعب الفلسطيني مسلوب، حتى الناس مغمضين عينيهم ما بدهم يسمعوه. إن شاء الله إن الأمور تتغير، وإن شاء الله إن هذه الحرب النصف،
0: يعني هم أخي أبو رشاد، هم احتلوا، الإسرائيليين احتلوا فلسطين عام 48، احتلوا الضفة الغربية عام 67، وأخذوا الأراضي من سنوات طويلة 77 سنة من الاحتلال، ولكن الآن يلاحقوننا على منازلنا، ونحن بمنازلنا وببيوتنا وبأراضينا يريدون أن يصادروا الأراضي، حتى أنهم يقتلون الفلسطيني بكل مكان. خلينا نقول ما نشاهد بعيوننا، بتأكيد لا يعني بدون ما العالم يشوف أو يشاهد، العالم شايف والعالم عارف والكل عارف شو بيصير بفلسطين، شو بيصير في غزة، شو بيصير في الضفة هون في

0: حضرنا. صحيح. وفكرانا.
1: إن شاء الله صابرين على أرضنا محتسبين ولن نرحل. وإن شاء الله الاحتلال إلى زوال، ويعني ما بعد العسر إلا اليسر، ونحن شعب مؤمنين بالله ومؤمنين بقدرنا ووجودنا على هذه الأرض، سنبقى عليها ما حيينا. ونسأل الله أن هذا الحرب الدموية، هذه الإبادة الواقع على هذا الشعب سواء في الضفة أو في غزة، غزة أبنائنا وأحبابنا وأطفالنا يحرقون أمام أعين الناس جميع، وفي الضفة ومخيماتنا، هذا لا يعقل. ولكن كما ذكرنا ليس لنا وطن بديل عن هذا الوطن، هذا وطننا سنبقى فيه، إما أن نكون فوقه وإما أن نكون تحته، لا مجال للهجرة، لا مجال للنزوح، لا مجال للبديل الآخر. نسأل الله أن هذه الرسالة توصل من بورقة ومن فلسطين لجميع أحرار العالم، إنه هذه المأساة يجب أن تنتهي إن شاء الله.

Постой!

0: أبو محمد طبعا برقة محاطة من المستوطنات ومن المستوطنين، 5 مستوطنات محيطة ببلدتكم برقة، ولكن لا يسلم الأهالي هنا في بلدة برقة وعند متضرر من المستوطنين. خلينا نحكي عن إيذاء المستوطنين لحضرتك سواء في بيتك أو في أرضك، تفضل.
1: وإيشي عم نمشي الرجيم، أهلا وسهلا فيكم، شكرا إيشم على لفتة اللفتة الكريمة، نشد إعلام صلت الإعلام على هذول الناس اللي جراذين محتلين مستعمرين سمي ماشي. نعم كما تفضلتي، فيش حدا سلمان فيه من القرية، لا مربي ثروة حيوانية ولا زرع ولا زيتون ولا شجر، فهم دائما خطوا خطاط البلد هاي. لما تفضلتي 5 بؤر استيطانية، وعاد عن ذلك هم بحاولوا يتجولوا بحاولوا يكربوا يأذوا الناس أكبر عدد ممكن، بينزلوا على طرف الدور. طبعا الأهالي بتصدوا لهم، هم ما اكتفوا في حرق الشجر في قلعة في تهجير الناس من أراضيهم، بل بالعكس أطماعهم وصلت لأطراف القرية، بحاولوا يعتدوا يحرقوا بيوت. نعم سبق إنهم حاولوا ينهبوا أغنام، يسرقوا سرقة الأغنام، هم حاطين خطاط أكثر إشي الثروة الحيوانية كما سبقكم كلنا، لأن هم بيعتبروا إن الثروة الحيوانية راعي الغنم هذا هو اللي مسيطر حامي الجبال، هو شغل الشاغل إنه ظل في الجبال ويرعى الغنم، والمزارع بحافظ على زيتوناته أكثر من روحه، فهم قلوا المزارع صاحب الزيتون يترك شجرة كسرا قطعوا وخرقوا فبطل يقدر يبخر على شجرة، هكذا ظلت الثروة الحيوانية. فحطوا خطاط الثروة الحيوانية، حطوا جابوا رعاة اللي ما يسمى بالاستيطان الرعوي،

0: وحاطين المروعه عيون، فبيظلوا يكربوا على اطراف البلد. الزرع العام كان حريق هائل، حركوا جميع اطراف القريه، يعني كان حريق هائل جدا، وبتعاون مع الجيش منعوا الجيش الطفايات يصل للاراضي، وصل لحد هاي القطعه جميعا هذه اللي في داخل البلد انحرقت بتواطؤ من الجيش، ووقفوا بكل يعني وقاحه وبجاحه، وجيب المسربات حاولوا طفوا بيديهم بقوات النار عليهم.
1: طيب هم اخذوا الجبال واستوطنوا الجبال، وزي ما قلنا بالبداية هم أحاطوا قرية بركة بخمس مستوطنات، ولكن زي ما ذكرت حضرتك هم بعد كل هاللي أخذوه عمالهم بيصادروا أراضي من داخل القرية، عمالهم بيضايقوا أصحاب الأراضي أصحاب المنازل حتى إنهم بيدخلوا على بيوتكم. خلينا نحكي عن براكس الغنم، أنت عندك غنمات بوصلوا للبراكس نفسه، وحتى أنت عندك أرض
0: صحيح.
1: خبرنا شو عملوا بأرضك.
0: أنا عندي أرض تتكون من سد ونمات زيتون بما فيها تين وبعض العنب، فقطعوا جميع الأشجار 60 شجرة يعني مثمرة. أنا ما بذكر وقتش انزرعت، ولا حتى أمي اللي عمرها 90 سنة بتقول بعرفش وقتش انزرعت، يعني أكثر من 100 سنة عمرها، أكثر من 100 سنة عمر الشجر. فقطعوا جميعها وحركوا، لأنها عندي كانت الأرض مصورة ومزبطة، فحطوا عينهم اللي مهمة هذه البغرة هذه المنطقة، إذا خربت خلص باتي بتبروش زي ما بكوكولوا في 48 إذا ما يذبحوا قرية ويشردوا باتي الكرة. فهم بلشوا من عند الشجرات تبعتي قطعوا ما يزيد عن 60 شجر زيتون معمرة، ولا أقول إنها صغيرة غرس معمرة، وبعض التين الأخرى نعم أنا لا أذكر وقتش زرع هذا التين، وعاثوا فيها فساد. وبعد ما قطعوها حركوها مشان ما تحاولش مشان ما يحاولش انه يستصلح.
1: طيب والاغنام منعوكم انه تروحوا الى رعايه او من اجل انه ناخذ غنمات معاه الجبل مثلا؟
0: صحيح،
1: عشان يرعى الغنم. هلا هم منعوا الوصول لصاحب الاغنام للاراضي، بالتالي اصبحت الاغنام محشوره بالبرك.
0: صحيح،
1: هي كلفك تكلفة أكثر إنك بدك تجيب علف، بدك توفر لهم الأكل البراكس هم فيه. قديش هذا الشيء مضر لإلك ولكل اللي بربوا الأغنام؟
0: والله مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد يعني في توجه لبيع الأغنام في القرية، وأكثر من واحد ما كدرش يتحمل أعباء المصاريف تكلفة الأعلاف وكلة المراعي والخوف والخطورة من المستوطنين، فعاود سلم وباعها وقعد في الدار لحول ولا، وأشغال كما تعلموا يعني ما فيش أشغال، حتى أشغال عادية في البناء وما غيره ما فيش أشغال. أنا بالنسبة إلي أرضي غربة، وأنا يعني مثال بسيط على الناس اللي غربة اللي برروا أغنامنا فوق بطلت تقدر تطلع على الجبل، فيش مجال، فجميع اللي يعني حتى الجيران إخوانا جيراننا برضه عندهم أغنام بيقدروش يصيلوا في الليل. أنا بعتقد إنهم حي بنام منهم، بجزم يعني إننا إحنا هنجيلنا حايبينهم مننا، وكما سبق كلنا حتى طردونا يعني سلمنا للشجرات لحولها ولا الجيش، نروح على الأرض نروح على الأرض إحنا وحي مقطعة، الجيش قال هاي منطقة عسكرية مغلقة اطلع.
1: يعني حتى عرضك وهي الأشجار بعد ما قطعوا المستوطنين ممنوع لك توصل؟
0: نعم وصلناها، نحاول كأي مزارع يعني كأي صاحب أرض متحصل على أرضه نصيل نشوف شو بدنا نعمل فيها. الجيش أجا قال يا عم هاي منطقة عسكرية مغلقة روح منها.
1: طيب بكل هالمضايقات أبو محمد، وإنت صاحب أرض وحكيت عن الأذية اللي تعرضت لها من قبل المستوطنين سواء في أرضك أو مع الأغنام اللي عندك، قديش ممكن نقول إنه هل ممكن تثني من عزيمتك؟ هل إنه ممكن تقول لك هاي بداخلك في صراع بداخلك إنه أنا خلاص أترك هالأرض وأشوف لي مكان تاني ولا شو؟
0: لا بالعكس، ما فيش إلا مكان ثاني، يعني بنضحك على أنفسنا، ولو فتحوا هجرة ولو فتحوا الهجرة على المدينة بنروح، هاي أرضنا هاي حياتنا طبيعتنا، إحنا عايشين في الريف مع الأغنام مع الأشجار ومزارعين أصحاب زيتون، بنزرع قمح بنزرع زيتون وهاي حياتنا، فسواء نالوا من عزيمتنا أو ما نالوا ما بينولوا. استشهد سبق واستشهد شبان في الرهان، وأكثر من 10 إصابات على الشارع هوب الشارع عوض اللي احنا وقفين فيه أكثر من 10 إصابات، ومع ذلك الناس وأنا واحد منهم صامدين ما بينولوا من عزيمتنا. لو بدهم ينولوا من عزيمتنا من كثرة المضايقات اللي احنا بنتعرض لها، ولا واحد بصرح ولا واحد بيصلي عنده غنم، فالحمد لله رب العالمين.

0: بلدنا بتكاتفوا للأمانة مع بعضهم بعض، ومجرد يكون مستوطن بيهب جميع القرية. وفي أكثر من 10 أو 20 شاب مسجونين في سجن الاحتلال على انهم بيطلعوا بتصدوا للمستوطنين.
1: يعني حتى الشباب اللي بتصدوا للمستوطنين منهم من استشهد ومنهم من اصيب ومنهم من اعتقل، الى ذنبه الوحيد انه دافع عن بلده واهل بلده وارضه.
0: نعم صحيح، كلنا لزيل السبب خلص فيش شباب تطلع الجبل. هاي جبلنا، هاي ارضنا، واللي الدخيل علينا جاي. انت بتقول لي منطقه عسكريه مغلقه، انت كل إلى منطقة عسكرية مغلقة مش لصاحب الأرض. وللأمانة يعني ما بنقول إن شاء الله من عزيمتنا، والله يكون الناس ويثبتهم في أراضيهم، وإن شاء الله إننا ما بنلين، والأرض بترجع والشجر بنزرع، والليل بنطلع لنا الفجر جديد إن شاء الله.

الشرقي من محافظة طول كرم، حيث نحن اليوم في قرية كور، قرية القلاع الإحدى عشر. هي قلاع عثمانية شامخة هنا تحرس ذاكرة المكان، شاهدة على رونق العمارة وأصالة الماضي وعلى عائلات مالكة تعاقبت على هذه الأرض وما زالوا هنا أجيالا بعد أجيال، متجذرون متمسكون بحقهم بهذه الأرض. لتتعرفوا أكثر على خبايا هذه القلاع الإحدى عشر كونوا معنا في هذه الحلقة.

0: قريه كور احدى قرى محافظه طول كرم، تبعد عنها حوالي 13 كيلومتر. يسكن هذه القريه حوالي 350 ل 400 نسمه تقريبا، متواجدين بشكل دائم في هذه القريه بشكل دائم. بعض منهم يسكنها خلال المواسم. عدد كبير من أهل هذه القرية من المغتربين يسكنون مدينة طول كرم، يسكنون أراضي 48، ومنهم عدد كبير جدا يسكن في الأردن. بعد حرب 67 نزح عدد كبير من الأهالي. طبعا يسكن هذه القرية عائلة الجيوسي. نسعى في مجلس قرى وكور لتطوير هذه القرية، الحفاظ على آثارها التاريخية، تعزيز وجود السكان فيها من خلال توفير البنى التحتية وغيرها من الأمور اللازمة لحياة كريمة للسكان. نواجه بعض الصعوبات بسبب قلة عدد السكان في إنشاء صفوف دراسية جديدة في المدرسة، ولكن الحمد لله الآن موجود في القرية مدرسة للصف التاسع، من الصف التمهيدي للصف التاسع الحمد لله. بعد ذلك ينتقل الطلاب إلى مدارس القرى المجاورة. هذه القرية هي قرية أثرية بامتياز، تتميز عن باقي القرى الأثرية في فلسطين بوجود عدد كبير من القصور الأثرية. يصل عدد هذه القصور إلى 11 قصرا، ليست كباقي القرى قصر أو اثنين، وهذا يشكل عبء علينا في المجلس القروي، حيث لا نستطيع تقديم ما يلزم لترميم هذه الآثار نظرا لمحدودية الدخل للمجلس. نسعى بالشراكة مع وزارة السياحة والمؤسسات في السلطة الفلسطينية للحصول على تمويل. حصلنا على بعض المشاريع الصغيرة لترميم بعض البيوت، نسعى وبحاجة ماسة للحصول على مشاريع أخرى لترميم بعض البيوت، خاصة أنها تتعرض للانهيار بشكل سنوي بسبب الأحوال الجوية وغيرها. في مجلس كور نريد أن نحافظ بشدة على الطابع الأثري المميز للقرية. نسعى لمنع التعديات والمخالفات. في بعض الأشخاص مثلا أو بعض الناس حاول أنه يرمم في هاي البيوت بطريقة غير سليمة أو غير صحيحة، الحمد لله تعاونوا معنا وقدرنا أنه نحل بعض الإشكالات.
1: وكانت هذه البلد مسكونة قبل ما نيجي إحنا هنا، فيها فلاحين وفيها كذا كذا، إلا أنه أجا الحكم العثماني وصار شيخنا حرب الجيوشي، اسمه حرب الجيوشي، سكنوه هين الدولة العثمانية. قالت له أي موقع بدك تختار اختار، اختار هذا الموقع منه مناخه طيب. وقعد حرب الجيوشي هون، والله أعطاه المال وأعطاه رجال وبنى هذه القصور، هذه 11 قصر فيها كور، فهمني؟ وعهود 600 عام هذول مستهلات يعني، فهم؟ وحصل في 600 عام تعرفي حكم ديكتاتوري، يعني احنا بدناش ان هذا ديكتاتوري، فيها شوية تعديات فيها كذا ديكتاتورية. هذول الفلاحين اللي كانوا سابقا موجودين هون ما قدروا يصمدوا تحت الجبروت، طاروا طلعوا من هنا، ظل عائلة الدار الجيوسي هنا ولا واحد فينا غريب نهائيا. بنى هذه القصور وتمكن وانتشر صيته في المنطقة وكان كريم، كان محبوب. وكان هذه البيوت القصور اللي شفت شايفتيها هذه بنيت مش في الماء والشيد، هذه بنيت في الزيت والشيد لقوتها. هذه يعني روحي هالساعة بدك قاسي الحجر عمله بهذه الطريقة انبنى.
2: كور أول شيء كور قرية فلسطينية من على الطراز الأثري، تثبت وجود الشعب الفلسطيني وجذوره في فلسطين. تتميز في بناياتها وقصورها والقلاع الموجودة فيها، بناها طبعا جدنا حرب الجيوشي ومن ثم أولاده وأحفاده. آخر شيخ كان فيها اللي هو يوسف الجيوشي.

0: وسيب انا القصور لاولاده. فكور يعني الشاهدة هي حمامة البحر كما السفن كانت يعني في قبل 200 سنة خلينا نقول، تتوجه إلى المنطقة هنا لما تبين عندهم القرية كان تبقى يعرفوا أن اتجاه الشرق وهم جايين في البحر، فكانت حمامة البحر مسمينها.
1: تقف شامخة على بعد 12 كيلومترا من طول كرم إلى الجنوب الشرقي، تمتاز بطقسها المعتدل وارتفاع هضابها، ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 400 متر تقريبا، وبالتالي جدنا لما اختارها يقال انه اختار منطقة حاول ان تكون جو نقي، يقال انه حط قطع لحمي على بعض الجبال المحيطة وعاد الجبل وجد انه اللحمي اكثر صحة، تمت يعني محافظة على قوامها اللحمي في هاي البلد عشان الطقس، فاختار هاي البلد. الجد الأول يقال إنه حرب الجيوشي، أصلا جاي من مصر، كان الاسم جيوشي، كان أمير الجيش في عهد محمد علي باشا، كان قائد الجيش فسموه جيوشي. أجا على البلاد في العهد العثماني ولوا هاي المنطقة، كان مسؤول عنها لجباية الضرائب، ويبدو لمركزه وسمعته وصيته، فتم شيخ في العهد المملوكي العهد، فهاي القرية في عهد العهد المملوكي الجهة الجنوبية من القرية، هذا تقريبا صار ركام يعني بده تصليح يعني جذري. وهذا الجزء الثاني هذا عثماني، هذا المقطع هاي البنايات اللي هون عثماني، الجزء المملوكي موجود هناك يعني تقريبا متردم.

0: القلاع قلاع كور هي تتكون من طابقين أو أكثر، ويوجد فيها العديد من القباب. تتميز قلاع كور بأنها سكنية وعسكرية في نفس الوقت، تحافظ على العائلات الساكنة في هذه القرية لمدة طويلة داخل هذه القلاع. إذا حصل حصار أو حصل أي اعتداء على القرية، يبقى سكان هذه القرية متحصنين في قلاعهم، يتوفر لديهم الماء والأكل والشرب لفترات طويلة. استطاع الشيخ الجيوسي حكم منطقة بني صعب لفترات طويلة من الزمن في الفترة التركية من خلال نظام الحكم في تلك الفترة. بنى حوالي 11 قصرا، كان له 16 ولدا، تقريبا كل ولد كان له قصر ساكن فيه. هذه القصور في جزء منها بني في العهد المملوكي، وجزء منها في نهاية العهد المملوكي، والجزء الكبير منها بني في العهد العثماني.
1: أولا إحنا كنا في هذاك الوقت ما نعطي النسب ما نعطي برا، إحنا نأخذ نساء، أكثر نسائنا من منطقة الجنوبية، من دير غساني ومن دار البرغوثي، أما ما نعطي، إحنا نأخذ ما نعطي. تاريخيا يعني هذه العادي عينة إحنا مش معها إلا أنه كانت موجودة. هذه اليوم مش قائم، عم انه خفت في بعض الشيء، مش لهالدرجه خفت، عم انه احنا بتعرف المدارس صاروا يتعلم من البنات برا ويروح انه يجي، صار في عندنا اخذ وعطى بين الناس، لا مش موجوده في الدرجه اللي كانت سابقا.
2: هذه قصور شغل ملوك، يعني كانت شغل امراء في بدايه العهد، نهايه العهد المملوكي وبدايه العهد العثماني، فكانت هنا طبعا هي باعتبار منتجع لدار الجيوسي، طبعا بالإضافة لأراضيهم اللي داخل 48 حاليا منطقة سيدنا علي، غابة الجيوسي هناك، وفي عندك جلجول وكرنسة، ولغاية الآن في حوالي 3000 شخص من دار الجيوسي ساكنين في هذه الكرة اللي هي كرة جلجولية وكرنسة، وفي 48 هنا حوالي 300 درهم اللي هي البلد القديمة. طبعا الأراضي الزراعية الكامل، أراضي قرية كور، هي حوالي 10,000 دنم في مساحة الأراضي في الزراعي وسكن. والله بلدنا طبيعة تربة البلد كبلد هي تصلح للزراعات البعلية، بالإضافة لتين رمان، اللي هي كلما توجد تربة مناسبة لهذه الأشجار في القرى المجاورة. فهنا درجة أولى تين رمان لوزيات درجة أولى بلدنا في المنطقة، بالإضافة للزراعات البعلية اللي هي في الصيف سمسم، يعني بحكي مثلا خضار زي فكوس بندورة كوسة، كله بنزرعه بعد بدون مي.
3: الآن توسعت البلد، كانت زي ما شفتوا هي 11 قصر قديما، الآن الشباب صاروا يطلعوا أنهم يبنوا خارج البلد، فتوسعت لهم تاريخ طبعا، أراضي ثانية داخل الخط الأخضر في كرنسا وجلجولي، لم تجمع كبير هناك وما زالوا طبعا مقيمين هناك، في تواصل بصفة القربة، قربة ورحم، يعني كانوا مثلا يجوا مثلا يجوا كثير، لما صار عوائق الجدران وهذا سخف جياتهم، ومع ذلك البعض منهم أجا بنى هون في كور بس في الضواحي. البلد القديم زي ما انت شايفت هي محدودة، فالأقارب اللي في 48 أجوا بنوا في هون، يعني في كور ومناطق مش بعيدة عن البلد أما قريبة إلى حد ما، وتوقين إنهم يستقروا هون لولا الموانع الجغرافية والسياسية والجدران.

0: كان في القرية مسار سياحي مستمر بشكل سنوي. كان هناك رحل من أخوتنا في عرب 48 للقرية، مسارات سياحية بالإضافة إلى السياحة الداخلية من القرى المجاورة أو حتى من المدن الفلسطينية، كانت عامرة بالسائحين بشكل دائم. خفت هذه الرحلات بسبب الأوضاع الأمنية الحالية، ولكن نأمل أن تستمر ونأمل أن تكون هذه الرحل حالي وبالأخص في هذه الأوقات أن تستمر لتحافظ على هوية هذه الأرض وتنشر الرواية الفلسطينية في أرضنا، وكيف أن الشعب الفلسطيني رغم العدد القليل في هذه القرية ورغم الظروف التي يتعرض لها السكان ما زالوا متشبثين بأرضهم وآثارهم.
1: شو بتقول لك يعني بالنسبة أنا عشت في الطفولة في قصر، عشت في الطفولة بكيت يعني مرتع القصر مش سهل مش كأي بناء، يعني في أمور كبيرة بكنا نعتز فيها، إبيارها بكلبها، إبيار المي ما تروح بعيد، البير كله بكلب الدار، يعني هذه الدار اللي بتخرفك عنها الكبيرة، هذه هي مركز عسكري، إذا لاحظت البناء تبعها تصميم عسكري، إذا حوصرت وإذا تهاجمت من قبل الأعداء بتلاقي فيها حصانة، بتلاقي فيها درع قوي، يعني الدلو بكو يدلو من رابع طابق بجزء 20 متر طول المسافة على أساس يظل ينزل لكاع البير مباشرة، ينشل ويطلع فوق على الرابع شان إيش؟ خوفا من الحصار، شان يكذو مصلحتهم، يعني فيش دار فيها بير أو اثنين في كل الكسور هذه موجودة خوفا من الحصار، خوفا شان دوابهم، شان حالهم، شان أمورهم كلها تبقى ميسورة. بالنسبة يعني البناء فاخر، بناء التقنية تبعته يعني مهندسين مش سهلين اللي عملوا هذا الشيء.
2: احنا ربينا اصلا، يعني انا بحدثك، انا في دارنا القديم في القصور الشمالية في 76 يعني بقى طلعنا منها، بنينا الدار الجديدة لأن كانت عبارة عن عقود وشي وعيلة كبيرة، فبنى الله يرحمه أبوي الدار هذه وانتقلنا عليها من 76 يعني قبل 50 سنة، بس هيك عاكد فيها بس كل دور البطن اليوم، من ناحية راحة نفسية في البرد بتلاقيها دافية في

0: حم تلاقيها براد، مريحة جدا، بتربطنا في تاريخنا الماضي والعريق اللي كانوا أجدادنا فيها هذه، وتعبوا وعملوا هذا القلاع. القلاع مش موجودة في كل يعني في كل بلد، طراز تحت طراز مملوكي، وفي قسم طراز عثماني. خوارطة مصمم في اسطنبول، بتنفذ هنا في كور، لأنه كان نظام الإقطاع، وكان هنا الحكومة، أو خلينا نقول منطقة الصعبيات، كانت المشيخ تبعتها هنا في كور عندنا.
1: طفولة كثير حلوة، رغم أنه ما كان خدمات، لا مي ولا كهرباء، وسيطر علينا أحاديث هالاختيارية، أحاديث الغيلان الليل معتم. طبعا أنا متذكر أني لما كنت أدرس على مصباح كاز تافي، بس درست هون للخامس ابتدائي، ومن ثم رحنا مشيا على مدرسة كفر الصور على الأقدام، ومن ثم إلى مدرسة كفر زيباد، بعدين اضطرينا لظروف معينة إن نروح نسكن بطول كرم. أيام طفولة حلوة لا شك، كان يعني في الليل نسهر، الشباب هالصغار طبعا الطفولة، أيام طفولة نلحق بعض على واحد بلد على القمح والشعير، ألعاب طفولة لا شك إنها كانت حلوة أكيد.

0: هذه تاريخيا، هذه شجرة التوت تاريخيا، وهي كانت في شجرة التوت سابقا عند ما أجا الجيوسي كان في شجرة التوت. يقال إنه باكي فيها 70 سنجي سلاح يندكن فيها من كثر ما في جبروت. الساعة راحت هذيك التوتي وزرعوا توتي هذه عمرها 130-140 عام يعني، فهمتيني؟ وهي تاريخ حقيقة، هي تاريخ. طفولتي بمدرسة كانت في هذه البلد، ونروح نيجي وما زالت التوتي توتي توتي توتي، ونقعد تحتها ونروح نيجي ونأكل من ثمرها. هي معلم تاريخي اللي بده عنوان، هي عنوان، هي عنوان اللي بده تحت التوتي. هذا هو ديوان، هذا يقال له ديوان، فهمي؟ عند التوتي المركز البلد، عند التوتي، وبعرفوا الناس كلها لو غريب وكله عند التوتي العنوان تبعنا.
1: يعني بتحس بتاريخ عريق، وبشرح الصدر لما تشوف بناية زي هذه، وبنتأمل انه السلطة الفلسطينية او بعرف شيء مؤسسات تساعدنا نثبت هذه البنايات لتظل شاهدة على تاريخ الشعب الفلسطيني وعراقة القرية والبلادنا الفلسطينية المحتلة.
0: البلد يعني اتطورت، يعني احنا بنتمنى من الحكومة الفلسطينية برضو تلفت نظرها على هذه البلد. هذه بصمة تاريخية، هذه كور بصمة تاريخية حقيقة، يعني مش من جامل، تاريخية. نلفت نظر الحكومة انها في بعض البناءات يعني ممكن تتعرض للانهيار، عملوا شيء بس بدنا شيء أكثر حقيقة. ونتمنى من الحكومة أنها تلفت نظرها في هذا الموضوع، عملنه لولا بناها متقن ما ظلت لهذا الوقت إلا كانت في الانهيار. نتمنى منهم أن يلفتوا نظرهم في هذا الموضوع.
1: مرتين تأجوا على المستوطنين، مرة بجوز قبل 4-5 شهور كان في جروب أجوم جهة كفر قدوم وطلعوا على البلد هنا، بعدها نزلوا واتجهوا لجهة كفر عبوش وكفر لاكف ومرجوش، بعدها ردوا أجوا قطعان المستوطنين اللي هم هذا استيطان رعوي اللي بيحكوا له في أبقار وإشي، مشوا من هنا وهسه حاطين حاليا جهة كفر صور والراس، وزي عاملين استيطان رعوي المنطقة هناك، وطبعا بحماية جيش الاحتلال، يعني مش أزيد من هيك.
2: تتعرض القرية في الوقت الحالي وكما تعرضت سابقا لهجمات من المستوطنين، عيون الاحتلال على هذه الأثار، يسعى باستمرار لزيارات متكررة من قبل المستوطنين وعلماء الأثار الإسرائيليين لهذه الأثار، يحاولون دراستها، يعملون على إجراء أبحاث في هذه القلاع. نسعى لترميم هذه البيوت والحفاظ عليها لتبقى شامخة تضحض وتفند.

دائما مزروعة بأشجار الزيتون والتين والرمان. صحيح حصل هناك نزوح من هذه القرية إلى أراضي طول كريم وإلى أراضينا في الأردن مثلا، ولكن ما زال الأشخاص متشبثون في أراضيهم يسعون دائما لإعمارها وزراعتها والحفاظ عليها. تتعرض القرية حاليا لقطعان المستوطنين، رغم عدم وجود مناطق سي ورغم عدم وجود مستوطنات قريبة، إلا أن المستوطنين بشكل مستمر وخاصة منهم الرعاة بشكل مستمر يأتون مع أغنامهم وأبقارهم ويحاولون يعتدون على أشجار الناس وزيتونهم، ولكن المزارع الفلسطيني ما زال في أرضه رافض لكل هذه التصرفات، يزرع باستمرار بأرضه. كما تحدثنا أيضا هناك علماء الآثار الإسرائيليين والمستوطنين ويسمون بأنفسهم المسافرون وغيرهم يأتون للقلاع ويسجلون ملاحظات على جدار هذه القلاع. لا، سنبقى في هذه الأرض، سنحافظ عليها، سنزرعها، سنرمم بيوتها، سنسكنها، ولن نتنازل عن شبر واحد من أراضي بلدنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة. نبدأها بأبرز العناوين. 7 شهداء وإصابات مع استمرار القصف في قطاع غزة، والاحتلال يدمر مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى. اللجنة التنفيذية تبحث الأوضاع في الأرض الفلسطينية وترحب بإعلان تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. تقرير يؤكد أن عنف المستوطنين يتحول إلى أداة للسيطرة على الأرض في الضفة الغربية. بكم إلى التفاصيل. استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. وكانت مصادر طبية أعلنت ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع إلى 73,349 شهيدا و174,162 مصابا منذ 7 من تشرين الأول 2023. دمرت غارة للاحتلال مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان وألحق أضرارا بخيام النازحين المحيطة. وأفادت مصادر طبية بأن طيران الاحتلال استهدف مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تدميره وإحداث حفرة كبيرة.